علمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي وخواتي المستمعين، نرحب بكم اليوم ونحب نحكي لكم على موضوع مهم جدا اللي هو الإنجيل، وليش عندنا في الكتاب المقدس 4 أنجيل مش إنجيل واحد. عشان نعرف ليش وكيف جت أو منين جوها الـ4 أنجيل، نحب نحكي لكم على كتبه الـ4 أنجيل هذين، من هم ومنين وكيف كانت حياتهم قبل وبعد السيد المسيح. طبعا اللي كتبوا الأنجيل الأربعة اللي هم الرسل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وكيف ما مكتوب في الكتاب المقدس أن متى ويوحنا كانوا من التلاميذ الأولين للمسيح، ومرقس ولوقا كانوا من التلاميذ الصف الثاني كيف ما نقوله، يعني من الثانيين مش من الأولين. بالنسبة لمتى، هذا اللي كان اسمه لاوي بن حلفي، هذا كان يهودي من سكان مدينة كفر نحوم اللي جاي على بحيرة طبرية. ومتى هذا كان موظف بتاع ضرائب للرومان. وطبعا متى دعاه المسيح لما كان قاعد يمارس في شغله، كان قاعد يجمع في الضرائب، وكلم المسيح وقال له اتبعني، وتبعه وسيب كل اللي قدامه وراه وتبعه. طبعا الثاني اللي هو مرقس اللي اسمه الاصلي يوحنا ولد دخت برنابا اللي كان من الرسل، هذا من سكان القدس وكان من فقراء المدينة، ما كانش من الأغنياء. وهذا هو أصلا من ليبيا، عشان هيك يسموه مرقس الليبي، وكان ساكن في المدينة المقدسة اللي هي القدس في أيام المسيح. وثالث واحد اللي هو لوقا. لوقا هذا كان أبوه يوناني وأمه يهودية، وكان عايش في مدينة أنطاكيا اللي في سوريا، وكان معروف عليه أنه هو طبيب، درس الطب وكان يمارس في مهنة الطب قبل ما يهديه الله ويتبع سيدنا المسيح. رابع واحد اللي هو يوحنا، هذا كان من سكان بيت صيدا اللي هي جاية على الشاطئ الشمالي متاع بحيرة طبرية، وكان معروف عليه أنه صياد حوت. هذه باختصار معلومات اللي معروفة عندنا على الكتبو الأنجيل الأربعة اللي هم متى ومرقس ولوقا ويوحنا. كيف ما نعرفوا أو كيف ما عرفنا توا من الكلام عليهم، إن هم كانوا من مدن مختلفة ومن ثقافات مختلفة، ومن يعني ما كانوش في دارسين في صف واحد كما نقول في المدرسة، والله كانوا جيران، والله يعني كان كل واحد من جهة، كل واحد كان، واحد كان فقير، واحد كان غني، والثاني كان دكتور، والثالث كان صياد حوت، يعني يختلفوا. والكتاب المقدس اللي هو من الأنجيل هذه اكتبوهم متى ومرقس ولوقا، كل واحد اكتبها على طريقته واكتبها باسلوب يختلف عن الثاني طبعا، لأن يختلفوا في ثقافتهم، يختلفوا في طريقة عيشهم وكيف نشوا في البداية بين هالهم وناسهم، لكن وجهة نظرهم وفكرتهم عن السيد المسيح وحدة ومتفقة في المعنى وفي كل شيء.

نعود أخوتي المستمعين والمستمعات نكمل موضوعنا اليوم. إن شاء الله تكون الترنيمة اليوم يعني والتسبيحة والتهليلة اليوم عجبتكم. كنا نحكي على موضوع اللي هو الناس اللي كتبوا أو الرسل اللي كتبوا الأناجيل. نحب نوضح لكم شن معنى وشن أصل كلمة إنجيل. طبعا كلمة إنجيل هذه كلمة يونانية ومعناها البشرة، والله يعني حتى تعني الخبر السار أو الخبر المفرح. وليش سموا الإنجيل أو الأناجيل بالكلمة هذه أو بالاسم هذا؟ لأن رسالة سيدنا عيسى المسيح عليه السلام توضح لنا الطريق اللي تبين للناس أو تقود الإنسان للنجاة من الهلاك في الجحيم والدخول في الحياة الأبدية في جنات الله النعيم، بالمعنى اللي هي خبر صار أو خبر مفرح. عشان هيك اختروا لها كلمة إنجيل، لأن الأناجيل كتبوها باللغة اليونانية اللي هي كانت لغة الثقافة واللغة المنتشرة في العالم كله هذاك الوقت. طبعا الأناجيل الأربعة اكتبوهم أربع كتاب يختلفوا عن بعضهم، يختلفوا في المهنة والثقافة ومكان الإقامة والحاجات هذين. فكل كاتب أو كل رسول كتب عن المسيح عشان يبين حاجة معينة في سيرة سيدنا عيسى عليه السلام. فالرسول متى تكلم أو وجه الإنجيل نتاع للمسيحيين اللي هم أصلهم يهودي، ووضح لهم كيف نظرة العقيدة أو الدين المسيح اليهودي بالنسبة للمسيح، وكيف أن المسيح هو المسيا الملك. طبعا هذه في العهد القديم اليهود منتظرين الإنسان اللي حيجي اللي هو مبعوث من الله وحيخلص البشرية اللي هو يسموه المسيا الملك. وطبعا متى وضح لهم الحاجة هذه على أساس أن يسوع هو الملك المسيا الملك اللي تكلمت عليه النبوات في العهد القديم اللي هو في التوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى و الثاني اللي تكلم عليه سيدنا المسيح اللي هو مرقس، وجه الإنجيل متاعه أو كتبه للناس المضطهدين في روما، يعني للناس اللي هم مش يهود أصلا اللي هم يسموهم الأمم، يعني مش من أصل يهودي كيف الرومان وغيرهم، عشان يوضح لهم قوة المسيح للفداء ويبين لهم على أساس أن المسيح هو الخادم اللي جاي يخلصنا ويفدينا بدمه. والثالث اللي هو لوقا، هذا لوقا بما أنه دكتور ودارس ومثقف فوجه رسالته أو وجه الإنجيل بتاعه للناس والعالم المتحضر كيف اليونانيين والرومان اللي هم مثقفين، ووضح في الإنجيل بتاعه نعمة سيدنا عيسى المسيح اللي تضم كل الناس اللي هم المنبوذين والمجرمين والفقراء والمساكين، يعني سيدنا عيسى هو الإنسان اللي خلصهم. والرابع اللي هو الرسول يوحنا، طبعا كتب إنجيله في فلسطين ووجه لليهود اللي هم مسكن فلسطين، يوضح لهم فيه يعني أن سيدنا عيسى المسيح هو كلمة الله اللي تجسدت في الجسد كيف ما نقوله، أي كلمة الله المتجسد، عشان يبين سيدنا عيسى المسيح هو الله وعشان يبين لاهوت المسيح عليه السلام. وهذا باختصار هو موضوع اليوم اللي هو ليش عندنا أربع أناجيل ومن كتب الأربع.

قناجيل واللي سمي الإنجيل بهالاسم. طبعا في ختامنا للحلقة اليوم ملخصنا ولنتلخصه من المعلومات هذه كلها أن المسيح عليه السلام أوحى، وكما نقول الله أوحى وأرشد الرسل هذول متى ومرقس ولوقا يوحنا عشان يكتبوا الأناجيل الأربعة اللي يبينوا كلمة الله فيها ويبينوا للناس تفسير الآيات الموجودة في العهد القديم. وأخوتي وأخواتي اليوم كملنا حلقتنا، شكرا لسماعكم، وإذا عندكم أي استفسارات أو أي شيء مش فاهمين راسلونا على العنوان اللي حنذكره في آخر الحلقة، وسلام الرب لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الصباح الخامس عشر.
1: ونزل جماعة من اليهودية وأخذوا يعلمون الإخوة فيقولون:
2: لا خلاص لكم إلا إذا اختتنتم على شريعة موسى.
1: فوقع بينهم وبين بولس وبرنابا خلاف وجدال شديد، فأجمعوا على أن يصعد بولس وبرنابا وغيرهما من المؤمنين إلى أورشليم ليراجعوا الرسل والشيوخ في هذه المسألة. وبعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا فينيقيا والسامرة يخبرون كيف اهتدى غير اليهود، فيفرح الإخوة كثيرا. فلما وصلوا إلى أورشليم رحبت بهم الكنيسة والرسل والشيوخ، فأخبروهم بكل ما أجرى الله على أيديهم. فقام بعض المؤمنين الذين كانوا من قبل على مذهب الفريسيين وقالوا:
3: يجب أن يختتن غير اليهود ويعمل بشريعة موسى.
1: فاجتمع الرسل والشيوخ للنظر في هذه المسألة، وبعد جدال طويل قام بطرس وقال لهم:
4: أيها الإخوة، تعرفون أن الله اختارني من بينكم من زمن بعيد ليسمع غير اليهود من فمي كلام البشارة ويؤمن. والله الذي يعرف ما في القلوب شهد على رضاه عنهم، فوهب لهم الروح القدس كما وهبه لنا، فما فرق بيننا وبينهم في شيء، فهو طهر قلوبهم بالإيمان. فلماذا تجربون الله الآن بأن تضعوا على رقاب التلاميذ نيرا عجز آباؤنا وعجزنا نحن عن حمله، خصوصا ونحن نؤمن أننا نخلص بنعمة الرب يسوع كما هم يخلصون؟
1: فسكت المجتمعون كلهم واستمعوا إلى برنابا وبولس وهما يرويان لهم الآيات والعجائب التي أجراها الله على أيديهما بين غير اليهود. وبعدما ختما كلامهما قال يعقوب:
5: استمعوا لي أيها الإخوة، أخبركم سمعان كيف اهتم الله في أول الأمر أن يتخذ من بين الأمم شعبا لاسمه، وهذا يوافق كلام الأنبياء في الكتب المقدسة. سأرجع بعد هذا فأبني خيمة داود المتهدمة، أبني أنقاضها وأقيمها، ليسعى سائر الناس إلى الرب وجميع الشعوب التي تحمل اسمي. هذا ما يقول الرب الذي صنع هذا كله وجعله معروفا من قديم الزمان. ولذلك أرى أن لا نثقل على الذين يهتدون إلى الله من غير اليهود، بل نكتب إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام النجسة والزنا والحيوان المخنوق والدم. فلشريعة موسى من قديم الزمان معلمون في كل مدينة يقرؤونها كل سبت في المجامع.
1: فأجمع الرسل والشيوخ والكنيسة كلها على اختيار رجلين منهم يرسلونهما إلى أنطاكيا مع برنابا وبولس. فاختاروا يهوذا الذي يقال له برسابا وسيلة، وكانا ممن لهم مكانة رفيعة بين الإخوة، وسلموا إليهم هذه الرسالة:
5: من إخوتكم الرسل والشيوخ إلى الإخوة المهتدين من غير اليهود في أنطاكية وسورية وكيليكيا سلام. سمعنا أن بعض الناس جاءوا إليكم من غير توكيل منا فأزعجوكم وأقلقوا أفكاركم، فأجمعنا على أن نختار رجلين نرسلهما إليكم مع الحبيبين برنابا وبولس، رجلين كرسا حياتهما لخدمة ربنا يسوع المسيح. فأرسلنا يهوذا وسيلة ليقولا لكم مشافهة ما نكتب به إليكم، فالروح القدس ونحن رأينا أن لا نحملكم من الأثقال إلا ما لا بد منه، وهو أن تمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا، فإذا صنتم أنفسكم منها فحسنا تفعلون والله معكم.
1: فانصرفوا ونزلوا إلى أنطاكيا، فدعوا جماعة المؤمنين وسلموا إليهم الرسالة، فلما قرأوها فرحوا كثيرا بما جاء فيها من تشجيع. وألقى يهوذا وسيلة وكاناهما أيضا نبيين عظة طويلة شجعا بها الإخوة وشددا عزائمهم. وبعدما أقاما بعض الوقت في أنطاكيا صرفهما الإخوة بسلام إلى الذين أرسلوهما، ولكن سيلا رأى أن يبقى هناك فرجع يهوذا وحده. وأقام بولس وبرنابا في أنطاكيا يعلمان ويبشران بكلام الرب، ومعهما آخرون كثيرون. وبعد أيام قليلة قال بولس لبرنابا:
0: تعال نرجع لنتفقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلام الرب ونطلع على أحوالهم.
1: فأراد برنابا أن يرافقهما يوحنا الملقب بمرقس، ولكن بولس رأى أن لا يرافقهما من فارقهما في بنفيلية وما شاركهما في العمل، فوقع بينهما نزاع حتى افترقا. فأخذ برنابا مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلا وخرج من أنطاكيا بعدما استودعه الإخوة نعمة الرب، فاجتاز سوريا وكيليكيا يقوي إيمان الكنائس.
6: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

العيون ترى الأسد المزمجر، والإيمان يرى ملاك الله الحارس. العيون ترى العواصف، بينما الإيمان يرى المسيح هو من يأمر الريح فتسكن. عيناك ترى أخطاءك، لكن إيمانك يرى مخلصك الذي دفع الثمن عنك. عيناك ترى شعور الذنب، إيمانك يرى دماءه التي تغطيك وتجعلك برا. عيناك تراك خاطئا، فاشلا، كاسرا للعهود، وإيمانك يرى احتضان وقبول الله لك برغم كل ما فيك. لا تدع ما تراه العيون يؤثر على حياتك، بل اجعل إيمانك يحملك فوق ضعفاتك.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وفي تلك الأيام مر يسوع في السبت وسط الحقول، فجاع تلاميذه فأخذوا يقطفون السنبل ويأكلون. فلما رآهم الفريسيون قالوا ليسوع:
3: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت.
2: فأجابهم يسوع:
4: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وكيف أكلوا خبز القربان وأكله لا يحل لهم بل للكهنة وحدهم؟ أو ما قرأتم في شريعة موسى أن الكهنة في السبت ينتهكون حرمة السبت في الهيكل ولا لوم عليهم؟ أقول لكم هنا من هو أعظم من الهيكل. ولو فهمتم معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا لوم عليه، فابن الإنسان هو سيد السبت.
2: وذهب من هناك إلى مجمعهم فوجد رجلا يده يابسة، فسألوه ليتهموه:
5: أيحل الشفاء في السبت؟
2: فأجابهم يسوع:
4: من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه ويخرجه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ لذلك يحل عمل الخير في السبت.
2: وقال يسوع للرجل:
4: مد يدك.
2: فمدها فعادت صحيحة مثل اليد الأخرى. فخرج الفريسيون وتشاوروا ليقتلوا يسوع. فلما علم يسوع انصرف من هناك، وتبعه جمهور كبير، فشفى جميع مرضاهم وأمرهم أن لا يخبروا أحداً عنه، ليتم ما قال النبي إشعيا:
6: ها هو فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي به رضيت، سأفيض روحي عليه فيعلن للشعوب إرادتي. لا يخاصم ولا يصيح، وفي الشوارع لا يسمع أحد صوته. قصبة مردودة لا يكسر، وشعلة ذابلة لا يطفئ، يثابر حتى تنتصر إرادتي وعلى اسمه رجاء الشعوب.
2: وجاء بعض الناس إلى يسوع برجل أعمى أخرس فيه شيطان، فشفى يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر. فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا:
7: أما هذا ابن داود؟
2: وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا:
8: هو يطرد الشياطين ببعل زابول رئيس الشياطين.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب، وكل مدينة أو عائلة تنقسم لا تثبت. وإن كان الشيطان يطرد الشيطان فيكون انقسم، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين، فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بروح الله أطرد الشياطين، فملكوت الله حل بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي ويسرق أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم أخذ ينهب بيته؟ من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر لهم. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. اجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، واجعلوا الشجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا، فالشجرة يدل عليها ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن من فيض القلب ينطق اللسان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج ما هو شرير. أقول لكم كل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين. لأنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان.
2: وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين:
5: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
2: فأجابهم:
4: جيل شرير فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية النبي يونان. فكما بقي يونان 3 أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان 3 أيام بلياليها في جوف الأرض. أهل نينوى سيقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. وملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا الآن أعظم من سليمان. إذا خرج الروح النجس من إنسان، هام في الصحارى يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه. فيرجع ويجده خاليا نظيفا مرتبا، فيذهب ويجيء بسبعة أرواح أخبث منه، فتدخل وتسكن فيه، فتكون حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها، وهكذا يكون مصير هذا الجيل الشرير.
2: وبينما يسوع يكلم الجموع، جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه. فقال له أحد الحاضرين:
1: أمك وأخوتك واقفون في خارج الدار يريدون أن يكلموك.
2: فأجابه يسوع:
4: من هي أمي ومن هم إخوتي؟
2: وأشار بيده إلى تلاميذه وقال:
4: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.

0: أنا اترفضت من عيلتي لأني بنت. بيقولولي طول الوقت إن جيت غلط لأن كان نفسهم في ولد. كنت بحاول أثبت لهم طول الوقت إني أقدر، إني ليا لازمة، لدرجة إن بقيت شبه الولد في كل حاجة، في تصرفاته، في لبسه، في كلامه، لحد ما رفضت نفسي كبنت. كنت دايما بقول لربنا ليه يا رب ما خلقتنيش ولد. احترت كتير في نفسي، مش عارفة أعيش ولد وبرضه مش عارفة أكون بنت في وسط مجتمع شايف البنت إنها عار. كل السكك اتقفلت قدامي لحد ما فكرت أروح لحد متخصص وأطلب المساعدة. الحقيقة في الأول صرحت كتير في أني أقبل كينونتي كبنت، لكن بعد شوية وقت بدأت أقبل وأحاول أتصالح مع فكرة أني بنت. بدأت أشوف أني جميلة لكن كنت مستخبية ورا شخصية الولد، وقررت أطلع شخصية البنت اللي كنت خجلانة منها. أنا بنت ولازم تعاملوني وتقبلوني كبنت.
1: الله خلقك بنت وقصد وجودك، أنت جميلة، ما تحاوليش تبقي حد تاني، أنت مميزة كبنت، وما تسمحيش لحد يقلل من قيمتك ويرفض وجودك حتى ولو كانوا أهلك.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: الثاني.
2: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
3: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
2: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
3: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
2: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم.

وربنا يسوع المسيح نفسه، والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الثاني.
1: وما دمتم يا إخوتي مؤمنين بربنا يسوع المسيح له المجد، فلا تحابوا أحدا. فإذا دخل مجمعكم غني في إصبعه خاتم من ذهب وعليه ثياب فاخرة، ثم دخل فقير عليه ثياب عتيقة، فالتفتتم إلى صاحب الثياب الفاخرة وقلتم له: اجلس أنت هنا في صدر المكان، وقلتم للفقير: قف أنت هناك أو اجلس هنا عند أقدامنا. ألا تكونون ميزتم أحدهما دون الآخر وجعلتم أنفسكم قضاة ساءت أفكارهم؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم ليكونوا أغنياء بالإيمان وورثة للملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ وأنتم تحتقرون الفقراء، ومن هم الذين يظلمونكم ويسوقونكم إلى المحاكم؟ أما هم الأغنياء؟ أما هم الذين يجدفون على الاسم الحسن الذي به دعيتم؟ فإذا عملتم بشريعة الشرائع التي نص عليها الكتاب، وهي:
2: أحب قريبك مثلما تحب نفسك،
1: فحسنا تفعلون. وأما إذا حابيتم أحدا فترتكبون خطيئة وتحكم الشريعة عليكم حكمها على الذين يخالفونها. ومن عمل بالشريعة كلها وقصر في وصية واحدة منها أخطأ بها كلها، لأن الذي قال:
2: لا تزني،
1: قال أيضا:
2: لا تقتل.
1: فإن قتلت وما زنيت كنت مخالفا للشريعة. فتكلموا واعملوا مثل الذين سيدينهم الله بشريعة الحرية، لأن الدينونة لا ترحم من لا يرحم، فالرحمة تنتصر على الدينونة. ماذا ينفع الإنسان يا إخوتي أن يدعي الإيمان من غير أعمال؟ أيقدر هذا الإيمان أن يخلصه؟ فلو كان فيكم أخ عريان أو أخت عريانة لا قوت لهما، فماذا ينفع قولكم لهما: اذهبا بسلام، استدفئا واشبعا، إذا كنتم لا تعطونهما شيئا مما يحتاج إليه الجسد؟ وكذلك الإيمان، فهو بغير الأعمال يكون في حد ذاته ميتا. وربما قال أحدكم: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال. فأقول له: أرني كيف يكون إيمانك من غير أعمال، وأنا أريك كيف يكون إيماني بأعمالي. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، وكذلك الشياطين تؤمن به وترتعد. أيها الجاهل، أتريد أن تعرف كيف يكون الإيمان عقيما من غير أعمال؟ انظر إلى أبينا إبراهيم، أما برره الله بالأعمال حين قدم ابنه إسحاق على المذبح؟ فأنت ترى أن إيمانه رافق أعماله، فصار إيمانه كاملا بالأعمال. فتم قول الكتاب:
2: آمن إبراهيم بالله فبرره الله لإيمانه ودعي خليل الله.
1: ترون إذن أن الإنسان يتبرر بالأعمال لا بإيمانه وحده. وهكذا رحاب البغي، أما بررها الله لأعمالها حين رحبت بالرسولين ثم صرفتهما في طريق آخر؟ فكما أن الجسد بلا روح ميت، فكذلك الإيمان بلا أعمال ميت.
3: راديو سما معاك طول السنة.

لقد تنازل يسوع المسيح المخلص والمعروف عند البعض بعيسى بن مريم إلى عالم البشر يا صديقي لكي ينقذك وينقذني أنا وكل بني البشر من عقاب خطاياهم، لأن أجرة الخطية هي موت. وهكذا مات عني وعنك على الصليب وحمل بنفسه الدينونة لكي ينقذنا ويمنحنا غفرانا كاملا، حتى كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فهل تصدق أنه عن طريق الإيمان وحده تحصل على الغفران؟

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: الثاني.
2: وفيما مضى كنتم أمواتاً بزلاتكم وخطاياكم التي كنتم تسيرون فيها سيرة هذا العالم، خاضعين لرئيس القوات الشريرة في الفضاء، أي الروح الذي يتحكم الآن بالمتمردين على الله. وكنا نحن كلنا من هؤلاء نعيش في شهوات جسدنا، تابعين رغباته وأهواءه، ولذلك كنا بطبيعتنا أبناء الغضب كسائر البشر. ولكن الله بواسع رحمته وفائق محبته لنا أحيانا مع المسيح بعدما كنا أمواتا بزلاتنا، فبنعمة الله نلتم الخلاص. وفي المسيح يسوع أقامنا معه وأجلسنا في السماوات ليظهر في الأجيال الآتية غنى نعمته الفائقة في الرأفة التي أبداها لنا في المسيح يسوع. فبنعمة الله نلتم الخلاص بالإيمان، فما هذا منكم، بل هو هبة من الله، ولا فضل فيه للأعمال حتى يحق لأحد أن يفاخر. نحن خليقة الله، خلقنا في المسيح يسوع للأعمال الصالحة التي أعدها الله لنا من قبل لنسلك فيها. فاذكروا أنتم الذين كانوا غير يهود في أصلهم أن اليهود الذين يعتبرون أنفسهم أهل الختان بفعل الأيدي في الجسد لا يعتبرونكم من أهل الختان. واذكروا أنكم كنتم فيما مضى من دون المسيح بعيدين عن رعية إسرائيل، غرباء عن عهود الله ووعده، لا رجاء لكم ولا إله في هذا العالم. أما الآن ففي المسيح يسوع صرتم قريبين بدم المسيح بعدما كنتم بعيدين. فالمسيح هو سلامنا، جعل اليهود وغير اليهود شعبا واحدا، وهدم الحاجز الذي يفصل بينهما أي العداوة، وألغى بجسده شريعة موسى بأحكامها ووصاياها ليخلق في شخصه من هاتين الجماعتين، بعدما أحل السلام بينهما إنسانا واحدا جديدا، ويصلح بينهما وبين الله بصليبه، فقضى على العداوة وجعلهما جسدا واحدا. جاء وبشركم بالسلام أنتم الذين كنتم بعيدين، كما بشر بالسلام الذين كانوا قريبين، لأن لنا به جميعا سبيل الوصول إلى الآب في الروح الواحد. فما أنتم بعد اليوم غرباء أو ضيوفة، بل أنتم مع القديسين رعية واحدة ومن أهل بيت الله، بنيتم على أساس الرسل والأنبياء، وحجر الزاوية هو المسيح يسوع نفسه، لأن به يتماسك البناء كله وينمو ليكون هيكلا مقدسا في الرب. وبه أنتم أيضا مبنيون معا لتصيروا مسكنا لله في الروح.

ما بكبر بفهم أكتر وأكتر إن الحياة صعبة وصعبة قوي، وأصعب شيء فيها هو الخطية. سابت وراها كتير قلبهم مكسور ومقصورين ونائحين. فين نلاقي الفرح الحقيقي؟ فين نلاقي السعادة؟ السيد المسيح بيقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. دعوة ليا وليك علشان نتجاوب مع الله الخالق اللي عايز يخلق جوانا النهاردة فرح جديد.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما

0: حلقة جديدة ويقالوا عنه ازايكم يا جماعة عاملين ايه؟ اهلا بيكم على راديو سما وبرنامج قالوا عنه. احنا بنتقابل كل يوم اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة معكم ليديا فرحان، وهنتكلم عن مين اللي قالوا عنه. وزي ما بحكي معاكم كل مرة وبقول لكم قالوا عنه كتير وما زالوا بيقولوا، قالوا عنه نبي وقالوا عنه رسول، قالوا عنه ساحر وبيعمل حاجات بقوة الشيطان، كمان قالوا عنه انه اتولد ميلاد معجزي، وقالوا عنه ديان، قالوا عنه انه هو المخلص، وقالوا عنه انه هو الله، قالوا عنه كتير، واللي قالوا عنه مازال بيقولوه. في حاجات منها صح وفي حاجات منها غلط وفي حاجات منها انصاف حقائق. وفي قالوا عنه احنا بنيجي نقول كتابنا المقدس اللي هو المرجع الاساسي لينا قال عن المسيح ايه، وده الاساس اللي احنا النهارده كمان هنتكلم عنه. هنتكلم النهارده عن هل جاء المسيح ليعطي سلاما ام ليلقي سيفا. كتير جدا بيتهم المسيح ان هو جه علشان يلقي سيفا، علشان يعمل انقسام. كتير جدا في الحلقة هتكون غنية جدا وفيها حاجات كتير. تابعونا، ابعتولنا اسئلتكم على الواتساب، انتوا معاكم الرقم وبيتكتب الرقم، كمان ابعتولنا اي تعليقات، احنا قابلين اي تعليقات منكم. تعالوا ارحب بضيف الحلقة النهاردة الاسيس وائل. ازيك
1: يا
0: اسيس؟
1: اهلا يا ليدي، ازيك؟
0: مبسوطة انك معايا،
1: وانا كمان جدا مبسوط
0: مع اني جاي في موضوع شائك.
1: يعني هنشوف.
0: ايوه، إيه المسيح كشخصية ابهر الجميع، كشخصية وقف قدامه الناس بكل أطيافهم بينبهروا وبيعترضوا وبيقولوا، وما زال قبل ميلاده حصل كده وأثناء وجوده على الأرض حصل كده، وما زال لغاية اللحظة اللي احنا فيها الشخصية اللي بتاخد الأنظار بالإيجاب أو بالسلب، بالاتفاق أو بالرفض. إيه رأيك؟
1: ده حقيقي. شخصية المسيح واحدة من الشخصيات الفريدة اللي اختلف حواليها العالم في عصره وبعد عصره. يعني هو كان مختلف جدا في تعليمه، في حياته، قدم نموذج فريد لم يشابهه أي حد من الأنبياء ولا من البشر عموما. فهو حقيقي كان نموذج فريد، عشان كده حصل حوارات كتير حوالين شخصيته.
0: وموضوع النهاردة موضوع ما كانش وقت وجود المسيح على الأرض بس، لغاية النهاردة في ناس بتقول ان هو رئيس السلام، وان هو قال ان انا جيت اعطي سلام، وسلامي اترك لكم وسلامي اعطيكم، وان هو ما كانش بيعادي حد، ما كانش عنده اعداء، فهو فعلا عايش في الحاله النموذجيه للسلام. على الناحيه التانية ناس بتقف كده وتقول وبتنتقد وبتقول لا، تعالوا بقى نطلع الايه اللي عندكم. هو قالها بلسانه، هو قال بلسانه انه جئت لكي ألقي سيفا لا سلاما. وده موضوع الحلقة اللي احنا هنبدأ فيه من البداية. فانت قولي ايه رأيك في موضوع الحلقة كمقدمة، وبعد كده ندخل بقى في الأسئلة بقى ضرب نار.
1: طبعا الحلقة جميلة والفكرة حلوة. طبعا في يبان انه في كده نوع من التناقض الظاهري ما بين دعوة المسيح للسلام، زي ما انت تفضلت وقلت انه المسيح قال سلامي اعطيكم سلامي اترك لكم، وفي نفس الوقت شهادة الوحي عنه انه في سفر اشعياء صح 9 يقول كده انه هو رئيس السلام. فازاي هو رئيس السلام، وازاي هو يقول ان انا أعطي سلام، وإزاي الملائكة في ميلاده شهدت أنه بميلاد المسيح صار هناك سلام للناس، لما قال أنه المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، ده في ميلاد المسيح. فإزاي شخصية شهد عنها بهذا الشكل وهو قال أنه يعطي سلام، وفي نفس الوقت يقول أني ما جئت لألقي سلاما بل سيفا طبعا يبان انه في تناقض في التعليم وفي النصوص.
0: وده بيخلينا يتقال لنا كالاتي، يعني انتوا بتقولوا ان المسيحيه مسيحيه رساله سلام، لكن على الناحيه الثانيه انتوا واخدين بالكم ان هي رغم انها رساله سلام لكن بتحط الانسان قدام صراع، بتحط الانسان قدام تحدي، قدام ان ممكن يحصل عكس السلام، وان الشخص ممكن لو عايش مع المسيح ما يكونش عايش في سلام. فده بيتقال عن مش كمان المسيح، عن المسيحية كديانة.

0: خلينا ندخل حتة بقى أعمق كده شوي. المسيح جه كصانع سليم،
1: مظبوط،
0: ده اللي إحنا كمسيحيين وكتابعين للمسيح بنقوله. لكن لغاية فين نقدر نقول للي مش بيتبع المسيح تعالى وأنا هأكد لك إن هو صانع سليم؟
1: طيب ده يمكن يخليني أشاور أكتر على فكرة صناعة السلام اللي يقصدها المسيح. التعبير اللي ذكر عن الرب يسوع لكل المجد في سفر أشعياء صح 9 لما تقال عنه كده أنه نعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفيه ويكون اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. رئيس السلام ده اللقب اللي تقال عنه، والمقصود من الفكرة أنه هو أصل السلام، مصدر السلام. ويعني إيه مصدر السلام؟ يعني هو اللي من خلاله تحقق السلام المرجو للبشر. طب المعنى أكتر وأقرب لفكرة أنه كان في عداوة مباشرة ما بين الله والبشر بسبب خطية البشر. الله قدوس، الإنسان شرير فاسد بحكم الطبيعة والخطية. المسيح هو مصدر السلام، أي المصالحة ما بين الله والبشر، ودي القضية الكبيرة، القضية اللي ما نجحش لا كتاب ديني ولا نبي ولا رسول ولا إنسان إنه يحققها، إنه يصالح الله مع البشر. فدي القضية الكبيرة اللي يسوع المسيح جه عشانها، وده السلام الحقيقي اللي جه يسوع المسيح علشان أنه يصنع المصالحة مع البشر. عشان كده في الميلاد زي ما أنا ذكرت في البداية كانت شهادة الملائكة أنه المجد لله في الأعالي، على الأرض السلام، بمجيئه جاء السلام على الأرض وبالناس المسرة، يعني الناس اللي سر بهم الله من خلال مجيء المسيح. المسيح بيفتح باب مصالحة وسلام مع الله من خلال عمله ومجيئه على الأرض.
0: فاللي نفهمه أنه هو جه يصنع السلام، وصنع السلام إحنا يمكن تشوه عندنا معنى السلام، عشان كده أوقات بنقيسه على المؤتمرات بتاعة السلام واتفاقيات السلام والحاجات اللي بيحاول البشر يعملوها أو من هم في منصب بيحاولوا يعملوها، فبنقيسها على ده. فلما مش بنلاقي التناغم ما بين الفكرتين بنقول هو فين السلام. لكن اللي انت حضرتك بتقوله ده اللي هو سلام، يعني مصالحة ما بين الإنسان اللي عمل الخطية وانفصل عن الله خالقه وما بين الله اللي عايز يكون الإنسان دوت في اتصال معي.
1: ده حقيقي. ده لا يعني انه السلام اللي بيتكلم عنه يسوع هو بس منحصر في الجزئية دي، رغم انه الجزئية دي هي الاساس، هي اساس ومحور حياة الانسان كاملة. لكن مش بس كده، المسيح صنع سلام على المستوى العلاقة مع الله، وده محدش غيره قدر يعمله، انه يصالح الانسان مع الله. لكن المسيح كمان بيعطي نوع من السلام، السلام الداخلي. هو قال كده اني سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. من خلال المسيح يسوع سلام الله يحفظ قلوبنا وافكارنا. ففي سلام داخلي، في سلام صنعه المسيح بعمله مع الله، في سلام اعطى لنا داخلي نتيجة علاقتنا الشخصية بيه. والسلام ده مش بالضرورة يعني انه الظروف المحيطة كويسة او انه الاحداث اللي بره كويسة. ده مفهوم ضيق جدا للسلام، ان انا احصر معنى السلام في ان الظروف والاحوال الخارجية وانه مفيش حروب وانه مفيش مشاكل حواليا افهم انه هو ده السلام. الحقيقة انا كده محتاج اراجع معنى السلام، لانه ده مفهوم ضيق جدا. السلام يبدأ مع الله، يبدأ في الداخل. المسيح قال تعليم مهم جدا في الموضوع ده، قال كده في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. فالمسيح اتكلم على قضية السلام وإحنا وسط الضيقات. في العالم سيكون لكم ضيق، فسلام الله أو سلام المسيح لا يعني غياب الضيقات، لكن سلام المسيح يعني أنه ربما في ضيقات، في تحديات، في حروب، وده أمر

0: وارد لأنه ما زالت الخطية في العالم والإنسان مش هيبطل شر، فهتفضل المضايقات وهيفضل التحديات وغياب السلام الخارجي هيفضل. لكن اللي عمله المسيح بقى أنه أعطى سلام في القلب، فأقدر وسط التحديات والظروف دي أتمتع بسلام الله اللي مالي قلبي ومالي حياتي، لأنه مطمن أنه معايا الله اللي ساندني.
1: ده كلام جميل جدا وكبير جدا. واللي عنده أي سؤال طبعا يبعت لنا أو أي تعليق. لكن خلي بالكم الأسيس قاله من شوية، قال إني السلام الحقيقي لا يعني غياب الضيقات، لا يعني غياب التحديات بتاعت العالم، لكن هو إزاي يكون في سلام وسط التحديات وسط الضيقات. وإنت بتتكلم يا أسيس حسيت إني ما هو النور مش هيبان نور غير لما يكون احنا فاهمين ان كان في ضلمة. فلو في ضلمة ونورنا النور كده احنا بنفهم ان ده كده نور. فلو انا ما عنديش ضيقات انا هشعر بسلام ازاي ما كل حاجة تمام؟
0: صحيح.
1: من ضمن الحاجات وانت بتتكلم اتأكد لي حاجة جوايا، ان السلام اللي المسيح بيديه مش مسكنات.
0: ده حقيقي،
1: يعني اللي هو أوقات ناس تقول له إيه تغمض عينيها أو تدعي ربنا أو تقول له اديني سلام، اللي هو اديني المسكن بسرعة، اللي هو يخليني أبقى هادي شوية، وبعد ما أبقى هادي شوية يرجع تاني ليا عدم السلام. لكن اللي أنت بتقوله هو أعمق من كده بكتير، هو مش سلام مبني على مسكن وقتي.
0: لا، هو سلام مبني على علاقة شخصية معاه. الفرق ما بين الإنسان العادي والإنسان اللي عنده علاقة مع يسوع المسيح إنه ماشي رحلة عارف إنها مش سهلة، وعارف إن الطريق محفوف بالمخاطر وفيها صعوبات، لكن مطمن إنه في حد معاه سنده دعمه في ظهره. وده اللي قاله يسوع، في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا، صدقوا، اتملوا إيمان أني أنا غلبت العالم، والغلبة دي هتكون ليكم، فأنا هنقلها لكم، السلام ده هيتنقل ليكم وانتم ماشيين وسط الضيقات. هو ده معنى السلام، هو مش فكرة مسكن، لكن يقينية أني في رحلة مع الله برغم بكل ما فيها من تحديات.
1: حلو جدا، تعالوا نطلع لفاصل ونرجع نفجر سؤال رهيب اللي هو طيب انتوا بتقولوا ان المسيح هو مصدر السلام وهيدي سلام مش مؤقت ولا مسكن، ده سلام مبني على علاقة شخصية، على مصالحة ما بين المسيح والإنسان والله، والمسيح كان هو الوسيط في المصالحة دي. إذن ليه قال أنا جئت لألقي سيفا؟ وأنا بدوس على كلمة سيفا لأني هي فعلا آية موجودة وإحنا محتاجين نفهمها كويس جدا. نطلع لفاصل ونرجع مع بعض.

0: راديو سما. راديو سما لون أيامك
1: على راديو سما. وقالوا عنه معاكم ليديا فرحان كل يوم اثنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. بنتكلم النهاردة عن ايه؟ بنتكلم النهاردة عن موضوع مهم قوي، موضوع هل جاء المسيح ليعطي سلاما كرئيس السلام اللي غنت ليه الملائكة زي ما كنا بنقول قبل الفاصل في الجزء الأولاني من الحلقة، ولا جه ليلقي سيفا؟ كلمنا شوية عن السلام، لكن السؤال الصعب اللي فيه الآية اللي بتقولي أسيس معايا الأسيس وائل النهاردة ومبسوطة بوجودك جدا، أنه المسيح قال بلسانه، يعني ده كأنه اعتراف، يقولك في المحكمة ده اعترف اعتراف لفظي اللي هو قال بكل إرادته وباعترافه اللفظي أنا جئت لألقي سيفا لا سلاما. قالك المسيح قال كده، وانتوا بتقولوا أن المسيحية وأن المسيح هو جاي برسالة سلام. احكي لنا النص ده بقى قصته ايه علشان نفهم احنا كده النهاردة.
2: تمام يا ليديا. طيب ما تيجي نبص على النص،
1: يلا بينا.
2: يعني بدل ما نتكلم غيابي كده تعالي نشوف النص ده في انجيل متى. بالمناسبة هو ذكر في متى وفي لوقا، فهنبص على متى اصحاح 10 انجيل البشير بحسب البشير متى اصحاح 10 وعدد 34. بيقول كده الرب يسوع: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه يتبعني فلا يستحقني، ومن وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها، إلى آخر النص. الحقيقة علشان أقدر أفهم آية أو أفهم حاجة قالها المسيح لازم أفهمها في سياقها، هو قالها في أي سياق. هنا واضح جدا أنه المسيح مش بيتكلم عن هدف مجيئه، هو مش جاي يلقي السيف، هو مش جاي يصنع فرقة، يعني زي عدد 35 يوضح أكتر فكرة السيف على فكرة هنا. فهو بعد ما يقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فعد 35 يقول كده فإني جئت لأفرق. يبقى إذن هنا المسيح يقصد بالسيف هو معنى آخر استخدمه هنا، كلمة مرادفة أفرق. في إنجيل لوقا يستخدم نفس التعليم ده عن الرب يسوع ويقول كده أصنع انقساما. عايز يقول ايه؟ عايز يقول انه هنا السيف مش سيف حرفي، هو مش جاي يحارب، لكن جاي يعمل ايه؟ هو قال افرق، او بحسب لوقا بشير لوقا يقول انقساما، يصنع انقساما او يصنع تفرقة. ده ما برضو دي مش حاجة حلوة، يعني ما هو زي مش
1: هيحارب. أقول لك يعني طب ما احنا هو مش جاي يحارب او مش جاي بجيش ومش جاي حتى وقتها ضد الرومان ولا جاي يعمل مملكة ارضية، وده حتى قبل كده اتكلمنا عنه في حلقة ما، لكن برضو اللي هو انا جاي اقسم الاسرة دي صعبة قوي.
2: ما هو خلينا نبقى فاهمين انه المسيح مش جاي بيدعو لعنف ولا هدف مجيئه انه يصنع انقساما، لكن الحقيقة هو نتيجة مجيئه، نتيجة اعلان الحق يحدث الانقسام. بصي، الكتاب يعلمنا انه الكلمة في رسالة العبرانيين مثلا يقول انه كلمة الله حية وفعالة وامضى من كل سيف ذي حدين، وفكرة انه الكلمة بتفرق، بتصنع فرق ما بين الحق والزيف. هو ظهوره يصنع فرق ما بين الحق والزيف. يا اما تتبعني، يقول كده من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. إذن هو بيتكلم انه تبعيته تنقل الانسان من حالة الظلمة لحالة النور. عشان كده يقول في انجيل يوحنا كده انه النور جاء الى العالم، تكلم عن نفسه، النور جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر من النور. إذن في شقين، في نور وفي ظلمة. فاذا انا قررت اتبع النور طبيعي ان انا هعمل ايه؟ هنفصل، هفترق عن الظلمة. فوجود يسوع المسيح في المشهد يجعلني أنحاز إلى طرف، إما طرف النور أو طرف الظلمة. هذا هو التفريق، هذا هو الانقسام. مش هينفع أبقى مع يسوع وفي نفس الوقت مع الظلمة، أبقى مع الحق وأبقى مع الباطل، ما تمشيش ما تركبش. وده اللي بيقصد يسوع هنا، إن ألقي سيفا أصنع قساما. الإنسان هياخد اتجاه، هذا الاتجاه هيدعوه تلقائيا إلى رفض الاتجاه الآخر. فده اللي يقصده الرب يسوع، اني ألقي سيفا، أدى حد فاصل لحياة الإنسان، انه اللي جاي من حياته مختلف عن اللي قبل، انه هيبقى في ترتيب أولويات مختلف، في تبعية مختلف، في تمن. عشان كده يقول لهم انه اللي مش هيحمل صليبه ويتبعني لا يستحقني، لانه التبعية دي لها تمن. عشان تمشي ورا الحق ليه تمن، علشان تتبع النور ليه تمن. الظلمة مش هتحتمل ده، الظلمة والشر مش هيقبل انك تبقى عايش في النور، هيبقى في تمن بيدفع، فانت قابل انك تدفع التمن. هو ده سيف الفصل،
1: مش سيف الحرب، مش سيف الجيش اللي احنا داخلين نغزو بيه ومسكينه في ايدينا علشان نغزو منطقة جغرافية وناخدها لينا، او علشان نجبر الناس على التبعية. فالمسيح ما جاش بالسيف يجبر الناس على تبعيته،
2: لا نهائي. لا ما فيش اي تعليم في العهد الجديد بينادي بالفكره دي. بالعكس، في كل مره ذكرت كلمه سيف في الكتاب المقدس تعني كلمه الله. ففي أفسس لما يقول كده احملوا السيف الروح، ويقول كده الذي هو كلمة الله، ويتكلم عن كلمة الله إنه هي كلمة الله أمضى من كل سيف ذي حدين. فالفكرة إنه بيشبه دايما كلمة الله بالسيف، لأنها هي الحق الذي يفصل بين الباطل وبين الحقيقة. وبالمناسبة الجميلة دي، إحنا إنه المسيح نفسه هو كلمة الله. فزي ما الكتاب المقدس هو كلمة الله اللي بتفصل ما بين الحق والباطل، يسوع المسيح هو كلمة الله. يقول بشير يوحنا إنه في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. فيسوع هو الكلمة الفاصلة في حياة الناس، كلمة الحق بشهادة الإيمان المسيحي وغير المسيحي أن يسوع المسيح هو كلمة الله.
1: ده بقى بيوضح لنا الصورة. يعني احنا فكينا اللغز دلوقتي، السيف اللي قال عنه المسيح مش سيف حرفي، مش سيف بتاع حروب وجيوش، مش سيف لامتلاك، ولا سيف للإجبار للتبعية، ولا سيف علشان خاطر ترهيب وتخويف الآخر، لكن هو سيف التفرقة ما بين حتبع المسيح أو لن أتبع المسيح. لكن في تبعيتي للمسيح في دفع تكلفة، أو في تمن تبعية للمسيح. في تمن التبعية دي قد يكون إن أنا في اختياراتي اللي كنت بتقولها وترتيب أولوياتي اللي كنت بتقولها ألاقي نفسي منقسم عن الأسرة الصغيرة بتاعتي، عن أقرب الناس لي، عن أصحابي المقربين. فهل ده مش أمر صعب جدا ممكن يكون بيحصل لشخص بيختار المسيح إن هو يتبع المسيح، إنه يخسر قصاد دوت الأقارب بتوعه أو أهل بيته أو أصحابه؟ وإنت بتجاوب على السؤال دوت، بس هقول شوية كومنتات كده جات لنا وآخد الإجابة. مين بقى في الكاتبين لنا النهاردة؟ ألبس لكم النظارة يا جماعة عشان أشوف. ميرفت العشري حط لنا قلوب، شكرا يا ميرفت. وبتقول الأسيس وائل المحترم. كمان رشا صمويل بتقول ربنا يباركك دايما. كمان مين تاني؟ مرثا كمال بتقول ربنا يباركك حتى الأسيس، منورين يا لولو. شكرا يا مرثا جدا. لولو دي ليدي اللي هو أنا يا جماعة. لو عندكم إضافات أو أسئلة كمان ابعتوا لنا يا جماعة. وأرجع لسؤالي من تاني اللي هو عشان أتبع المسيح اللي هو الكلمة، أو أتبع كلمة الله اللي هو الكتاب المقدس، عشان أختار هذا الاختيار الأمثل لأن هو اللي عمل المصالحة بيني وبين الله، هخسر أصحاب وأهل وأقارب، وخاصة لو أنا مش في الدائرة الطبيعية اللي هو كلنا في الدائرة المسيحية الإسمية، أو إن إحنا كلنا مسيحيين. فلو أنا حتى شخص غير مسيحي من أي دائرة تانية غير مسيحية، 100% هخسر. نعمل ايه في الموضوع ده؟ يعني اتكلم اقول له اخسر ولا اقول له ما تخسرش؟ عارفه انه حساس السؤال ده.
2: الحقيقه يعني التبعيه ليها تمام. يعني الرب يسوع في نفس النص ده في متى 10 وعدد 36 تحديدا يقول كده انه اعداء الانسان اهل بيته. دي مشكله الحقيقه انه قرار الانحياز لجانب دايما ليه ثمن بيدفع. على فكره حتى في الحياه اليوميه، يعني انا لما بيبقى عندي اختيار ما بين اتجاهين او قرارين مختلفين، واحده من الحاجات اللي بتخليني اقيم القرار واتخاذ القرار ان انا اشوف ايه ايجابيات ده وايجابيات ده وسلبيات ده وسلبيات ده وايه تكلفه ده وتكلفه ده. ده في الحياه اليوميه، فما بالك في العلاقه مع الله وتبعيه الحق، اكيد التكلفه بتبقى اعلى لانه أنا باخد سكة عكس كل اتجاه البشر، عكس كل اتجاه العالم اللي حوالي. هتعرض للاضطهاد، هتعرض لمعاناة لأن قررت أتبع يسوع المسيح. وقول كده هو قال أنه يحمل صليبه، فالصليب ده معناه أن أنا أقرر أن أنا أموت كل يوم، أخذ قرار أن أنا همشي السكة دي حتى لو أنا هموت عن نفسي كل يوم، حتى لو أنا هتضرر من ده. وبنشوف ده على فكرة في حياة ناس كتير جدا قبلوا المسيح في حياتهم، ارتبطوا بيه وصنعوا علاقة معاه، دفعوا الثمن من انه هم اختربوا عن عائلتهم، اختربوا عن بلادهم، رفضوا من عائلتهم وتعرضوا للقتل من عائلتهم لمجرد انهم اعلنوا ايمانهم بالمسيح او تبعيتهم ليسوع المسيح، حتى جوه دوائر الايمان المسيحي. لما واحد بيقرر انه يتبع المسيح بقلبه فيعيش باستقامة، يعيش بقداسة، يعيش بأمانة في شغله ويكون امين في حياته، ما هو ده ليه تمن، لانه الناس اللي حواليه مش هيبقوا قابلين ده. يقول كده الرسول بولس انه كل الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى يضطهدون. فهي التقوى دي هي ان انا اعيش حياة فيها تبعية حقيقية للمسيح. ففي كل الأحوال سواء أنا جوه دائرة الإيمان من عيلة مسيحية يعني، أو جاي من خارج دائرة الإيمان المسيحي إلى دائرة الإيمان المسيحي، كلنا بندفع ثمن إن احنا عايزين نبقى مخلصين للحق، مخلصين لله، مخلصين في حياة مقدسة ترضي الله، ليها ثمن.
1: طيب وإحنا بنتكلم عن التمن هنطلع لفاصل علشان أقول حاجة مهمة جدا. قبل الفاصل هقول لكم حاجة مهمة، هقول لكم إن الموضوع يستحق، الموضوع يستحق. لما باجي أفكر في حياتي العملية وأقول إذا كان الموضوع دوت يستحق ولا لا، بحسبها وبعد أقول المكسب والخسارة. المكسب في تبعية المسيح أكبر بكتير من الخسارة اللي احنا بنتكلم عليها. في تبعية، في تمن تبعية، في اضطهاد زي ما كان الأساس بيقول، في ان انا ممكن اخسر حاجات في حياتي، ممكن يبقى بتنازل عن امور يعني هي من حقي فبتنازل عنها، بخسر اقرب الناس ليا، لكن الموضوع يستحق وتبعية المسيح تستحق. هنطلع الفاصل ومكملين مع بعض. جه المسيح يعطي سلاما ام يلقي سيفا، وهنكمل حلقتنا.

0: يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: ورجعنا معاكم من جديد وبرنامج قالوا عنه. بفكركم ان برنامجنا كل يوم اثنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. معاكم ليديا فرحان. ودايما قالوا عنه بيتكلم عن الشخص المبهر، الشخص المدهش، الشخص الفريد العجيب اللي مفيش زيه، اللي هو الشخص اللي احنا كل حد فينا يحتاج انه يكون عنده علاقة شخصية به، هو المسيح. تاني وتالت وعاشر والف، زي ما قالوا عنه كتير حاجات إيجابية وقالوا عنه حاجات تاني كتير سلبية، بنقف قدامه عاجزين عن الكلام ومفيش كلام يعبر عنه ولا يخلص الكلام عنه أبدا، لأن هو المسيح مش الإنسان العادي، لكن هو الإنسان اللي هو الله نفسه الظاهر في الجسد. عشان كده أنا وإنت محتاجين قوي المسيح، محتاجين قوي إن المسيح يسكن قلبنا ويبقى فيه علاقة شخصية بيننا وبينه. أسيس وائل، وإحنا بنتكلم عن اللي يلقي سيفا، أنت صراحة وضحت لنا السيف هو السيف الفارق في الكلمة، سيف الاختيار وترتيب الأولويات، مش السيف اللي هو المادي اللي بتاع الحرب نفسها أو اللي بيدعو للعنف أو بيدعو للغزو ويدعو للانقسام، لكن الانقسام جاي من انقسام بقرار إرادي، أنا قررت في أتبع المسيح. على الناحية التانية إحنا جزء كبير جدا عن السلام، وده نقيض الانقسام. إزاي بشوف إن المسيح جاي يدي سلام؟ إحنا أدينا فكرة في أول الحلقة، بس نفسي أدخل شوية عن السلام بتاع المسيح اللي ليه طعم تاني، اللي ليه المختلف. احكي لنا عنه شوية.
2: طيب، زي ما قلت، خلينا أقول مرة تاني، اللي معتقد أنه السلام هو هدوء الظروف الخارجية، يعني دي أوهام. على مدار التاريخ البشري مفيش حاجة حصلت زي كده خالص. في كل حقبة من أحقاب البشر اللي عاشها كل البشر، ما حصلش أبدا أنه البشر مروا بمرحلة ما فيهاش اضطرابات خارجية، سواء بقى حروب ولا اضطرابات سياسية ولا يعني مفيش الكلام ده، حتى على المستوى النفسي، على المستوى الاجتماعي مفيش، لأنه في شر في العالم. وجود الشر دايما يصنع عدم سلام، وبالتالي اللي بيشتغل عليه المسيح أو اللي عمله المسيح حقيقي إنه صنع السلام الداخلي اللي يخلي الإنسان قادر إنه يبقى عايش وسط كل الاضطرابات دي، لكنه متمتع بسلام وأمان داخلي. الحقيقة الكلام ده الواحد علشان يقدر يعيشه ويختبره محتاج انه يصدق انه يسوع المسيح جاء بسلام حقيقي للقلب، وانه السلام ده متاح، لكن محتاج القلب اللي ينفتح على هذا السلام ويستقبل هذا السلام في حياته. ما اقدرش اقول انه يسوع وعد انه السلام ده ببلاش، لا، هو السلام ده مكلف، وتكلفته زي ما كنا بنحكي انه في تمن بيدفع لي، لكن هل هذا السلام يساوي التمن، يساوي التكلفة دي؟ لا، يساوي واكتر واعظم، لانه اعظم ما في السلام اللي بيقدمه يسوع المسيح هو مش بس السلام المؤقت وسط التحديات، لكنه السلام الابدي في العلاقة مع الله. مشكلة البشر مش مشكلة الكم سنة اللي عاشينهم على الأرض، ما هم كم سنة دول هيخلصوا، سواء عدينا بظروف صعبة ولا ما عديناش بظروف صعبة، ما هتخلص. المشكلة الأزلية بتاعة البشر هي ماذا بعد الحياة على الأرض. الإنسان مش ضامن ما بعد الحياة على الأرض، عشان كده كل الديانات والأيديولوجيات بتحاول تلاقي حلول للبشر، إيه اللي يضمن ليهم أبدية مع الله. يسوع المسيح عمل ده، صنع هذا السلام الأبدي مع الله. فيقول الرسول بولس في رسالة روميا إنه بالإيمان صار لنا سلام مع الله. سلام مع الله يعني إحنا خلاص بقى في مصالحة مع الله، بقى لينا علاقة مع الله تضمن لينا الأبدية بيسوع المسيح.
1: طبعا في سؤال أنا هسأله وفي سؤال جالنا، السؤال اللي أنا هسأله اللي هو طب ما في كتير جدا يعني مؤمنين بالمسيح بس مش عايشين في السلام، فخليه كده في ذهنك عشان لازم تجاوبني عليه.
2: أوكي.
1: بس في سؤال جالنا بيقول كالآتي، ثانية واحدة، بيقول كالآتي، معنى جالنا على الواتساب بيقول هل أنتوا معنى كده أنكوا أنتوا بتدعوا الشخص يتبع المسيح فيخسر أهله ويعديهم يعديهم؟ تجاوب على أنه الأول، أنا بقول اللي بتاع الواتساب الأول.
2: خلينا في الواتساب لأنه ده سؤال عملي وواقعي الحقيقة، لأنه ده بيحصل كتير. الحقيقة احنا مش بندعو حد أنه يعمل كده، بس زي ما قلت وهقول تاني أنه ده نتيجة طبيعية للاختيار. أي قرار أي اختيار ليه تبعية، فتبعية المسيح، وعلى فكرة مش معادات، احنا مش بنعادي حد اللي يقبل المسيح ويبقى بيعادي أهله أو بيعادي عائلته، غالبا هو محتاج يراجع نفسه، لأنه إحنا ما ينفعش نعادي حد ولا نحمل أي نوع من الكراهية لحد. يسوع علمنا أنه حتى ده مش الأهل، أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. فأتيتيود المؤمنين بيسوع المسيح هو الحب والصلاة والدعاء من أجل حتى اللي بيبغضهم ويسوء إليهم. هي المشكلة بقى بتيجي من الناحية التانية، إنه الطرف التاني سواء بقى كان الأهل أو الأصدقاء أو إلى آخره، هم اللي بيعادوا من يقبلون المسيح في حياتهم. لكن ودي بقى التكلفة اللي احنا بنقول عليها، ان احنا هنتحمل ده، هنقبل التكلفة دي، لكن لا نحمل في قلوبنا اي ضغينة للي بيعدونا ويسوء الينا، وإلا ما نبقاش اتباع حقيقيين للمسيح.
1: فاحنا مش بندعو زي ما حضرتك قلت لفكرة اني اعرف المسيح وامن بيه واقبله وانت اللي تعادي اهلك اللي ما قبلوش المسيح. لا، احنا مش بنقول كده، احنا بنقول انت قبلت المسيح، لو قبلت اضطهاد، لو قبلت عداوة من الناس مش قبل فكرة انك انت قبلت المسيح وهم مش قابلينه في حياتهم، فده الضيقات اللي المسيح قال عليها، هو هيسندك، هو هيكون معاك، هو هيديك سلام. انت هتدفع جزء من تمن التبعية، لكن مش انت اللي بتبادر بالعداء، مش انت اللي بتبادر بانك انت تكون عنيف معاهم، لكن ممكن يكون امر كنتيجة طبيعية لقبولك المسيح، وهم ما قبلهوش ان هم اللي يكونوا بيرفضوك او بيعدوك، لكن انت ازاي تقدر تتحمل وتثبت في المسيح وتتمسك بيه وتكون عارف ان ده تمن من تمن التبعية. صح كده؟
2: مظبوط.
1: تمام. السؤال بقى اللي احنا كنا بنحكي فيه، ان احنا قبل السؤال اللي جالنا ده كنا بنتكلم عن فكرة ان السلام اللي المسيح اداه سلام من الداخل وسلام عميق ومؤسس على المصالحة ومش مرتبط بظروف، فمش ups down، مش حبة فوق وحبة تحت يعني. لكن المؤمنين اللي بالمسيح أيا كان، هو مؤمن عقلي بس، مؤمن لأنه اتولد في أسرة مسيحية فهو بالاسم في البطاقة مسيحي، أو مؤمن عقلي وقلبي لكن بنلاقيه إن هو مش عايش السلام اللي المسيح قال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم، مش عايش طبيعة السلام دي. وأنا بعترف إن أنا مؤمنة بالمسيح إيمان قلبي وعقلي وبقرار إرادي، لكن بقع في الحتة دي أوقات إن ما بيكونش عندي نوع السلام الجميل ده.
2: بيحصل طبعا، بيحصل في حياتنا، لأنه علشان أتمتع بالسلام أنا محتاجة أبقى حياتي في خضوع كامل لشخص المسيح. يعني أنا في حياتي لازم تبقى في كل جوانبها أنا خاضع ليسوع المسيح، هو اللي بيقود حياتي، عايش في دايرة مشيئته طول الوقت. إحنا مشكلتنا إن إحنا عايزين نتمتع بهذا السلام بس بدون ما نخضع خضوع كامل لشخص المسيح، وهذا مش هيتحقق، لأنه اللي بيعطي السلام هو شخص المسيح، وهذا السلام مشروط إن ثبتتم فيه وثبت كلامي فيكم. إنه بالإيمان، بأن أنا أبقى مرتبط به، بأن أنا أبقى عايش معاه. هذا السلام، سلام اللي بيعطى لنا في يسوع المسيح، مش سلام غير مشروط، هو سلام مشروط بتبعية حقيقية، سلام مشروط بالإيمان والثبات فيه. علشان كده أنا مرات كتير مش بعيش السلام لأني مش عايش تبعية حقيقية. أنا عايز أتمتع بسلام بس بطريقة تانية، عايز أتمتع بسلام بس مش خاضع خضوع كامل المسيح، مش عارف
1: اللي هو عايز الامتيازات بدون المسؤوليات. أنا عايز الحاجات الحلوة اللي أنتوا بتقولوا عليها، اللي هو قبول المسيح اللي هيدي مصالحة مع الآب، اللي هيديني حياة أبدية، اللي أنا هبقى مطمن في غفران خطايا. لكن على الناحية التانية، يعني يا ريت يا جماعة لو حد يشيل عني الموضوع التبعية دوت والصليب اللي أنتوا بتقولوا عليه، يبقى يا ريت، اللي هو أنا مش عايز أكون حد قد الحتة دي. فدي المشكلة، دي اللي بتخليني، دي المشكلة اللي بتخليني مش عايش بالسلام.
2: ده حقيقي، احنا دايما عايزين الامتيازات. بس طيب ما هو الامتيازات دي لها تمن. ما هو احنا قلنا المسيح في كلامه كان واضح جدا جدا، قال انه علشان تتمتع بالسلام في فصل، في فصل، وهذا الفصل مش حاجة سهلة. لما اقول انه في سيف، معناه انه فصل حاد، وهذا الفصل الحاد يخليني هضطر ان اتنازل عن امور انا كنت مرتبط بيها، وعلاقات كنت مرتبط بيها، واشياء كنت بحبها، في مقابل قيمة اعظم، وهي سلام مع الله، سلام مع النفس، سلام مع الناس اللي حواليا من خلال يسوع المسيح. فالمفتاح دايما يسوع المسيح. فلو انا مش فاهم قيمة ده، مش قيمة الجوهرة السلام وازاي انا اتمتع بيها، عمري ما هعرف أبقى قادر أدفع التمن للتمتع بالسلام ده. مفيش سلام بدون خضوع، ومقابل إن أنا أبقى عايش حياة فيها عمق وفيها علاقة صحيحة مع الله.
1: هنطلع لفاصل وهرجع تاني، لأني عايزة أشوف مع حضرتك بعد ما أسمع عن الأفكار ديت النهاردة وأنا قاعد بسمعها، المفروض إيه الخطوة العملية اللي أعملها؟ يعني أنا بقى المفروض أروح أعمل إيه دلوقتي يا جماعة؟ أنتوا صححتوا لي مفاهيم وقلتوا شوية حاجات جميلة، أنا بقى ماشي، اديني بقى اللي هو 1 2 3 أعمل إيه، اللي هو أعمل الصح، ماشي أعمل الصح، اللي هو إيه بقى؟ فهنطلع لفاصل وهنرجع معاكم على طول يا جماعة، نتكلم عن الخطوات العملية اللي تفرق معايا أنا في حياتي الشخصية النهاردة.

0: طول اليوم هفضل أغني على راديو صن.
1: وإحنا بنتكلم عن المسيح والترنيمة الأخيرة كانت بتقول دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة. ما تمناش أنها تكون آخر فرصة لأي حد، لكن ممكن يحصل أنها تكون آخر فرصة. آخر فرصة أنك تعرف أن المسيح هو الطريق والحق والحياة، أن هو رئيس السلام. آخر فرصة أنك تكون بتقبله كمخلص لحياتك. خطوات عملية يا أسيس تقول لنا فيها النهاردة بعد ما أعرف أن المسيح هو رئيس السلام، مصدر السلام، وأن هو ما جاش علشان عنف ولا عداوة، وأنه ما جاش عشان يلقي سيفا يعني يحارب. أنا بقى كواحد مستمع أو مشاهد النهاردة، لو عايز تقول لي رسالة أخيرة وخطوات عملية تقول لي إيه؟
2: أقول إنه علشان اللي إحنا كنا بنتكلم فيه ده يتحقق في حياتنا، خطوة أولى أنا محتاج أبني علاقة مع يسوع المسيح، إذا كان هو رئيس السلام، إذا كان هو صانع السلام، وإذا كان هو بيدعونا لصناعة السلام. على فكرة واحدة من تعليم الرب يسوع لكل المجد في الموعظة الشهيرة بتاعته المعروفة لجميع البشر تقريبا، يقول كده: طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. واحدة من علامات كوننا أبناء لله، تابعين حقيقيين لله، إننا نكون صانع سلام. علشان أقدر أعيش ده، أنا أول خطوة في حياتي أنا محتاج أبني علاقة مع يسوع المسيح. لازم أكتشف مين هو يسوع المسيح. ده مش مجرد واحد جه في التاريخ ولا مجرد نبي، هو رئيس السلام، الله ظاهر في الجسد، الكلمة المتجسد اللي جاء ليصنع سلاما. وبناء على هذه العلاقة هقدر أفهم وعيش معنى السلام في حياتي. لازم خطوة اتنين، أبقى قابل إنه العلاقة دي اللي هي أسست سلامي مع الله لها تمن، وأبقى قابل أدفع التمن ده، وأبقى فاهم إنه التمن ده هو نتيجة طبيعية، نتيجة انحيازي للنور، فبدفع تمن هذا الانحياز. أحب الناس الظلمة أكثر من النور، ففي تمن بيدفع. الخطوة الثالثة، إني أبقى عايش في صناعة السلام، أبقى قادر أن أنقل السلام ده لكل الناس اللي حوالي، في علاقاتي قادر أنقله لكل اللي بيعدوني، قادر أقدم حب، قادم أكون بساعد الناس على بناء علاقات جيدة، فأبقى إيدي دايما ممدودة بالسلام للناس اللي حوالي. ده محتاج مني أني كل يوم أقترب أكتر من يسوع المسيح، أكتشفه، أعرفه، أحبه، فهو يديني إزاي أكون بعيش كل الخطوات دي كل يوم معه.
1: خطوات مهمة جدا جدا يا أسيس، ومش محصورة على نوعية ما. يعني الدعوة اللي أنت بتقولها للخطوات هي دعوة إلى كل إنسان، يعني ما جاتش الخطوات دي أو الدعوة دي للي بس بالاسم المسيحيين أو للي مؤمنين بالمسيح، لكن أعتقد الدعوة دي مفتوحة للجميع. يعني المسيح جه بالدعوة دي للعالم. يعني في ناس اصلا ممكن تكون بتسمع دلوقتي بتقول ايه، الكلام ده بتاعهم، الكلام ده للناس اللي مولودين مسيحيين او للي هم بينتموا الى الديانه المسيحيه ايا كان، فانا مش الدعوه دي لا تخصني انا. بس اعتقد لا،
2: المسيح جه علشان كل العالم. رسالة المسيح هي لكل العالم. قال البشير يوحنا كده: النور جاء إلى العالم، إلى العالم، لأنه العالم كله عايش في ظلمة. فالمسيح جه للعالم ويحمل هذه الرسالة، رسالة السلام. فإذا أنا النهاردة كإنسان بغض النظر عن ديني، عن طائفتي، عن أيديولوجيا اللي بعتنقها، إذا أنا عايز أعيش معنى السلام ده، سلام مع الله، سلام مع نفسي، سلام مع العالم والبيئة المحيطة بي، يسوع المسيح هو رئيس السلام.
1: وختامها يعني زي ما بيقولوا كده أحلى ختام. أحلى ختام إنك تعرف إن يسوع المسيح هو رئيس السلام، والدعوة مخصصة ليك ومتاح ليك تعيش في هذا السلام، ويبقى فيه مصالحة بينك وبين الله، ويكون كل يوم بتعيشه يوم مختلف ومتميز جدا مع المسيح بحياة خاصة. شكرا جدا جدا يا سيس وائل على الحلقة الغنية الجميلة اللي مليانة يعني دسم روحي حقيقي.
2: شكرا لك يا ليديا، ربنا يبارك.
1: شكرا لك، قابلكم الاثنين اللي جاي وحلقة جديدة وقالوا عنه. باي باي.

كنا بنتابع عدد برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمع. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سمع.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير والبركة على كل اللي بيسمعونا دلوقتي. معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. بصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن، او بتشوفونا صوت وصورة من على صفحتنا على الفيسبوك. بنبتدي مع بعض يوم جديد بصباح جديد وفكرة جديدة نحكي وندردش ونفضفض فيها شوية كده مع بعض. ايه فكرتنا النهاردة اللي انا كالعادة متحمسة جدا ان انا اكون بحكي معاكم فيها، اسمع رأيكم، نتبادل وجهات النظر ونتفق ونختلف، يعني مفيش اي مشكلة. النهاردة كده عايزين نكون بنحكي عن كلمتين او مقولتين او مثلين او ايا كان هم عبارة عن ايه يعني، لكن انا بحس انه احنا احيانا بناخد دي لوحدها وبناخد دي لوحدها، واحيانا بيبقوا هما ميكس تسلسل ورا بعض. ايه الكلمه اللي معانا النهارده؟ في مثل كده بالبلدي بيقول لك خير ان تعمل شر ان تلقى، يعني انا اقدم لك خير انت تردهولي بشر. بس في مثل تاني بيقول لك، او كلمه تاني بتقول لك رد الاساءه بالاحسان، يعني حد عمل لي حاجه وحشه اردها انا بالاحسان. تعالى تخيل معايا التسلسل ده كده، انا عملت خير اتقابل بشر، فانا الشر ده بدل ما ارد عليه بشر، لا ده انا هرد عليه برضو باحسان. يعني انا قدمت احسان في الاول وفي الاخر، وفي المجمل ايه اللي انا اخدته؟ انا اخدت اساءة وانا اخدت شر. اعمل ايه في الحالة دي؟ ايه اللي بيخلي اللي بقدم له الخير يقدم لي الشر؟ وايه اللي يخليني بعد ما استقبلت الشر ارجع اقدم خير مرة تاني؟ خير ان تعمل شر ان تلقى ورد الإساءة بالإحسان، دول الجملتين اللي أنا محتاجاكم النهاردة كده تفكروا فيهم وتشاركوني بانطباعاتكم. إيه رأيكم في الجمل ديت؟ وهل عمرك عشت حاجة فيهم؟ يعني عمرك كده حسيت ان أنا قدمت خير وسندة ومعونة وطبطبة وحب وقبول لشخص ما، والشخص دوت ما قدمليش اي حاجة غير عدم قبول وكراهية واساءة وسوء معاملة وتشويه صورة؟ يمكن. هل ندمت ان انت قدمت المحبة دي في وقت من الاوقات وتقبلت بشر؟ احساس الندم ده هل جالك قبل كده؟ ولو خيروك، يمكن ده سؤال حلقتنا البطل النهاردة، لو خيروك تعيش شخص محسن ومعطي وخير وتبقى الناس بتستهونك تظلمك، ولا أعيش شخص جبار مفتري بس الناس تعمل لي ألف حساب وتهبني، هتختار إيه؟ هتختار تعيش بأنهي شخصية في يوم؟ ده يمكن سؤال حلقتنا النهاردة. مستنياكوا تشاركونا، مستنياكوا تقولوا لنا كده هتردوا الإساءة بإحسان ولا لأ، ما أنا خير بعمل شر بلقى، فأنا مش هعمل أي حاجة، يعني أنا هقعد كافي غيري شري كده، ويعني إيه أنا كفاية أن أنا مش هضره، كفاية أن أنا مش هأذي، كتر خير الدنيا قوي أن أنا مش هضره الألم اتنين. فقولولي كده هتكونوا بتعملوا إيه؟ إيه رأيكم في الجمل ديت؟ لحد فين قادرين نعيش بيها ولا لأ؟ ما عنديش استعداد أن أنا أكون الشخص اللي الناس تستبيحه بالشكل دوت. متحمسة جدا أسمع رأيكم، لكن زي ما تعودنا طبعا بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل، خلينا كده نشوف هيطلع لك ايه من الصندوق. كمان النهاردة فقرتنا المفتوحة لذيذة جدا ومنوعات ظريفة كده، فخلونا نطلع مع بعض اول فاصل في يومنا النهاردة، نتجمع ونرجع بعد الفاصل نحكي في اولى فقراتنا. عايز اقول لكم يا جماعة، النهاردة الصبح اكتشفت النهاردة اليوم العالمي لحاجة حلوة قوي، هقول لكم ايه هي بعد الفاصل، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة. فاصل وراجعين.
0: انت دلوقتي بتتابع

0: على قصة فيها ثلاث أبطال. أولهم شاول الملك، وده كان عنده أبناء كتير، والتاني يوناثان ابنه، وده اللي كان هيليه في الملك، والتالت بقى داود، وده كان قائد جيوش شاول وكان أقرب صديق ليوناثان، بالرغم أن كان في مشاكل كبيرة ما بينه وما بين شاول. وكان يوناثان دايما بيحاول أن هو يصلح ما بينهم، ولما تأكد أن أبوه ناوي على الشر راح حذر داود. لكن لما تأكد أن الله اختار داود يكون الملك، إدى الأحقية لداود وبدون تردد. يوناثان كان مثال للصديق الحقيقي، أتمنى أكون زيه أو ربنا يكرمني بصديق زيه مميز. لو حابب تعرف أكتر بالتفصيل عن القصة دي ابعت لي.
1: راديو سما، ثبت عينك لفوق.
2: قبل ما نبتدي نحكي في موضوعنا النهاردة ورد الإساءة بإحسان ولما بعمل خير بلاقي شر وندخل كده في كل الدوامة دي، وقبل ما أقول لكم على فكرتنا المفتوحة النهاردة، زي ما كنت بقول لكم كده قبل الفاصل، النهاردة يا جماعة اليوم العالمي لحاجة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، أهم حاجة، أهم يوم عالمي أعتقد، يعني ممكن نقرر أننا نحتفل بيه. النهاردة اليوم العالمي للا دايت، International No Diet Day. أيا كان بقى أنت بتعمل نظام غذائي، عايز تدخن نظام غذائي، عايز تخس نظام غذائي، أيا كان نوع الدايت اللي أنت ماشي عليه، أيا كان نوع الحمية الغذائية اللي أنت ماشي عليها، النهاردة دي مناسبة عالمية، ما ينفعش يعني هنخالف الناس، يعني نمشي عكس التيار، ما ينفعش. النهاردة اليوم العالمي، أو تعتبر النهاردة مناسبة عالمية لتعزيز الصحة وقبول الذات. الفكرة مش بس ان النهاردة اليوم الفري، يعني انا بقالي 5 سنين باخد اليوم الفري، وان شاء الله 5 سنين جايين هبدأ دايت، ما عنديش اي مشكلة. فأيا كان انت اخدت اليوم الفري بتاعك امتى، لكن النهاردة اليوم العالمي للنو دايت. اليوم العالمي مش بس لان الناس اللي بتعمل دايت تكون بتاخد اليوم الفري بتاعها واليوم اللي بتاكل فيه براحتها، لكن النهاردة اليوم دوت الغرض منه تعزيز الثقة بالنفس وتعزيز قبول النفس ب أيا كان صورتك، أيا كان شكلك، اللي هو كان الغرض من تأسيس اليوم دوت هو أن أنت مقبول، أنت في كل حالاتك مقبول، أنت كل في حالاتك جميل، أنت كل في كل حالاتك أنت مستحق. ويمكن هي دي رسالة الله لينا، أننا هو قابلنا وحبيبنا في كل الحالات. لكن النهاردة يا جماعة اليوم العالمي للنو دايت، ايا كان بقى نوع الدايت اللي انت بتعمله، كانسل دايت النهارده، احنا لسه في اول اليوم اهو، احنا بنشجع على الفساد النهارده يا جماعه، نو دايت، يعني مش انا اللي بشجع، اليوم العالمي للدايت، يعني نرجعوا بقى للمنظمات اللي حددت اليوم ده وتتخانقوا معاهم لو اليوم مش عاجبكم. لكن خلونا كده برضو احكي لكم بسرعه على تقرير لذيذ قوي. يعني احنا دلوقتي في شهر 5، والحقيقة انه مش الناس بس اللي عندها الخناقة ديت، ده الجو كمان عنده الخناقة ديت. احنا قاعدين يا جماعة دلوقتي في سيزون الطقس فيه مش مستقر، شوية حر وشوية برد، شوية هوا وشوية مش طايقين نفسنا، شوية عارف كده اللي هو ايه، انزل بالشورت بس خلي الجاكيت معاك، اللي هو يعني نعمل ايه، الجو ايه دلوقتي. بعيدا عن خناقة الجو نفسه وخناقة الناس نفسها، أنهي فصل الأحلى، أنهي موسم أحلى، أنهي سيزون في السنة هو الأجمل، لقيت لكم كده زي تقرير لذيذ جدا بيعرف شخصياتنا من خلال الموسم اللي احنا بنحبه. يعني انت لو من محبين الشتاء ده بيقول ايه عن شخصيتك، لو من محبين الصيف ده بيقول ايه عن شخصيتك. وبما ان الخناقة دي موجودة في كل دخلة صيف او شتاء، يمكن يعني ما بنحسش فيها بيها في الربيع والخريف، لكن طالما في كل بداية صيف وكل بداية شتاء بنلاقي الخناقة دي ما بين محبين الصيف ومحبين الشتاء.

0: رغم ان هي خناقه كليشيه يعني بتتكرر كل سنه، بس يعني خليني اقول لكم كده الدراسه ديت اتكلمت عن ايه. مبدئيا هي قالت ليه في ناس بتفضل فصل عن التاني او موسم عن التاني. قالوا انه درجات الحراره والضوء متغيره، وبما ان هي متغيره فتاثيراتها على الانسان بتكون متغيره، تأثيراتها على مشاعره وتأثيراتها على سلوكه. قالوا ان ده كمان غير انه الموسم اللي الانسان بيكون اتولد فيه بيأثر على شخصيته، وده عشان كل فصل من السنة ليه شوية مميزات وليه شوية حاجات كده بتميزه عن اي سيزون تاني، زي شكل البيئة بعيدا بقى عن الثقافات والحاجات ديت، بس يعني بالاضافة للبيئة او الثقافة، لكن شكل الموسم نفسه واجواءه ليها علامات مميزة بتأثر على الانسان. كمان بتأثر على شكل تطوير شخصيته. انا يعني بقى حسن الموضوع كبر قوي يا جماعه، اللي هو يعني لو اتولدت في الصيف شخصيتي هتبقى غير لو اتولدت في الشتاء، يعني مش عارفه. لكن قالك ان ده واحده من الاسباب يعني انه ليه في ناس بتحس بالاكتئاب اكتر من غيرها في الشتاء. لكن خليني اقول لكم بقى كل فصل بيدل على ايه في شخصيتك، او محبين كل فصل ده بيدل على ايه. بيني وبينكم انا لما قريت الدراسه ديت حسيت كده انه لا، يعني في اعتقد في ناس هتقلش معاهم يعني، او مش هيبقى هو ده شخصيتهم بالظبط. بس خليني اقولها لكم، ولو لقيت نفسك في السيزون اللي انت بتحبه فعلا دي شخصيتك شاركنا. واول فصل معانا بما اننا داخلين عليه يعني فصل الصيف، فبيقول لو انت من محبين الصيف والحر والبحر فانت شخص اجتماعي متفائل بتعرف تعبر كويس عن نفسك. الحريه بالنسبه لك اهم حاجه، وبتحب الاحتفالات والضحك، دمك خفيف وبتعرف تاخد قرارات كويس. ولو انت من مواليد الصيف فانت بتحب الاستكشاف والمغامرات والسفر واي نشاط بيحصل بره البيت. قولي كده لو انت من محبين الصيف هل كل الصفات دي تنطبق عليك؟ شاركنا. كمان لو انت من محبين الخريف فانت بتهتم بالتغيير، زي ما اوراق الشجر في الخريف كده بتتغير، وشخص واعي جدا لكل اللي حواليك، وعندك ذوق جمالي عالي، بس احيانا بتأفور في التفكير اللي عارفين نقول عليه كده الاوفر ثينكينج. بتحب الصدق وما عندكش مشكله انك تغامر وتجرب حاجات جديده، وزي ما الخريف الوانه غامقه فبيكون عندك كده سن دراما تنفع كده ان انت تنفعل وتثور بسرعه او تقلب دراما منك بسرعه، بس بتعرف تلاقي الجمال في كل تغيير او كل حاجه بتحصل حواليك. اما بقى لو انت من محبين الشتاء وبتحب كده التكتكة والكلفتة، فانت بتحب تقدر الوقت المخصص لنفسك. عارف كده البني آدم اللي بيقدر الكواليتي تايم مع نفسه، بيقولك هو الشخص دوت. كمان الشخص ده بيكون متعلق بالبيت شوية، بالكومفورت زون بتاعته، قهوته او نسكافيه، الكنبة بتاعته، الاجواء كده الكورنر اللي بيرتاح فيه او الزاوية اللي بيرتاح فيها، بيحس كده ان هو ايه مالك زمانه. ما بيحبش يخرج كتير بره منطقة الراحة بتاعته، مش بس يعني البيت لكن عموما الكومفورت زون بتاعته، ما بيحبش يخرج كتير برا مناطق الراحة. بيتميز شوية بالغموض، بس عنده أحلام كتيرة عايز يحققها. صحابه قليلين، وده بيرجع شوية طبعا للانطوائية وحب العزلة وتقدير الوقت الخاص. أما بقى لو أنت من محبين وعشاق الربيع فأنت ماشي توزع طاقة وتفاؤل وأمل على الناس، يعني دلدق كده طاقم، تعرف تتكيف مع اي تغيير، وبتحب التجديد وبتجرب الحاجات الجديدة والمختلفة، وانت شخص بسيط في التعاملات وعندك مرونة كبيرة، وكل الناس بتحب تتعامل معاك وتاخد ارائك. اكبر ميزة ليك انك مبدع وبتعرف تحب كل اللي حواليك، وشاطر ان هو يعرف كده ايه بنقولها ايه بالبلدي، يجيب الدين من ديله، عارف كده اللي هو يعني هجيب قرار الحاجة، يعني الشاطر كده اللي وسط الشلة بتاعه لما نكون عايزين نوصل لمعلومة، بس هو ده اللي هيعرف يجيب لنا التايهة يعني زي ما بنقول. ودي كانت المميزات لمحبين الأربع فصول. قلنا كده لقيت نفسك في أنهي سيزون أو أنهي فصل من الأربع. دي كانت فقرتنا النهاردة أو أول فقرة معانا النهاردة، منها كده نرجع تاني لموضوعنا. وبنحكي النهاردة عن معضلة أخلاقية كتير مننا كده بيقف قدامها، أعمل خير يتقابل بشر، وبعد ما يتقابل الشر بيتقابل خيري بالشر دوت، أنا مطالب أن أنا أرد الإساءة بإحسان. لحد فين قابل الجملة دي؟ رد الإساءة بإحسان، سيبك من أن أنا أعمل خير ويتقابل بشر، خلاص عملت خير من حسن أخلاقي وتقابل بشر خلاص مش هتكلم او مش هعلق او يعني خلاص اكني يعني هحط حدود وقطع علاقتي بالشخص دوت. لكن لما يتقدم لي اساءة انا مطالب ان انا ارد الاساءة دي بالاحسان. هل قادر تعمل دوت؟ النهاردة حلقتنا يمكن عن الحكمة ديت او عن المقولة ديت اللي بنخاف نعملها، ازاي ارد الاساءة باحسان، ازاي لما اتهان اقدم محبة، ازاي لما اضرب على خد اليمين حول الاخر. حلقتنا النهاردة يمكن هتمس كل حد حاسس كده في وقت من الوقت ان هو اتغدر بي، انا عملت خير والخير اللي انا عملته ده اتقابل بشر. اوقات بنساعد كده اللي حوالينا واحنا متخيلين مش هنقول ان هم يردوا لنا الاحسان باحسان، لكن اللي هو يعني على الاقل هبقى امنت شره، بضمن ان هو ما يزنيش او بضمن وده، يعني انا عملت لك خير ومتوقع بقى ان انت تبقى شخص ودود معايا، بس نتفاجئ انه الرد كان اذى او سوء معاملة، بدل ما يكون حب وامتنان زي ما انا كنت متوقعة، ولا الرد كان ازاء. طيب ليه؟ هل العيب فينا ولا العيب فيهم ولا المشكلة في مين؟ هل انا اللي سايزج؟ هل هما اللي ناكرين للجميل؟ المشكلة فين؟ النهاردة مش بس هنعرف ليه الشخص اللي قدامي لما بقدم له احسان بيقدم لي اساءة، لكن هنعرف ازاي نحمي نفسنا من غير ما نفقد اصلنا الطيب. الكتاب بيقول لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. مش عايزين نفقد النور اللي جوانا. النهارده كده استناكم تشاركوني بمعنى الحكمه دي من وجهه نظركم او بالنسبه لكم، خير ان تعمل شر ان تلقى، ومطلوب مني اني ارد الاساءه باحسان. هل انت مع ولا ضد الكلمات ديت؟ هل بتشوفها قبول؟ هل بتشوفها ضعف؟ هل بتشوفها ان انا كده حقي ضاع، مش عارف كده استرد مكانتي او استرد حقوقي، ولا هي قوه داخليه مش اي حد هيكون بيتمتع بيها؟ هل بتقبل ان احسانك يترد باساءة؟ هل بتعرف تتعامل مع الاساءة اللي جت بعد احسان؟ هل عمرك عكستها؟ اتقدم لك احسان وقابلته باساءة؟ كان عندنا موضوع كبير النهاردة، متحمسة جدا ان انا اكون بتشارك معاكم بكل تفصيلة فيه، لكن استناكم تشاركونا. متنسوش من جوه الصندوق بنختار ارقام من 1 لـ50، واستناكم تشاركونا كده برأيكم في موضوعنا، لكن بعد الفاصل. فاصل سريع ونرجع نكمل يومنا مع بعض، متروحوش في اي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمح.

0: منك عليا ملوش حدود، عطاياك يا ربي لا تعد ولا تحصى. قبل ما بطلب انت بتديني اللي نفسي فيه واكتر. استجيب يا رب لطلبتي ودعائي، غير حالي ونور قلبي يا الهي السميع العليم.
1: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.
2: خير تعمل شر تلقى، وفي الآخر مطلوب مني أني أرد الشر دوت بالإحسان. إزاي أرد الإساءة بإحسان، وليه أعمل خير يتقابل بشر؟ ده اللي هنكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة، بس خلينا كده ناخدها واحدة واحدة. نفهم الأول ليه لما بقدم خير بيتقابل بشر، قبل ما ابتدي أدخل بقى في الصراع النفسي بتاع أن الشر ده أنا محتاج أرجع أقدم له إحسان تاني. خلينا ناخدها مع بعض واحدة واحدة كده، ونفهم ليه الخير بيتقابل بشر. استناكم تشاركوني كده في أسئلتنا النهاردة. هل عمرك قدمت خير ورجعت ندمت عليه؟ ندمت إن أنا كنت محسن تجاه حد، كنت معطي لحد، كنت ودود تجاه حد، وخير يتقابل بشر؟ والنهاردة كده لو عندك أوبشن إنك تختار شخصيتك، تعيش معطي بس الناس بتظلمك بتستهونك بتستبيحك، ولا أعيش مفتري بس الناس تعمل لي ألف حساب وتهبني؟ تختار أنهي شخصية فيهم؟ استناكوا تشاركونا، وما تنساش بنلعب في الصندوق من 1 لـ50. فخلوني كده أرجع للتعليقات عشان أصبح على أول حد الجميلة النشيطة معانا النهاردة، هي بسمة. صباح الجمال عليكي صديقتنا بسمة حبيب، صباح الفل والجمال والألوان الجميلة والخير والسنابل الخضرة الحلوة دي يا بسمة. صباح البركة عليكي، طمنين عليكي كده وعلى أخبارك. استناكي تشاركينا بإجابتك على سؤالنا، ولو أن أنا حاسة أن أنا عارفة الإجابة يعني، لكن هستناكي كده تشاركينا. وحالا يا بسمة من الصندوق أشوف لك رقم 25 و33، وعايز أقولك أنا شفتهم في الفاصل وكانوا أسئلة، برافو عليك منشينا على الأسئلة النهاردة. رقم 25 ليا بتقول: هل تفضل العيش على الشاطئ أم في الجبل؟ شاطئ من غير تفكير، بدون نقاش يعني، من غير ما نكمل السؤال، نروح نعيش على شاطئ. يا سلام بقى على الراحة النفسية. قولي لي طيب انت يا بسمة تختاري تعيشي فين، على شاطئ ولا على جبل؟ اعرف ناس كتيرة قوي تحب تعيش على جبال وتتفرج بقى على الشروق والغروب، وتبقى شايفة الدنيا من فوق وبعيدة عن الدوشة بعيدة عن العالم. فقولي لي كده تحبي شاطئ ولا جبل. كمان رقم 33 ليكي بقى، هي برضو سؤال بيقول: ما هو اول شيء تفعله عندما تستيقظ في الصباح؟ ايه اول حاجة بتعمليها لما بتصحي الصبح؟ ما اول شيء تفعله عندما تستيقظ في الصباح؟ في ناس اول حاجة بتعملها بتمسك الموبايل، اللي هو يعني طب قوم اغسل وشك الاول طيب، يعني علشان نظرك حتى يعني ما يتعبش. في ناس اول ما تصحى تعمل تمارين، في ناس اول ما تصحى لا بتقوم مدلوقة كده من على السرير تلبس بسرعة عشان عندها شغل، في ناس اول ما تصحى يقولك هفطر بعد كده نتكلم، في ناس يقولك هشرب قهوة وبعد كده نبقى نقول صباح الخير وصباح النور وتصبحوا على خير وكل اللي انتوا عايزينه، اخد قهوتي الاول وبعد كده نتناقش. فينك يا امجد؟ يعني في ناس كده، فقولولي كده، قوليلي كده يا بسمة انت ايه اول حاجة بتعمليها لما بتكوني لسه صاحية من النوم؟ شاركينا. كمان الجميله نانا، يا نانا صباح الجمال صباح الالوانات، المفروض غير ما اقرا الاسم خلاص، طالما شفت الالوان عرفت انها نانا. صباح الجمال عليك يا نانا، نانا النهارده شغل ولا مكمله معانا؟ طمنين عليكي كده. لكن حالا اشوف لك رقم 46، و46 النهارده رساله بتقول: الابتسامه والكلمات الجميله هدايا بسيطه يبقى اثرها في القلوب للابد. النهاردة كده رسالتك يا نانا بتقولك انه ابتسامتك الجميلة، كلماتك البسيطة، خليني نقول ايه، هي نوع من انواع الخير اللي ببساطة بدون مجهود تقدري تكوني بتقدميه، تقدري تكوني بتعطي، واثرها هيبقى للابد. ما علينا بقى يعني اتقابلت باحسان، اتقابلت باساءة، اتقابلت بقبول، اتقابلت برفض، لكن هي هدية بسيطة تقدري تكوني بتقدميها للي حواليكي. استناكي تكملي لعبة معانا يا نانا انت وبسمة، احنا بنلعب اكتر من مرة ماشي، وتشاركونا كده في موضوعنا. أنهي شخصية تختار أن أنت تكون بتعيش بيها؟ الشخص المحسن المعطي الودود الحنين بس هيكون مستباح للأسف، ولا أكون شخص مفتري بس الناس بتهبني، الناس بتخاف مني، الناس تعمل لي ألف حساب؟ فيعني هتختاروا أنهي شخصية؟ وهل سبق وقدمتوا خير وتقابل شر؟ هل عندكم استعداد أنكم تعيشوا بالكلمات دي؟ كل حد بيسمعني النهاردة شاركونا بالكلمات ديت. لحد فين عندك استعداد تعمل خير حتى لو هيتقابل بشر؟ لحد فين عندك استعداد تقابل الشر اللي جالك بإحسان؟ ده موضوعنا النهاردة. لكن قبل ما نكمل كده في التعليقات مع أصدقائنا، خلينا نبتدي نحكي شوية مع بعض في ليه، أو نفهم الأول ليه الشخص اللي أنا بقدم له خير، بقدم له إحسان، بقدم له قبول، بيقابلني بشر أو بيقابلني بعدم قبول. لأن لو جينا فكرنا فيها كده، الموضوع أكيد ليه أبعاد كتيرة أكتر من أنه هو مجرد ندالة، أكتر من أنه هو مجرد قلة ذوق. يعني الموضوع ليه أبعاد نفسية أعمق بكتير. أولها مثلا أن أنت لما تكون يمكن بشكل مستمر حتى بتقدم خير لحد، أو أن الشخص دوت مش لازم منك لكن هو اتعود ان هو مطاع من كل اللي حواليه، فهو بقى مترجم، او ان الشخص ده بقى مترجم ان الاحسان اللي بيتقدم له ده شيء عادي، ده حق مكتسب. انتوا عارفين الاحيان كتير مننا بيعملوا مع الله احسانات الله بتغرقنا في كل يوم، بس لاننا غرقانين في الاحسانات دي، مش نقولك بنقابل احسانات الله بشر، بس اللي هو عادي، ما الناس كلها صحيت النهاردة، ما الناس كلها أكلت، ما الناس كلها شربت. لا حضرتك، مش كل الناس صحيت، مش كل الناس أكلت، مش كل الناس شربت. فالشخص دوت مش لأنه هو شرير بطبعه بيقابل خيرك بالشر، بس هو لأنه حسس أنه عادي أنك تكون بتقدم لي الخير، أو عادي أن أنت تكون معطي، أو عادي. عارفين فكرة الحق المكتسب، أنه عادي يعني أنت بتقدم لي حاجة مش بتجبي عليا بيها أو مش بتحسن عليا بيها، ده الطبيعي، ده حق مكتسب. فأول ما تبطل تعمل الحاجة اللي كانت إحسان، اللي هي من وجهة نظره ده العادي أو ده حق مكتسب، فبتدي يقلب عليك. فهو هنا مش بيقابل خيرك بشر، هو هنا بيقابل أن أنت بطلت تعمل العادي من وجهة نظره، في حين أنه هو كان إحسان. وإحنا للأسف في حاجات كتيرة قوي بتتقدم لنا من كل الناس اللي حوالينا بنتعامل على أساس أن هي عادي. فكرة أنه انك ترجع البيت تلاقي مراتك محضره الغداء، ده نوع من انواع الخير اللي هي بتقدمه، نوع من انواع الاحسان اللي هي بتقدمه، نوع من انواع العطاء، لانها مش بس بتعمل اكل، بتقدم من وقت، من مجهود، من طاقه، من فكر. انك تلاقي جوزك بيصرف على البيت، ما هو ده العادي، ما هو المفروض ان هو يكون بيصرف على البيت، لا ده نوع من انواع الاحسان، نوع من انواع العطاء. فالفكره متبادله، ما هي عادي ان ماما تكون بتوضب لي اوضتي، لا انت مفروض تكون بتوضبها لنفسك. ما هو عادي انه مش عارفة اخويا يكون بيساعدني، لا ده نوع من انواع. كل دي حاجات انواع من الخير، انواع من العطاء. احنا لما بنيجي نقول احسان او لما بنيجي نقول خير، ذهننا بيروح للحاجات الكبيرة المضحية المؤثرة اللي فيها بذل، بس لا، احنا اوقات كتيرة في حاجات كتيرة بسيطة هي نوع من أنواع العطاء، نوع من أنواع الخير، نوع من أنواع الإحسان اللي بيتقدم لنا، وإحنا بنقابله بشر. بس هل إحنا أشرار؟ ولا أنا بتعامل مع الحاجة أساس إن هي بقت حق مكتسب؟ فدي واحدة من الأسباب إنه ليه بعض العلاقات في حياتنا، أو ليه بعض الشخصيات بتقابل الخير بشر، أو بتقابل الإحسان بشر، مش لأنه هو وحش، بس لأنه أنت كنت بتعمل اللي من وجهة نظره العادي وبطلت تعمله فقلب عليك، أو إن مساعدتك ليهم بتحسسهم إن أنت أفضل منهم. عارف كده اللي هو إيه؟ يعني أنت هتكبر عليا، أو أنت هتتمنظر عليا، فأزاهم ليك، أو رد الإساءة، رد الخير بإساءة، هو هنا نوع من أنواع الدفاع عن صورتهم، عن الإيمج، عن الإيجو، الغرور، اللي هو أنت بإحسانك حسستني كده إن أنا اتكشفت أو اتشوهت، أو إن أنا ما بعملش، او ان انا مقصر. فاللي هو هنا هو بيحاول يكسرك زي ما هو، او بيحاول يشوهك زي ما هو حاول ان هو زي ما هو تشوه، بيحاول ان هو يكون بيشوهك. فهو الغرض مش شر للشر، بس هي محاولة دفاع. فده سبب تاني. هل حد قادر يفكر معايا كده في أسباب تاني ليه ممكن أقدم خير أتقابل بشر؟ إحنا لو جينا فكرنا فيها نلاقي إن حاجات إحنا بنعيشها، تفاصيل إحنا بنعيشها، مش محتاجة بقى إن أنا أكون شخص شرير، محتاجة إن أنا أكون شخص جاحد، شخص ناكر للجميل. لا، انت لو جينا نزلنا للبيزكس للتفاصيل هنلاقي انه لا يا جماعه، احنا في حاجات كتيره احنا نفسنا لو احنا هننتقد النهارده رد الخير بشر، لا ما انا ممكن لو جيت راجعت نفسي كده وقومتها وقعدت معاها الاقي انه لا، انا في خير اتقدم لي وقابلته بشر، انا في احسان اتقدم لي وقابلته بشر. فخلينا نرجع للبدايات، ليه ممكن حد اقدم له خير يقابلني بشر؟ فكروا معايا كده لحد ما نرجع للتعليقات. ووصلنا لحد نانا. نانا بتقول في البيت اليوم لكن تعبانة شوية. ليه يا نانا؟ طمنينا عليكي كده وعلى أخبارك، يعني يا رب يكون تعب خفيف كده وتقومي منه بخير بسرعة. لا طمنينا عليكي وأمين، هنكون بنصلي لك كتير. بس حلو يعني ناخد يوم راحة كده في البيت، يعني إن شاء الله كده نسترد طاقتنا بسرعة. كمان الجميلة مرمر، يا مريم صباح الجمال عليكي، بتقول صباح الخير والمحبة عليكي ليليان، وبختار رقم 6 وانتي 10 وصباحك سما. صباح الجمال والبركة عليك يا مريم، حالا اشوف لك رقم 6 وليا رقم 10. طيب رقم 6 النهاردة رسالة بتقول اعلم بقوة، ايوة عايش مش لوحدي، السما مدالي ايد النهاردة كده، اعليني بقوة. دي رسالتك النهاردة يا مريم، اعليني بقوة ان انتي مش لوحدك، انت مش عايشة لوحدك، في ايد ممدودة لك من السماء، بس مش ممدودة من السماء لان الله بعيد لوحده في السماء، بس هي المقصود بها معونة اللي هي جاية من فوق. فأمين ربنا كده يكون بيفرح قلبك بالصندق الموجودة دايما في حياتك. كمان رقم 10 ليا بتقول رسالة برضو، بتقول تحفظوا من الكبرياء فانه رأس كل شر، وهي تبعد الانسان عن الله. الكبرياء والغرور لو تسلل لقلب إنسان هيبعده عن نفسه، هيبعده عن نجاحه، هيبعده عن الناس اللي حوالين منه، هيبعده عن الله. دي أهم حاجة وأول حاجة. فأمين ربنا كده يبعد عننا أي كبرياء أي غرور، لكن ده ملوش علاقة بإني أكون عارف إمتي، عارف مكانتي، عندي ثقة بالنفس ومعتز بذاتي كقيمة غالية الله قال لي ان انا غالي. دي كانت رقم 10 النهارده يا مريم. مريم هستناكي تشاركينا في موضوعنا وقولي لي كده، لو هتكوني بتختاري شخصيه تعيشي بيها، تحبي تكوني الشخص الخير، الشخص المعطي، الشخص المحسن بس للاسف هتكوني مظلومه، ولا اكون شخص مفتري بس الناس هتعمل لي الف حساب، الناس هتهبني، فهتكوني بتختاري ايه؟ وهل قدمتي احسان او خير لحد قبل كده وتقابل باساءه؟ شاركينا. وهستناكي نلعب مع بعض تاني في الصندوق. لكن برجع لنانا بتقول نعم صحيح على رقم 46 كانت رسالة تقريبا صح؟ كانت تقول الابتسامة والكلمات الجميلة هدية بسيطة يبقى أثرها في القلوب للأبد. كمان بسمة بتشاركنا، يا بسمة أنا لمحتك حالا. بسمة بتقول بخصوص السؤال اللعبة، السؤال بتاعها من الصندوق النهاردة كان بيقول ايه اول حاجة بتعملها اول ما تصحى من النوم؟ هناكل، هنلعب رياضة، هنمسك الموبايل، يعني ايا كان هتعمل ايه. فهي بتقول بخصوص سؤال اللعبة، اول ما بصحى من النوم، دي حاجة جديدة اكتسبتها يعني من فترة كده مش قريبة قوي، اخش البلكونة اشكر ربنا واقول ابانا الذي، وبعدين اشرب مية وابدأ اعمل حاجات اللي انا بحب اعملها. الله، دي احلى بداية ابتدي بيها اليوم، ان انا كده اخد من بداية يومي. لانه خلينا متفقين يا جماعة، لما بندخل كده في تفاصيل اليوم، في ناس كتيرة ما بتلحقش تاخد وقتها مع الله، ما بتلحقش كده تاخد خلوتها، ما بتنتبهش انها كان مفروض اعمل حاجة دي. فانا واحدة من الناس اللي بشجع جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا انك تخلي وقت خلوتك، وقت قعدتك مع الله، وقت صلواتك يكون كده في بداية اليوم، ويا رب كده يوم بدايته بيك يكون مليان بركات. فيعني احييكي جدا على البداية الجميلة دي. بسمة كمان بسمة طبعا بتقول احب اقعد على الشاطئ واقعد ادعي ربنا الاقي سمكتين في المية اشوية. بس المهم ان احنا هنقعد على الشاطئ بس خلاص انا وانتي كده نحجز لنا رحلة لأي حتة فيها بحر نتقابل هناك كده ونتعرف وندور على السمكتين. كمان يا مجدة صباح الخير وصباح البركة. مجدة متحمسة جدا اسمع رأيك في موضوعنا النهاردة. قولي لي تختاري تكوني انهي شخصية، الشخص المحسن بس مستباح ولا الشخص المفتري بس مهاب؟ تختاري انهي شخصية فيهم؟ وهل قدمتي خير قبل كده وتقابل باحسان؟ وكان ايه قدمتي خير وتقابل بشر؟ وهل وقتها ندمتي؟ كان ايه احساسك وقتها؟ شاركينا كده. لكن كمان بسمة بتختار 27 ليا و43 ليها. طب بصي اقولك 43 الاول، 43 النهاردة بتقول عندما يغيب العقل والقلب يصبح الإنسان مجرد وسيلة لتحقيق رغبات الآخرين. يعني إيه؟ يعني أوقات كتيرة لما بيكون مش عندي هدف أو مش عندي وجهة أو أنا مش عارف أنا عايز إيه في حياتي أو مش عارف أنا عايز أوصل لإيه، فأنا قلبي مش مشغول بحاجة معينة وما عنديش خطة في عقلي مش مشغول في حاجة معينة، فأنا ببقى عايش ليه؟ ببقى عايش إن الناس بتحركني، الموجة بتحركني، الترند بيحركني. فالمهم قوي أخلي بالي قلبي وعقلي يكونوا مليانين علشان ما بقاش كده إيه؟ سمكة ميتة في الطيار. لا أنا عايز أكون سمكة حية كده اللي هندور عليها أنا وإنتي يا بسمة وبتمشي حتى لو عكس الطيار طالما ماشية صح. كمان رقم 27، 27 دي ليا صح؟ رقم 27 النهاردة بتقول لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. يعني يعني ريح نفسك ما تدخلش في جدال لا مع الشخص المتكلم البليغ اللي عنده كلمات ومصطلحات ولا مع السفيه الشخص اللي دماغه فاضية الشخص اللي مش ناضج. ليه؟ لأن البليغ هيغلبك بحلاوة كلماته والسفيه هيأذيك بسذاجته أو بقلة وعيه. فيعني ننتقي مين اللي هندخل معهم نقاشات، مش أي حد كده نتجادل معي. كمان نانا بتقول إذا سؤال 33 هو لغز جوابه. ثانية بس نفتكر 33 كان بيقول إيه. 33 33 اللي كان طالع بيقول ايه اول حاجة تفعلها عندما تستيقظ في الصباح، فبتقول 33 هو لغز جوابه هو عندما تستيقظ من النوم اول شيء هو نفعله نفتح عيوننا. اسفل التدخل يا بسمة. لا خالص يا نانا احنا بنتشارك كلنا مع بعض في السندو. نانا كمان اخدتها بمعنى فزور. انت عارفة ان فعلا تصدقي في فوازير بتبقى كده اللي هو ايه اول حاجه بتعملها اول ما تصحى الصبح؟ بفتح عيني. واجابه منطقيه يعني حسها هيبقى رد منطقي. لا عجبتني يا نانا. طيب خلونا كده قبل ما نكمل باقي التعليقات نفكر مع بعض اكتر بليه ناس بعد ما قدم لها خير او بعد ما قدم لها احسان يقابلوا خير او احسان يدوت بالشر. وحسيت وانا بفكر في الموضوع دوت انه اخر حاجه يمكن قلناها ان انا كشفت يمكن لا هددت سلامهم او هددت صورتهم الحلوة قدام نفسهم او شوهت صورتهم قدام نفسهم او بلطفي باحساني بان انا كنت شخص خير كده انا بينتهم ان هم مقصرين، فالاسهل بقى ان هم يهاجموني. ده اسهل ان هم يكونوا بيغيروا من نفسهم او بيحاولوا ان هم يكونوا هم كمان محسنين. لكن بحس كمان ان واحدة من الاسباب انه ناس كتيرة للأسف بتربط الشخص الخير او الشخص المحسن او الشخص المعطي بالشخصية الضعيفة. في ناس عقليتها ما بتحترمش غير اللي بيفتري عليها غير اللي بيبقى جبار ومفتري، فالاسهل ليهم بقى ان هم كده ايه يقللوا منك او يهينوك لان انت من البداية قلت ان انت شخص محسن فبالتالي انت شخص كيوت ولذيذ. ده واحدة من الاسباب. بس حاسة انه ايا كان السبب ولسه اكيد في تانية اسباب كتيرة، بس ايا كان السبب انا مش غلط، هم الغلطانين. انا لو انا شخص محسن فانا مش غلطان، الغلط من عند الشخص اللي بيقابل الإحسان بالإساءة. فكروا معايا أكتر كده ليه في ناس بتقابل إحساننا بالشر أو بتقابل الإحسان بإساءة، وإزاي أنا بعد كده أرجع أرد الإساءة دي بإحسان. لكن عايز أسألكم سؤال تاني مهم قوي، هل نوع الإساءة ومدى معرفتي بالشخص هيأثر على إحساسي؟ يعني نوع الإساءة يفرق انا هتضايق ولا مش هتضايق بعد ما قدمت لك احسان، نوع الاساءه اللي انت رديت بيها هيفرق انا هتضايق ولا لا. طيب هل الشخص اللي انا قدمت له الاحسان مدى معرفتي او عمق علاقتي بيه هيفرق انا هتضايق ولا لا لما اقدم له احسان ويرد باساءه؟ فكروا معايا كده في السؤال ده، هل نوع الاساءه ومدى معرفتي بالشخص هيفرقوا في شكل احساسي او في شكل شعوري؟ لكن خلوني كده ارجع تاني لمجدة اللي بتختار معانا رقم 44 و50. طيب ناخدها بالترتيب كده 44 ورقم 44 النهاردة. سؤال فضولي وانا بحب الاسئلة الفضولية، ايه اخر حاجة عملتي عنها سيرش على تليفونك يا مجدة؟ ايه اخر حاجة عملتي عليها بحث؟ وصفة، اكلة يعني، عنوان، معلومة، يعني قولي لنا كده ايه اخر حاجة عملتي عنها سيرش. دي رقم 44 النهاردة. كمان رقم 50، رقم 50 النهاردة سؤال برضو فضولي تاني، معرفش طلع قبل كده ولا لا، بس بيقول اين تحب ان تذهب للتسوق؟ اين تحب ان تذهب للتسوق؟ بمعنى انت من الناس كده اللي بتحب تنزل المولات، ولا انت من الناس اللي بتحب كده تنزل المحلات المتفرقة، ولا انت من الناس كده اللي هتتسوق اونلاين؟ دلوقتي خلاص الاونلاين شوبينج ما خلاش، فقولي لي كده انت من انهي نوع من الشخصيات. كمان ماجدة بتجاوب على سؤالنا، اختار اكون شخص محسن. سؤال حلقتنا النهاردة، تكون شخص محسن او معطي او خير وتكون مستباح، ولا تكون شخص مفتري بس الناس بتهابك، الناس بتعمل لك ألف حساب. فمجدة بتقول هختار ان انا اكون شخص محسن بغض النظر عن رد الاحسان دوت هيكون عامل ازاي، هتختار ان يكون شخص محسن. طب هتعرفي تتعايشي مع دوت يا مجدة، انك تقدمي خير ودايما بيتقابل بشر؟ او جاوبيني على السؤال دوت، هل نوع الاساءة ومدى معرفتك بالشخص هيفرقوا؟ جاوبيني كده. هي بتقول كمان حصلت معايا مرة، طب احكي لنا التجربة دي واحكي لنا رد فعلك فيها كان عامل ازاي. لكن نانا بتختار معانا رقم 45 ورقم 45 النهاردة، سؤال بيقول هل لديك احلام متكررة وما هو؟ هل عندك حلم كده نفسك ان انت تكوني بتحققيه يا نانا؟ حلم كده من وقت للتاني بيبقى نفسك ان انت تعملي الحاجة دي، بيبقى نفسك ان انت تعيشي التجربة دي، تعيشي المغامرة، حلم متكرر، احكي لنا كده هل في حلم كده نفسك تعمليه؟ ودي رقم 45 النهاردة. ماجدة بتقول ايا كانت الإزاءة لازم هتضايقني. سؤالنا دلوقتي بيقول هل نوع الإساءة هيفرق فأنا هزعل ولا لأ؟ فهي بتقول أيا كان نوع الإزاءة، الإساءة هيضايقني، أو أيا كان نوع الأذى أكيد هتأثر. طيب تأثرك هيكون واحد؟ أنواع الإساءة، الإساءة ليها أشكال يا جماعة. الإساءة ممكن تكون نفسية بإن يتقال لي كلمة جرحة، مش لازم إن هو يكون وسط خناقة وكده، لكن قال لي كلمة جرحة أو تجاهل أو قلة تقدير، فالإساءة هتبقى نفسية، أو إساءة لفظية إنه زعق معايا وغضب وشتيمة، أو إساءة جسدية فيها تعدي، فيها ضرب، فيها إهانة. فهل نوع الإساءة ومدى معرفتي بالشخص بتفرق في قراري أنا هرد الإساءة بإحسان ولا لأ؟ هتفرق في أنا هزعل ولا لأ؟ يعني مثلا لو حد إساءته ليا كانت تجاهل، فماشي أنا لسه عندي استعداد أن أنا هرد الإساءة دي بإحسان، بس لو حد إساءته ليا كانت ضرب، لا ما عنديش استعداد أن أنا هرد الإساءة بإحسان. فهل هتفرق ولا المبدأ واحد؟ لأن أنا بحس أنه لما اتحط في موقف زي دوت، اتعرضت لإساءة ايا كان نوع الاساءة، ايا كان شكل او درجة الاساءة، وايا كان مدى عمق معرفتي بالشخص دوت، بحس ان كلنا في الحالة دي بيبقى جوانا صراع قوة خير وقوة كلنا، مش بس الشخص اللي تعرض للاساءة اللي هو كان قدم احسان، بحس ان كلنا جوانا قوتين، خير وشر، نور وظلمة، كل انسان فينا، كل شخص فينا بيجمع بين القوتين، محدش فينا معصوم من الغلط. عشان كده لازم يمكن نتقبل ان الناس اللي بنحبهم كمان، مش لازم الاغراب او الناس الوحشه، لكن حتى الناس اللي بنحبهم وهنحسن اليهم هم كمان ممكن يغلطوا بقصد او بدون قصد فيسيئوا لينا، ده جزء من طبيعتنا البشرية، مش لأن أنا شرير أو لأن أنا ناكر للجميل، لكن أني أتقبل ده مش معناه أن أنا موافق على أن يتم استغلالي بعد كده، أو أني موافق أني أستباح بعد كده. يمكن دي من الحاجات اللي احنا لسه عايزين نحكي فيها مع بعض، فشاركوني أكتر كده، هل نوع الإساءة وشكل الأذى هيفرق في مدى تقبلي للشخص ومدى معرفتي بيه؟ هل هتفرق؟ هل هتفرق فأنا عندي استعداد أن أنا أرد الإساءة بإحسان ولا لأ؟ فكروا كده لحد ما نرجع تاني للتعليقات. نانا بتقول: لسنا دائما أشخاص صالحين، أحيانا نرتكب أخطاء ونجرح مشاعر الآخرين، لكن الأهم هو الاعتذار سريعا ونتوب أمام الله. ويمكن ده اللي أنا لسه كنت بقوله حالا، وهي دي الفكرة يمكن اللي عايزين نحطها في ذهننا وإحنا بنحكي في موضوعنا النهاردة، إن إحنا مش الخير طول الوقت، إحنا مش المحسن طول الوقت، إحنا مش الشخص الجميل النقي طول الوقت. إحنا في بعض الأوقات من غير ما نحس هنلاقي إن إحنا نجرح أقرب الناس لينا، لأننا قابلنا إحسانهم بإساءة، لأننا الأسباب كتيرة ما كناش مدركين إن ده إحسان، ما كنتش مدرك إن أنا كده بوجعه، ما كنتش مدرك إن أنا كده أذيته. فهي أسباب كتيرة جدا وأكتر من اللي إحنا قلناهم في البداية تخلي الشخص مننا يقابل الإحسان بإساءة. فلما يتعمل معايا دوت يتقابل إحساني بإساءة، هل عمق معرفتي بالشخص يفرق في مدى استعدادي ان انا هستمر في تقديم الاحسان ولا لا؟ هشارككم بوجهة نظري. انا بحس انه اكيد اكيد، علشان ما نبقاش مثاليين وبنقول كلام في الهوى او كلام ايجابي وخلاص، انا بحس ان شيء طبيعي مدى عمق معرفتي بالشخص هيأثر بنسبة مش قليلة انا لحد فين عندي استعداد اقابل اساءتك واذاك ليا بالاحسان. لكن لو أنا شخص قوي فعلا، والقوة دي احنا سنحكي عنها نوع القوة ده، بس أنا بحس أن أنا لو شخص قوي هكون مستقر نفسيا أكتر أن أنا أعرف أقابل الإساءة اللي بتجيلي حتى لو من شخص مش عزيز على قلبي، لكن لسه عندي المتانة النفسية اللي تخليني أرد الإساءة بتاعته بإحسان. إزاي أعمل ده؟ لسه هنحكي عنها، لكن أنا بحس أنها بنسبة. أنا بني آدم طبيعي، مشاعري أكيد هتتأثر بالسلوكيات اللي أنا بتعامل معها، فبحس إن هي أكيد هتأثر. طيب برجع تاني لمريم بتقول: أكيد أفضل أكون إنسانة خيرة وبعطي، وده صدقيني اللي أنا بعمله بالفعل، رغم إن أنا قدمت خير وتقابل بشر، لكن فكرة إنك بتعمل خير لربنا في حد ذاتها حاجة حلوة من قلبي، لأنه من تعليم السيد المسيح لي كل المجد قال: من سألك أعطيه. كمان أنت بتكوني كسفتي اللي قدامك بكرم أخلاقك. طبعا مش غرضي الأول والأخير إن أنا أكون بكسفه، لكن بس ده فعلا اللي هيحصل، إن أنا لما أستمر إن أنا أكون بقدم حتى لو ما بيتقليش شكرا على الأقل، فأنا كسفته قدام نفسه حتى لو ما بينش ده قدامي، حتى لو ده ما انعكسش على أي حاجة، لكن على الأقل أنا كسفته قدام نفسه، أحرقته قدام نفسه. بس هي الحقيقة يا جماعة هي معضلة، معضلة رد الإساءة بإحسان ديت معضلة. بس يعني خلينا كده نقول، لو لان احنا عدينا يمكن نص الوقت ولسه عندنا تفاصيل كتير نحكي فيها، لكن لو هنقول ان احنا اخدنا زي هنت كده او مبادئ عن ليه الشخص اللي هعمله خير هيرد لي الخير بشر او هيرد الاحسان بإساءة، يجي السؤال: هل ارد الإساءة اللي جات لي دي بإحسان؟ كلمة رد الإساءة بالإحسان بتخوف، لانها بتحسسني كده ان انا، طب هو انا كده ضعيف؟ ده غلط فيا، انا لسه هفضل اقدم له قبول وخير ومحبه، طب ما انا كده ضعيف مش عارف اخد موقف. بس الحقيقه ان هي قمه القوه وصراع ازلي، صراع مع النفس ووسوسه، وسوسه كده انه انت هترد الاساءه باحسان. في الاغلب لما تيجي تفكر في الموضوع كده، ازاي ارد الاساءه اللي جات لي من اي شخص باحسان، هتلاقي جوه منك في صوتين عاليين جدا، صوتين صوتهم عالي، صوت احباط بيقولك انت ضعيف، انت مش قادر تاخد موقف، انت سمحت ان هم يتريقوا عليك، انت سمحت ان هم يستبيحوك، هيقولوا انك مش عارف تاخد حقك، هيستهونوا مشاعرك بعد كده. وصوت تاني اعلى من الصوت الاولاني، صوت ابليس، هو بيقولك انت لازم تنتقم، انت لو ما انتقمتش كده انت الموضوع هيفضل بيؤرقك وهتفضل سلامك، هتفقد سلامك. بس الحقيقة هنا ان القوة الحقيقية انك مش هتستبيح الإساءة، او مش هتوافق انه يتم استباحة مشاعرك وانك موافق ان انت تتعرض للأذى. انت هتوقف دوت، هتحط حدود، لكن برضو هترفض ان انت ترد بالمثل. القوة هنا اني هرفض اني ارد الإساءة بإساءة. اصل هي مش بطولة اني لما اتعرض لإهانة ارد الكلمة بعشرة، ولا هكون بطل لو عرفت اني ادفع اللي وجعني تمن وجعي. دي مش بطولة. البطولة الحقيقية اني لما احس بوجع اقرر اني ما خليش الشر اللي جواهم يخش جوايا. الكتاب قال كده: لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. القوة هنا مش في الفعل، القوة في ان انا اوقف فعل الإساءة اللي جالي، اوقف الشر اللي جالي. لما اقول انا مش زيك، انا مش هرد المعاملة بالمثل، فانا هنا بعلي نفسي فوق مستوى الإساءة. انا بعلى بأخلاقياتي، بعلى بمشاعري فوق مستوى الإساءة. الإحسان مش معناه اني انسى الإساءة او انسى الوجع اللي انا تعرضت له او انسى الإساءة اللي انا تعرضت له. الإحسان اني هفتكر الوجع اللي انا تعرضت له، بس هقرر اني ما خليش حد تاني يتوجع الوجع دوت. ده نوع من انواع الإحسان. انا بختار ان نوري ينتصر على ظلمتهم. انا بختار اني انتصر على إبليس اللي بيقول لي لا رد الإساءة بإساءة، وهو ده اعظم انتصار. الانتصار على الذات، اني انتصر على نفسي، اني انتصر على وسوسة شيطاني. بس الموضوع مش سهل. ازاي اعمل دوت؟ لو قلت انه حتى انا من الناس، لو انا شخص خير واختار اني اكون خير، بس غصبا عني بعمل شر بيقابل الخير اللي جالي، والاسباب كتير اكيد مش هنلحق نغطيها النهاردة، لان حتى لو قعدنا كده عملنا حلقة كاملة عن الموضوع ده، بس برضو مش هيكفي فيه الكلام. بس عشان ما نبقاش بس بنلوم، احنا عايزين نتعلم كمان نسامح، نرد الإساءة بإحسان. ازاي اعمل ده؟ ازاي اعمل دوت؟ ازاي اعمل التسامح الذكي اللي يحافظ عليا ويحافظ على مشاعري ويحافظ على كرامتي وعلى كبريائي؟ طيب خليني كده قبل ما نكمل كلامنا برجع للتعليقات. ماجدة بتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق، ازاي بتحب تعمل شوبينج، او كنت بسألها السؤال بيقول اين تحب ان تذهب للتسوق، اونلاين، المولات، المحلات المتفرقة. فهي بتقول شراء بنطلونات للبيت من النت لزوجي، انا بتاعت اونلاين. انا حاسة ان كلنا بقينا بتوع اونلاين دلوقتي يا ماجدة، يعني رغم ان في بداية موجة الاونلاين دوت ناس كتيرة كانت بتقولك لا لازم انزل واقيس واتفرج واشوف الخامات وامسكها بايدي واشوف كده الحاجة على الطبيعة، بس بقيت بحس انه الاونلاين دلوقتي سهل ووفر وقت، وبقت خروج التدني انزل اشتري من محلات دي بقت نوع من انواع الفسحة، اللي هو انا بس عايز اغير جو لكن مش تارجت ان انا عايز اشتري حاجة. فيعني حاسة انه الناس كلها كده دلوقتي. ماجدة كمان بتجاوب على الموضوع، انا بتقول التأثر حسب الموقف. فيمكن مش عارفة هنا ماجدة بتتفق معايا انه شوية، لان انا بني ادم اكيد مدى عمق العلاقة وشكل الاساءة اكيد هيأثر، لكن انا ايا كان بقى شكل الاساءة ايا كان شكل العلاقة انا عايز اكون بتعلم ارد الاساءة باحسان. اعمل ده ازاي؟ فكروا معايا كده، ده اللي احنا عايزين نحكي فيه دلوقتي. ازاي ارد الاساءة باحسان؟ ازاي اعمل الغفران الذكي او التسامح الذكي اللي يساعدني اعمل احسان بيرد على الاساءة اللي جات لي؟ كمان نانا بتجاوب على 45، كانت بتقول هل في حلم نفسها تعمله او حلم متكرر؟ فبتقول الامتحان في درس الرياضيات دايما متكرر، وفي بعض من الاحيان افقد قلمي او اتاخر في امتحان ليست مستعده للامتحان. عايز اقولك يا نانا ان الامتحان يا جماعه، الحلم ده حلم عالمي، يعني كلنا حتى النهارده لو انت عندك كام سنه، فكره ان انا متاخر على الامتحان، مش مذاكر، مش عارفه ما كنتش مستعدة ونسيت أدواتي. أنت عارفة أن أنا عندي حلم شبه دوت، كان عندي حلم ومن وقت للتاني برضه أعتقد كلنا الشخص دوت، بس أنا كان عندي امتحان عربي، امتحان عربي وأن أنا نسيت. عارفين كده يا جماعة امتحانات العربي متقسمة يعني قصة نحو بلاغة أدب نصوص تعبير، دايما كده بحلم أن أنا فيه جزء ما حلتهوش. ايه ده اللي هو الامتحان كان فيه تعبير، ايه ده الامتحان كان فيه نحو، او ايه ده الامتحان كان فيه ظهر في الورقه اساسا. تاني احنا كتير قوي يعني، احنا كتير قوي. كمان ماجده بتقول لما تحصل معايا كده، وده كان من حد قريبي رغم اني كنت معاهم في كل المواقف، لكن عشان وجهه نظر زعلوا مني سنتين، لكن بالصلاه رجعوا بس مش زي الاول. اختلاف وجهات النظر ده من الحاجات اللي بتعمل مشاكل كتيره لو ما عرفناش نقود الحوار ونكسب الشخص. يبقى هدفنا اننا نكسب العلاقة او احافظ على العلاقة، مش ان انا انتصر في الحوار. يمكن ده من المواضيع اللي اتكلمنا فيها كتير، لكن شكل العلاقة اكيد بيأثر على الزعل. كمان مريم بتقول مش من القوة ارد الاساءة بالاساءة، لكن رد فعلي اكون باخد موقف اني بقطع علاقتي خالص لاني بكون عملت اللي عليا، وحفاظا على سلامة نفسي وطاقتي كرامتي. يمكن ده جزء من الحاجات اللي لسه عايزين نتعلمها مع بعض، جزء، لان دي تعتبر لسه فكره ناقصه سنه، ناقصه كده ايه، ناقصه لمسه الهيه. كمان بسمه بتقول اختار احسن للي حواليا ولو جاء منهم اساءه، ربنا امين يبعت لي فرح وتعزيه من عنده. صدقيني الخدمه والمحبه هي اللي بتضحك في الاخر، مش حاجه تانية. الله عليك يا بسمه. كمان هنا بتقول العطاء يفرحني ويزيد رزقي، المهم ان تعطي ولا تنتظر رد فعل الشخص بالخير او بالشر. انا يعني هقدم خير ومش مستني هرمي خبزي على وجه الماء. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع لان بقالنا كتير قوي بنرغي، ونرجع بعد الفاصل نحكي في ازاي اعيش التسامح الذكي اللي يساعدني اني مش هكون مستباح. هنتفق على النقطة دي، الغرض من أنا أتعلم أرد الإساءة بإحسان حتى لو إحساني الأولاني أترد بإساءة، مش أن أنا أكون شخص ضعيف أو مستباح. أنا عايز أعيش تسامح ذكي، تسامح هيحافظ عليا، هيحافظ عليا، لأنه برضو مشيئة الله ليا مش أن أنا أكون مهزوم ومكسور ومجروح طول الوقت. فخليكم معانا فاصل ونرجع نحكي أكتر في التفصيلة ديت، لكن أستناكم تشاركوني إزاي أعمل دوت، إزاي أعيش التسامح الذكي. ويمكن في نفس الوقت مش هيبقى كل هدفي أن أنا عايز أرضي أو أسترضي الشخص اللي قدامي، ودي نقطة مهمة جدا. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، فخليكم معانا ما تروحوش في أي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

0: الفيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: مثل مشهور جدا في بلدنا بيقول انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، وكأن اللي بيجمعني باخويا ان احنا بنكره ابن عمي، وكأن اللي بيجمعني بابن عمي ان احنا بنكره الغريب. نفسي اقولك ان يكون اللي بيجمعنا حبيب افضل من ان يكون اللي بيجمعنا عدو، لانه الحبيب الواحد ده هيضمن ان احنا بنحب بعض وبنحبه، لكن العدو اللي بيجمعنا بيخلي الكراهية تتزرع في قلوبنا وفي قلوب كمان اللي بيكرهونا. نفسي اقولك الله جه من السماء لحد الارض علشان يخلينا واحد ويتحد بينا ونكون فيه بنحبه ونحب بعض، مش عشان يخلينا نجتمع على كراهية غيرنا، لكن ده قال احبوا اعدائكم، وعشان نحب اعدائنا لازم نحبه ونحب بعض. هل يا ترى اللي بيجمعك مع غيرك هو عدو مشترك ولا حبيب مشترك؟
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: احتمالية انه رد احساني يكون بالإساءة ده احتمال وارد، احتمال مش بعيد، احتمال مش برا المنطق وبرا الواقع، لكن للأسف بيحصل. لكن علشان أنا عايز أعيش محمي، مش عايز دايما كده اللي يكون بيحركني تأثيرات العالم الخارجي عليا،

التسامح الذكي ده اللي عايزين نحكي فيه مع بعض دلوقتي. لكن نانا كانت بتشاركنا من الترنيمة اللي فاتت في وقت حزني أنا هجيلك، أمين يا رب دايما تكون أنت الملجأ كده لينا، الملجأ الأول في وقت الحزن، ما نكونش بندور على ملاجئ تانية خارجية. كمان مستنياكم نكمل لعبة مع بعض في الصندوق، اوعوا بقى تنسوا. لكن خلونا كده نبتدي نحكي مع بعض في فكرة التسامح الذكي، لأن خلينا برضو نتفق إنه التسامح هنا هو هيكون هدية، هدية أنا بقدمها لنفسي مش للشخص اللي أساء ليا، مش للشخص اللي وجعني أو للشخص اللي قابل خيري بشر. وعشان أسامح صح من غير ما تأذي ومن غير ما تأذي تاني، أنا محتاج شوية خطوات كده أحطها في حساباتي. أولهم إن أنا محتاج أحدد بالظبط أنا إيه اللي وجعني، أنا إيه اللي أذاني. انا مش محتاج او مش مضطر ان انا اسامح وانا لسه مش فاهم اللي حصل، او انا لسه حاسس ان انا مظلوم. انا لو لسه حاسس ان انا مظلوم خد وقتك، خد وقتك في التعافي. لكن حدد بالظبط انت ايه اللي وجعك دلوقتي، حدد بالظبط انت ايه اللي حاسس كده انه سبب الغصطة في قلبك، اللي حاسس هل مثلا انه انا ما تقدرتش، او لانه احساني ما تشافش، او لاني كنت متوقع خير يجيلي للخير اللي انا قدمته. فحدد بالظبط شعورك، حدد بالظبط انت ايه اللي وجعك، وجهز نفسك انك تسامح. هيئ نفسك ان دي خطوة انت هتاخدها. التسامح هيفيدك انت قبل ما يكون بيفيد الشخص اللي اساء ليك، هيفيدك انت انك تتخطى الموقف، هيفيدك انت انك تكمل حياتك بشكل سليم. سامح حتى اللي مش مدرك ان هو كان في موقف خصام معاك، عارف كده زي ما كنت ايه، كنت ماشي في الشارع وواحد خبطني بالكتف من غير ما يعتذر لي، ازاي ده وجعني، ده انا كتفي ده كنت مصاب فيه، هو ازاي مش مدرك حجم الوجع والالم اللي انا، هو كمل طريقه وما اخدش باله اصلا ان هو وجعك. هيئ نفسك انه لا، انا هسامح، انا هسامح مش عشانه هو، ما مش مدرك اساسا ان هو وجعني، لكن انا هسامح عشان انا اعرف اكمل خلاص. انا موجوع جسديا، بس ما ينفعش وجعي الجسدي كمان يكمل جوايا، يجمع يكمل في قلبي، يكمل في مرارة، في حين ان الشخص التاني مش مدرك اساسا. على ده مواقف كتيرة في حياتك، اخوك اللي اخد منك علبة العصير بتاعتك وشربها عادي، احنا اخوات، انا مش متخيل انه علبة العصير لما اخدها هتوجعه يعني، بس انت علبة العصير دي كانت هي الحاجة اللي هتطلع فيها طاقتك يمكن بعد يوم انت مليان فيه بالمرارة، هو مش مدرك لدوت، سامح، عدي، اغفر، لا اخد علبة العصير بتاعتي، قيس على دوت اي موقف في حياتك. فهيئ نفسك للمسامحة، للغفران. ليه؟ مش لانه اللي اذاك او اللي وجعك محتاج للمسامحة، لكن لان انا عايزك اخد نفس كده واكمل حياتي بشكل سليم. في مواقف تانية في حياتنا، في علاقات تانية في حياتنا، في انواع تانية من الاذى والاساءة في حياتنا، التسامح فيها مش معناه الرجوع، مش شرط الرجوع، مش بالضرورة رجوع. انا بسامح علشان انا عايز اكمل حياتي، او انا هسامح عشان انا عايز انظف قلبي من المرارة بتاعة الحزن او الكسرة اللي فيه، فانا هسامح بس مش لازم ارجع او ارجع الشخص ده تاني لحياتي. انا هحط حدود، مش هقطع علاقات، بس هحط حدود لقلبي، هحط حدود لمشاعري. ليه؟ عشان انا محتاج اكمل الحياة. فانا هسامح بشرط، ولو ما قدرتش تسامح، لو ما قدرتش ترجع الشخص دوت لحياتك، ما تلومش نفسك. في انواع من الاساءة بتبقى عميقة قوي، محتاجة وقت. فأنا لو معرفتش أسامح دلوقتي، ما تلومش نفسك اللي هو أنا، هل أنا قلبي شرير لأني مش قادر أسامح؟ لا، أنت إنسان، خد وقتك في الغفران. أنا مش ملك، أنا مش ملك، أنا محتاج أخد وقتي، أخد وقتي في الحزن عشان أعرف لما سامح أسامح بجد، مش اللي هو خلاص سامحتك بس لما تيجي كده أي موقف تاني ينكش الحاجة اللي كانت وجعاني دي أرجع القديم والجديد. لا، خد وقتك في الغفران أحسن ما تاخد غفران سريع وارجع ايه بعد كده ما كانش غفران عميق. فلا، سامح حتى لو هترجع بعد كده تحط حدود مع الشخص، خد وقتك وسامح، اجتهد في انك تعمل دوت. وحسن الاجتهاد هنا ممكن يكون بيطلع في طاقة نشاط بعملها عشان اعرف انسى الموقف

0: اللي مليني بغضب مليني بمرارة، فطلع الطاقة دي، طلعها في رياضة بقى، طلعها في تنطيط، طلعها في رسم، طلع الضغط اللي جواك ده. أنا حاسس بمرارة، المرارة دي ضغط، أنا حاسس بحزن، الحزن ده ضغط، حاسس بضيقة دي. طلع الضغط اللي جواك، وما تتوقعش إني سعادتك او استقراري ان يرجع لي استقراري ويرجع لي سلامي ويرجع لي سعادتي هتيجي من الشخص اللي اذاني لما نرجع كده نصفي الموقف ونتصالح. لا، هي هترجع لما انا اقدمها لنفسي، لما انا اجيبها لنفسي. فما تستناش من بره، ما تستناش الصلح والاستقرار والسعاده من بره، هي هتيجي من جواك. وحول المشاعر، خلينا نقول ايه، الذكريات، الذكرى السلبيه دي او الموقف اللي حصل فيه اساءه دوت، حولها لطاقه خطوة لقدام، طاقة بناء، طاقة تشجيع. بطل تعيد ذكرى الموقف اللي حصل أو ذكرى الإساءة اللي حصلت جوه مخك وجوه فكرك، وتخلي شو كده عمال بيديك في سيناريوهات تانية أنت كان مفروض ترد، كان مفروض تعمل. ركز إن لا، إزاي أطور من نفسي؟ طب إزاي أكون معطي من غير ما أكون مستباح؟ إزاي أحافظ على حدودي؟ الحياة مليانة بتفاصيل كتيرة فيها فرح وسعادة وسلام، افضل بكتير من ان انا اكون بضيعها في تفكير طب انتقم، طب لا هبطل اكون محسن واركز، او تبقى اللي ملياني مراره لما انجح ان انا اعرف اكون شخص محسن متسامح معطي من غير ما الاساءه في حد ذاتها تبقى هي اللي بتتحكم في دوت. لما انجح في دوت هنجح اني اكون فرحان، وده اعتقد اكبر رد على الاساءه او كسره الاساءه اللي جات لي. قوتي هي اللي بتخليني أسامح، قوتي هي اللي بتخليني أستمر في الإحسان، قوتي هي اللي بتخليني أستمر في الغفران، مش ضعفي، مش لأني شخص مستباح. فأنا محتاج أميز القوة في دوت علشان ما يجيش إبليس بعد كده يقول لي ما أنت اللي جبت ده كله لنفسك، ما أنت اللي كنت مستباح، ما أنت اللي وافقت إن هم يكونوا بيتخطوا حدودهم، ما أنت اللي وافقت إن أنت تتنازل عن حدودك. ولا أنا بستمر إني أرد الإساءة بإحسان لأن أنا عندي قوة، عندي قوة كبيرة من خلفية تانية. فكروا معايا كده، إيه تاني ممكن يساعدني إن أنا أعمل غفران ذكي؟ غفران، أنا محتاجة أتعلم أعمل غفران ذكي. لأنه خليني أسألكوا سؤال، عمرك سألت نفسك ليه بنحس بالوجع فعلا بقى لما بعمل خير ولاقي رد الفعل لشر؟ ليه بنحس بالوجع؟ هحاول أغفر وهحاول أسامح، بس ليه بنحس بالوجع؟ عشم يمكن، فكروا معايا كده. طيب خليني كده أرجع للتعليقات، ووصلنا لحد مجدة كانت بتقول حلو قوي الكلام اللي في الفاصل، أعتقد الفاصل اللي فات. دايما بحب كده يا جماعة لما بتركزوا معنا في الفاصل، بحس كده الفاصل ده وقت بياخدنا من بعض، بس بمبسوطة قوي لما بلاقيكوا كمان مستمتعين بالفاصل، وأمين ربنا يدينا بركة كده في كل لحظة في وقتنا. بس الفاصل اللي فات كان بيحكي انه انا محتاجة اخلي بالي، هل اللي بيجمعني بحبايبي خير ولا شر؟ كان في مثل بيقول انا واخويا وابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، فهل اللي بيجمعنا ببعض حب الخير ولا حب الشر؟ هل اللي بيجمعنا مع بعض بس لاننا بنكره حاجه، ولا اللي بيجمعنا ببعض اننا في خير بيجمعنا؟ شكرا لتركيزك في التفاصيل دي يا مجدة، حاجه مشجعه جدا. لكن كمان مجدة بتشارك معانا من الصندوق برقم 20 ورقم 30 ورقم 20 النهارده، يا رب يكون فيهم العاب كده او اسئله. طيب رقم 20 النهاردة رسالة بتقول اوعى تزعل ولا تكشر ولا تبعد ولا تبعد، إلهك مستنيك، وحش صوتك ونفسه يسمعك النهاردة. كده رسالتك رسالة مشجعة يا مجدة، اوعى تزعلي، اوعى تحزني، اوعى تكشري، الله مستني يشوف فرحة قلبك كده وهي منورة. كمان رقم ايه، رحنا فين، 30 صح، كانت 30 رقم 30 بتقول قوليلي بقى يا مجدة، جاوبي بكل صراحة، هل سبق وكونت انطباع عن حد واكتشفتي مع الوقت ان انت كنتي غلطانة؟ ايا كان الانطباع، ايا كان الانطباع، ان هو حد حلو وطلع حد وحش، او ان هو حد وحش وطلع حد حلو، قوليلي كده، هل سبق وكونت انطباع عن حد وطلع غلط، ولا لا انا من الناس الشاطره كده اللي لما بتكون انطباع بيطلع صح. كمان نانا بتلعب معانا من الصندوق رقم 3 النهارده، سؤال: هل عادة بتتبعي قلبك ولا عقلك يا نانا؟ انت من الناس اللي بتمشي ورا عقلها ولا بتمشي ورا قلبها؟ فكري. انا بحس ان الموضوع محتاج ميكس، عشان الموضوع يكون ذكي وحكيم محتاج ميكس. لكن انت بتحسي نفسك كده، انت من الناس اللي بتميل انها تمشي ورا انا حاسه ان الحاجه دي حلوه، ولا لا بتستني انه العقل والمنطق كده يدوكي دلالات انه لا الحاجه دي فعلا مناسبه، الحاجه دي حلوه؟ انت من انهي فريق؟ كمان ماجده بتقول: ما انا اللي ساعدني هو الغفران، رغم ان الجميع قالوا لي ابعدي. الغفران قوه يا ماجده، الغفران قوه، فحلو ان يكون ده قوتك. اوعي تستهويني بتفصيله زي دي. كمان نانا بتقول: كلامك جميل ليان، حدثت هذه الاشياء كثيرا في حياتنا. تفاصيلنا دي، تفاصيلنا يا نانا، التفاصيل اللي احنا بنعيش بيها محتاجين نكون واعيين ليها اكتر ونكون مدركين. يمكن ودي من الحاجات اللي انا دايما بقولها، مدركين اننا ممكن نكون الجاني والمجنى عليه، ممكن اكون الضحيه والجاني في نفس الوقت. انا في مواقف هكون انا فيها الخير، وفي مواقف هكون فيها انا المسيء وانا مش مدرك. فاحنا محتاجين ننتبه للناحيتين، لان احنا مش طول الوقت بجناحات، احنا مش طول الوقت ملايكه، احنا اوقات كتير في تفاصيل صغيره في حياتنا بنكون احنا كمان السيء في رواية احدهم. كمان ماجدة بتقول: يا ماجدة مرسي جدا ليكي، يعني انا حقيقة مبسوطة انه الفكرة وصل لكم بالشكل دوت، مشجعيني جدا يا جماعة، شكرا جدا ليكم بجد. كمان نانا بتقول: انتي قلتي هذه الاشياء انا اردت ان اقول لكم، لم اعرف كيف اقول بالعربي. يعني بصي هقولك على حاجة، نانا شاركينا باللغة اللي تحبي تشاركي بيها وهنحاول نتواصل، هنحاول كده نلاقي الكلمات والمفردات اللي توصلنا ببعض. مبسوطة ان انا قدرت اقول الفكرة اللي جواكي، لكن يعني لو لسه في فكرة انت مشغولة بيها وعايزة تشاركينا بيها، يعني هنحاول كده ايه نلاقي كلمات وسط، ان القلوب هتتلاقى يا نانا، تلاقيش القلوب هتتلاقى. كمان ماجدة بتقول: أكيد ساعات الناس مش بتبان من الأول. ماجدة بتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق: هل حكمتي على حد قبل كده وطلع عكس حكمك؟ فبتقول الناس مش بتبان من الأول. طب بتحتاجي وقت قد إيه يا ماجدة؟ في ناس فعلا بتحتاج وقت طويل جدا وعشرة عشان تعرف تقيم، وفي ناس لا من موقف واحد تقدر تحدد. فقولي لي كده، أنت بتشوفي نفسك من أنهي نوع من الناس اللي بتحتاج وقت ولا عشان ما نحكمش على حد غلط؟ أو هل شكل علاقتك وشكل تعاملك بيفضل مثلا بشكل معين لحد ما اعرف الشخص دوت؟ يعني مثلا مش هناخد على بعض قوي لغايه ما اعرفه، ولا لا هنتعامل عادي لحد ما نعرف؟ يعني قولي لي كده ازاي بتعرفي الشخص اللي قدامك. لكن عايزين كده نرجع تاني نسال نفسنا السؤال دوت: عمرك سالت نفسك ليه بنحس بالوجع او ليه بنحس بالمراره لما نعمل خير والخير دوت يتقابل بشر؟ ليه بنحس بالالم لما اقدم احسان وقبول والاحسان ده يتقابل باساءه؟ الحقيقة ان المشكلة مش في فعل الخير اطلاقا، ابسولوتلي. المشكلة اوقات كتير بتبقى في توقع التقدير. انا توقعت انه عملت حاجة حلوة، فمتوقع انه الحاجة الحلوة اللي انا عملتها دي هتتقابل بخير. رد الاساءة بالاحسان مش معناه ان انا ساذج فانا ما ميزتش الاساءة اللي جات لي فانا لسه مكمل في احساني. رد الاساءة اللي تجيلي بالاحسان مش معناه ان انا ضعيف ما قدرتش ارد على الاساءة اللي جات لي فمكمل في الاحسان. بالعكس، رد الاساءة بالاحسان ده قمة الذكاء العاطفي وقمة القوة. انا محتاج بس اتحكم في توقعي، او نقول اتحكم في توقعاتي اني اقلل توقعي للتقدير. انا لما بقابل الاساءة باحسان، او انا لما بسامح، انا مش بدي للشخص التاني امتياز او بدي للشخص التاني براءة من غلطه او غفران كده انه خلاص انت الحاجة دي مغفورة لك خطاياك. انا بدي هنا لنفسي في الاول تصريح خروج من سجن الظلم او من سجن الكراهية او من سجن المرارة اللي انا حاسس بيها تجاه الاساءة اللي انا تعرضت لها في الاول. السجن اللي يمكن بقصد او بدون قصد كان الشخص ده عايز يحبسني فيه، سجن الكراهية. فخدها قاعدة: انا هسامح علشان انظف قلبي، انظف كده احساسي، او انظف قلبي من الاحساس بالمرارة والالم والوجع. فانا هنظف قلبي بس هحط حدود احمي بيها نقول إيه؟ أحمي بيها كرامتي، أحمي بيها مشاعري، أحمي بيها أفكاري، أحمي بيها كبريائي. الإحسان هدية منك، مش هقول ربنا، ربنا مش مستني مني أني أنا أكون محسن لغيري، لكن الهدية هنا، الإحسان هنا هو هدية منك لنفسك، وحدود حماية ليك، حدود أحمي بيها روحي من أنها تكون بتستنزف. فخليك دايما في نسختك الأصلية، خليك دايما أصيل، ما تسمحش لأفعالهم تغير معدنك، تغير صورتك الأصلية أو تغير شكلك الأصلي أو الصورة الأصلية الجميلة يمكن اللي الله صورك عليها. ما تسمحش لتغيرات العالم تكون بتغير في تركيبتك. بس هتعلم أدي الإحسان، مش هقول اللي يستحقه برضو، لأنه أنا مش اللي هقرر مين اللي يستحقه ومين اللي ما يستحقوش، لكن هتعلم أدي الإحسان بوعي، بحكمة، حكمة فيها حدود، علشان ما بقاش مستباح، ما بقاش عادي اني اتظلم، عادي اني اتجرح. انا القائد، فكنا ما كنا بنحكي عن قائد مشاعرك، فانت القائد، انت المسؤول عن نفسك، انت المسؤول عن مشاعرك، انت المسؤول عن حدودك، انت القائد، فانت سيد القرار، مش اي حد تاني. بس الفكرة الاساسية انك ما تسمحش لانه انا عايزة امن نفسي فانا هبطل ادي احسان، انا عايز امن نفسي فانا هبطل اسامح او اغفر، انا عايز امن نفسي فانا هبطل اعمل اي حاجه، هقعد في قوقعتي كده، لا هعمل خير ولا هعمل شر، فلا يجي لي خير ولا يجي لي شر، لا ده برضو مش مطلوب. طيب خلينا كده بسرعه نرجع تاني للتعليقات. ماجده بتقول هحتاج اشوفه مرتين، ده اقل واجب، ده اقل واجب، يعني لو هحكم على شخص أكيد مش حكم عليه من المرة الأولى، مضمنش في المرة الأولى دي هو كان ظروفه إيه، كان شكله إيه، كان مدعي، كان مرهق، يعني فعلى أقل واجب مرتين. كمان نانا بتقول، نانا بتجاوب على رقم 3، ورقم 3 كان سؤال بيقول هتمشي ورا عقلك ولا قلبك، فبتقول يا قلبي يا قلبي، بتقول أنا أتبع قلبي، لكن هي أحيانا بيدفعني إلى الخناق، الحزن، الفرح وما الى ذلك، يعني دايما نتشاجر مع بعض. بس حلو، في نوع من لغه الحوار، يعني حتى لو في خناق بس في لغه حوار كده، بس محتاج كده ايه نطعمه بشويه حكمه كده وعقل. يعني انا كمان مجد بتقول انه في ناس بتحبيهم وتعرفيهم من اول مره من جمله من تصرف، ودي لعبتي، بعرف اقيم اللي قدامي كويس من اول مقابله. انا بحس ان ده محتاج بقى خبره، فكره اني اعرف احكم على اللي قدامي ده محتاج خبره كده وحكمه، فامين ربنا دايما يديكي الحكمه ديت. الوقت معاكم بيجري بسرعه يا جماعه، لكن خلينا يمكن واحنا في نهايه وقتنا نقول ان موضوع رد الاساءه باحسان هو مش بس اخلاقيات وحاجات انا ببقى عايزه اعملها، لكن الموضوع كمان اقدر اتحكم فيه بكيمياء المخ. احنا او خليني اقول لكم ان مش هتحكم فيه بكيمياء المخ، مش ان احنا هنحكي يمكن عن الفكره دي لان تقريبا خلاص قدامنا دقائق معدوده، لكن نقدر نقول احنا لما بنرد الاساءه بالاساءه احنا جسمنا بيدخل في حاله طوارئ. انا دلوقتي في صراع، في خناقه، فاكرين هرمون الكورتيزول بتاع التوتر اللي حكينا عنه في موضوع المشاعر، ده بيعلى، هيأثر على تفكيري وتركيزي وحتى على صحتي النفسيه والجسديه. فالاحسان هنا هو الديتوكس الروحي، الاحسان هنا هو عمليه تنقيه ليا قبل ما يكون لاي حد. واحده من الحاجات يمكن اللي كان نفسي برضو احكي معاكم فيها هي اني هسامح وهغفر وهرد الاساءه باحسان، بس على قد ما مهم ان انا احافظ على ان انا اكون شخص خير وهرد الاساءة باحسان، ما اقعش في فخ اني عايز ارضي الاخرين، اللي بنقول عليه البيبل بليسنج او استرضاء الاخرين. فانا محتاج افرق ما بين حاجتين مهمين جدا، ما بين ان انا اكون شخص محسن معطي كريم خير، وما بين ان انا شخص بيستجدي قبول الآخرين فمستمر في تقديم الخير رغم الإساءة. فأنا هقدم خير لأن أنا شخص كريم، شخص طيب، شخص خير، مش لأن أنا خايف الآخر يزعل مني أو خايف الآخر يكون بيسيبني. لو هتعمل خير، لو هترد الإساءة بإحسان لأنك خايف، خايف أكون وحدي، خايف أتساب، أيا كان السبب، فده مش إحسان، ده احتياج، وهو مش ده الإحسان، مش ده الإحسان اللي مطلوب. الإحسان الحقيقي بيجي من الاستغناء، انا عايز اقدم وانا مش محتاج منك اي حاجة، مش مستني منك اي حاجة، بس انا بختار بنوري اداري على ظلمتك. انا بختار اني اقابل شرك بخيري، انا بختار اقابل سأتك باحسان من عندي. فالنهاردة حتى لو حد قابلك باساءة، فكر انا هقدم الاحسان دوت عشان انا عايز استجديه، انا عايز انال قبوله، ولا انا منور وعايز نوري يغطي على ظلمته. نانا بتختم معانا بتقول سلام المسيح معاك يا ليليان، يومك مليء بالفرح. احنا فعلا وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن في ختام حلقتنا كده سريعا محتاجين نتعلم نرد الإساءة بإحسان، وده تمرين نتعلمه من المسيح على الصليب. يمكن ما لحقناش نحكي كمان في حاجات كتيرة قوي، لكن هعمل زي ما المسيح عمل كده، فز في ألم وفي عز وجعه، يا رب اغفر لهم، هم مش عارفين هما بيعملوا ايه. رسالتك النهاردة ما تخليش الوجع بتاع الإساءة يضيع منك فرصة ان انت تعيش بمجد داخلي. الاستغلال انتهى، انا هقدم احسان من مكان قوة. حط حدود، سامح عشان ترتاح، ما تخافش يتقال عليك ضعيف. الاحسان قوة، وقوة الاحسان هي القوة الوحيدة اللي بتجيب سلام حقيقي جواك. يمكن وقتنا خلص بسرعة جدا، كان نفسي نحكي معاكم في تفاصيل أكتر بكتير، لكن هتوحشوني جدا لحد ما نتقابل مع بعض الأسبوع اللي جاي على خير. بكرة تتقابل معاكم فينا في نفس المكان ونفس الميعاد من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودلوقتي أقول لكم إلى اللقاء.
1: كنا بنتابع إعادة برنامج صباح سمع، لو حابب تتابعنا

0: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
1: كتاب الخروج الأصحاح الثالث.

وكان موسى يرعى غنم يثرون حميه حبر مديان. فساق الغنم إلى جهة بعيدة في الصحراء حتى وصل إلى حوريب جبل الله، فظهر له ملاك في لهيب نار من وسط عليقة، ورأى موسى العليقة مشتعلة بالنار من غير أن تحترق، فقال في نفسه: أقترب لأرى هذا المنظر العجيب، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الله أنه اقترب لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: لبيك. فقال: لا تقترب إلى هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه هو أرض مقدسة. ثم قال: أنا رب آبائك، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الله له: رأيت شقاء شعبي في مصر، وسمعت صراخهم بسبب مسخريهم، وعلمت بآلامهم، فنزلت لأنقذهم من يد المصريين وأخرجهم من تلك الأرض إلى أرض طيبة واسعة، أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى بلاد الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين. إن صراخ بني إسرائيل وصل إلي، ورأيت ظلم المصريين لهم، فتعال أرسلك إلى فرعون لتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وأخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال الله: أنا أكون معك، وهذه علامة لك على أني أنا أرسلتك. متى أخرجت الشعب من مصر تعبدوني على هذا الجبل؟ فقال موسى لله: لنفرض أني ذهبت إلى بني إسرائيل وقلت لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم، فيسألونني: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أنا الله الذي اسمي أنا هو. تقول لبني إسرائيل: الله الذي اسمه أنا هو أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى: تقول لبني إسرائيل: الله الذي اسمه الدائم أرسلني إليكم، هو رب آبائكم، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا اسمي إلى الأبد، الاسم الذي أدعى به جيلا بعد جيل. اذهب واجمع شيوخ بني إسرائيل وقل لهم: الله رب آبائكم، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ظهر لي وقال: إني جئت لأنظر حالكم وما فعله المصريون بكم، فصممت أن أخرجكم من شقائكم في مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. فيسمع الشيوخ لك، فتذهب أنت والشيوخ إلى ملك مصر وتقولون له: الله رب العبرانيين قابلنا،
فاتركنا نذهب على بعد 3 أيام سفر في الصحراء لنقدم ضحايا للمولى إلهنا، وأنا عارف أن ملك مصر لن يترككم تذهبون إلا إذا أجبرته يد قوية. لذلك أمد يدي وأضرب مصر بكل العجائب التي أعملها معهم، وبعد ذلك يطلق سراحكم وأجعل هذا الشعب ينال رضا المصريين، حتى إنكم عندما تخرجون لا تكون أيديكم فارغة، بل تطلب كل امرأة من جارتها أو ساكنة دارها جواهر من فضة وذهب وثيابا فتلبسونها أولادكم وبناتكم، وبهذا تنهبون المصريين.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: يا صباح الفل والجمال، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي وهو لسه نايم، يا صباح سما على كل اللي سمعنا في أي حتة دلوقتي. صباح مختلف ومميز ويوم جديد، صباح جميل لكل حد عايش حياة عادية بس جواه حكايات تستاهل إن هي تتحكي وتتسمع. مساحة صغيرة من غير دوشة، فيها كلمة حلوة، فيها فكرة خفيفة، حكاية تشبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف في صباح سما. متحمس قوي قوي قوي للنهاردة، وزي ما متعودين دايما نبدأ حلقتنا برسالة ليك. وعايز قبل ما نبدأ برسالة ليك، عايز أفكرك إن حلقتنا النهاردة من الحلقات الأقرب إلى قلبي، من أكتر الحلقات اللي أنا للأمانة يعني متحمس لها جدا جدا جدا، لأنه مش بس هبقى بنحكي في موضوع عادي، لكن دي حاجة كمان أنا اختبرتها في وقت من الأوقات في حياتي. وقبل ما نبتدي برسالة ليك، عايز أشجعكم إن إحنا النهاردة هنحكي سوا، هنفكر مع بعض وهنبص لنفسنا كده من كذا ناحية مختلفة. وكمان عايز أفكركم بلعبة الريموت العجيب، عايزين نلعب مع بعض. اختار زرار من زراير الريموت العجيب وشوف يا ترى الزرار هيطلع لك ايه. وتعالى نبتدي مع بعض برسالة ليك، رسالة لكل حد بيسمعني، رسالة ليك انت شخصيا ورسالة ليكي انت شخصيا. اسمعيني واسمعني شوية من غير ما تستعجل وتقفل الكلام على نفسك. يمكن وانت سمعني دلوقتي تكون في لحظة هادية زيادة عن اللزوم، مش هدوء مريح، لكن هدوء في تفكير كتير، أسئلة أكتر من غير إجابات، وشعور إنك مش عارف رايح فين بالظبط. أو يمكن العكس، يمكن تكون في دوشة، ضغط، شغل، ناس، مسؤوليات، وحاسس إنك ماشي من غير ما تبص وراك حتى. وفي الحالتين في حاجة مشتركة ما بين كل اللي بيسمعوني دلوقتي، حاسس إن يمكن الحلو خلص. خليني أبدأ معاك من حتة بسيطة جدا. عمرك ركبت طريق طويل، سافرت، أو مشيت مشوار كبير وانت مش مركز في الطريق، وفي نص المشوار كده يجي إحساس غريب؟ هو لسه قد إيه؟ هو أنا فين دلوقتي؟ هو الطريق ده كله كده؟ بس الغريب بقى إنك لما تكمل شوية زيادة بتكتشف إنك كنت قريب من حاجة ما كنتش شايفة، مش لأن الطريق اتغير فجأة، بس لأن زاوية نظرك هي اللي اتغيرت. ودي أول حاجة محتاج تفهمها النهاردة، احنا ساعات مش بنكون عايشين واقع وحش، احنا بس بنكون في زاوية رؤية ضيقة أو مختلفة. تعال نكون صريحين شوية، أوقات كلنا بنوصل لمرحلة نقول فيها خلاص أنا شفت كل حاجة، مفيش جديد، مفيش حاجة مختلفة مستنياني. بس خليني أسألك سؤال بسيط، هو مين فينا يقدر يقول انه شاف الحياة كلها؟ مين فينا جرب كل الفرص، كل العلاقات، كل البدايات، كل الناس، او حتى كل الطرق، واحنا بس شفنا جزء صغير من الرحلة وافتكرنا ان الصورة كلها كملت. في ناس كتير فاكرة ان حياتها خلصت بدري، بس بعدين تلاقي حياة لسه بتفاجئهم بحاجات ما كانوش حاطينها في حساباتهم اصلا. شخص يظهر في وقت مناسب، فرصة تيجي في مكان غريب، قرار صغير يغير اتجاه حياتك كلها، او حتى احساس جديد يظهر فجأة كده من غير اي مقدمات. المشكلة مش ان الحلو مش موجود، مشكلة ان احنا ساعات نكون مستعجلين نشوف الحاجة بشكل معين، ولو ما جاش بنفس الشكل بنفتكر انه مش جاي خلاص. خليني اقولك حاجة يمكن تهديك شوية، مش كل تأخير اسمه خسارة، في حاجة بتتأخر بس لما بتيجي بتكون أنضج، أهدى، أنسب وأحسن بكتير مما كنا نتوقع. وفي نقطة تانية مهمة، احنا كبشر عندنا عادة غريبة، بنقيس حياتنا من اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي. لو اللحظة حلوة بنقول ان الدنيا جميلة، لو اللحظة صعبة بنقول ان الدنيا انتهت. بس الحقيقة ان حياتك عمرها ما كانت لحظة واحدة، دي سلسلة طويلة جدا وانت شايف منها كام مشهد بس. عارف المشكلة فين بقى؟ ان احنا بنحكي على الرؤية من فصل واحد وبننسى ان الكاتب لسه مخلص القصة. تعال ناخد نفس كده، بص لورا وهتلاقي حاجات كتير فاكرها مستحيلة لكنها عدت. حاجات كنت خايف منها وخلصت، حاجات كنت فاكر ان دي اخر الدنيا وبقت ذكرى. ولو الواحدة وده لوحده كفاية يقولك حاجة مهمة جدا، انت مش اول مرة تعدي بحاجة صعبة، بس الجملة الجميل في اللي جاي انه مش لازم يبقى نسخة من اللي فات. الحياة مش بتعدي نفس المشهد، هي هتفاجئك اوقات بهدوء واوقات في لحظة مش متوقعها خالص. يمكن النهاردة مفيش حاجة واضحة قدامك، بس ده مش معناه ان مفيش حاجة بتجهز وراك. وفي حاجة كنت حابب اقولها لك بكل هدوء، انت مش متأخر ولا خارج الحسابات ولا القصة خلصت من غيرك، انت بس في مرحلة مش مبين فيها الصورة كاملة. وخليني اسيبك مع الفكرة دي، يمكن الحياة مش بتقولك استنى الحلو قد ايه ما بتقولك كمل، لان الحلو لسه بيجي في الطريق وانت ماشي. مش مطلوب منك النهاردة تعمل معجزة ولا تثبت حاجة ولا تغير كل حاجة، بس يمكن المطلوب حاجة ابسط بكتير، انك ما تقفش بدري، لانك لما تكمل شوية كمان هتكتشف ان في حاجات كتير لسه ما تفتحتش قدامك، حاجات كتير اجمل مما كنت تتخيل. الحلو مخلص، هي لسه جاية. ودي كانت رسالتي ليك النهاردة، رسالتي ليكي النهاردة، رسالة ليك بشكل شخصي. وتعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا، وما تنسوش تشاركونا في التعليقات وتلعبوا معانا لعبة الريموت العجيب وتختار زرار من زراير الريموت.

0: رنن من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومتحمس قوي قوي قوي لحلقتنا النهاردة، لأنه هنمشي سكة مختلفة وجميلة ولذيذة، وأنا بصراحة اختبرتها كتير في حياتي وعشان كده بصراحة متحمس لها. وخليني أسألكوا سؤال: عمرك كده وقفت قدام المراية شوية زيادة، مش عشان شعرك بايظ ولا القميص مش لايق، لكن علشان تبص على نفسك أكتر؟ وفي ناس تانية مش عارف برضو كم حد قدر يعمل ده أو عمل ده كم مرة، إنه يطلع كده مثلا في البلكونة أو الشباك ويقعد يبص للدنيا وعلى الناس وعلى الحياة اللي ماشية. والغريب إن في ناس مننا بتقضي حياتها وقت كبير من حياتها قدام المراية بتبص على نفسها: شكلي عامل إزاي؟ أنا كويس ولا وحش؟ أنا ناقصني إيه؟ وناس تانية واقفة على الشباك أو على البلكونة ومركزة في الناس والدنيا والمقارنات والترندات واللي حصل حواليا. بس السؤال الحقيقي بقى هو: المراية ولا الشباك؟ وأنهي فيهم الصح؟ ولا يمكن أصلا السؤال مش هنا، يمكن المشكلة في أنت باصص فين وباصص لمين؟ وتعالوا النهاردة ده اللي احنا هنمشي ونفكر فيه مع بعض، وناخد سكة طويلة نفكر فيها ونحكي فيها أكتر سوا. تعالوا نبدأ بأصل الحكاية ونشوف الموضوع بدأ منين وإيه أصله وفصله ونجيبه من أوله. تمام؟ وقبل ما نسأل المراية ولا الشباك، تعالوا نفهم الأول الحاجتين دول أصلا بدأوا إزاي. المراية بدأت إزاي والشباك بدأ إزاي لحد التطور اللي احنا واصلين فيه دلوقتي وعارفينه وشايفينه واللي موجود حوالينا. أول حاجة المراية. المراية كانت، تخيل، زمان جدا، يعني من حوالي 8000 سنة قبل الميلاد كده ولا حاجة، رقم ما يعني مش عارف يتقال إيه. المهم الإنسان ما كانش عنده مراية أصلا، كان بيشوف نفسه إزاي؟ كان بيشوف نفسه في البحيرة، فبقى ولا كان عنده مراية عربية ولا مراية في الأوضة، ولا بقى الإيه الاستغلال بتاعت المرايات اللي هي بتقعد تنور دلوقتي ومش عارف إيه والحاجات الفانكي دي والحاجات اللذيذة دي. بس الناس كانت بتعمل إيه؟ كانت تروح لبحيرة شوية مية هادية أو نهر هادي مفهوش موجة، وإيه يبص كده في المية عشان المية تعكس الصورة بتاعته فيقدر يشوف شكله. بس طبعا لو ما اتحركت شوية خلاص، يعني شكرا بقى، ايه الشكل مش هيبقى فيه اساسا. وبعد حوالي 4000 سنة قبل الميلاد بدأت حضارات زي المصرية القديمة وبلاد ما بين النهرين يعملوا اول حاجة شبه المرايات كده، حاجة بسيطة. تسألني بقى ازاي؟ اقولك، كانوا بيستخدموا حجر اسمه السبنج. الحجر ده سبيج البركاني، حجر اسمه سبيج البركاني، هو اسمه صعب قوي، سبيج البركاني. وده حجر اسود كده لامع، حاجه كده شفتوها اكيد لو حد بيتفرج على الافلام القديمه دي، حجر كده اسود بيلمع قوي ده، وبيقطعوه كده ويقعدوا يظبطوه عشان يطلع ايه صوره كده. وبعد سنين طويله بداوا يستخدموا النحاس المصقول والبرونز علشان نبتدي يشوفوا نفسهم، عارف كده اللي هو يقول لك ايه، بشوف نفسي في حاجة نحاس كده أو حلة أو طاسة مش عارف إيه الحاجات دي. وبعد كده ده كان منتشر قوي قوي قوي عند المصريين القدماء والإغريق والرومان، وكانت المراية وقتها تعتبر حاجة يعني فخمة قوي قوي قوي، يعني مكانتش زي عندنا دلوقتي إيه مالية كل البيوت ومالية كل المكان. ولحد ما التحول بقى الكبير حصل في مدينة اسمها في مدينة كده في إيطاليا اسمها فينيسيا، وتقريبا ده كان في القرن الـ13 أو الـ14، بدأوا يصنعوا مرايات بقى من الزجاج، من الإزاز بقى اللي احنا عارفينه، بدأوا يصنعوا مرايات والحاجات دي كلها. بس السر الحقيقي كان في جزيرة اسمها مورونو. الحرفيين هناك اكتشفوا طريقة يحطوا فيها طبقة معدنية ورا الزجاج ورا الإزاز، فطلع لنا بقى ايه المراية اللي احنا عارفينها دلوقتي. فكان دلوقتي بقى ده اللي احنا عارفينه، لحد ما وصلنا بقى في القرن الـ19 ولقينا عالم اسمه يوستوس اخترع طريقة أرخص وأسهل لصناعة المرايات وباستخدام الفضة. ده كان طبعا ايه في القرن الـ19، وهي بقى بدأت المرايات تدخل كل البيوت، وبدأنا ايه نعيش في المرايات ونبتدي نبص ايه في المرايات ونشوف شكلنا وشعرنا ولابسين ايه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. بعد كده، ودي كانت قصة المراية، ونشوف بقى الشباك بدأ ازاي. تفتكر الشباك يا ترى، يا هل ترى الشباك بدأ إزاي؟ الحكاية أقدم مما تتخيل مع الشباك. زمان جدا البيوت أصلا كانت مجرد حيطان، يعني زمان ما كانش عندهم فكرة الشباك، ما كانش عندهم فكرة البلكونة والحاجات اللي حصلة دلوقتي والروف بقى والقصة دي. هما هناك كلها كانت حيطان وما فيهاش فتحات ولا أي حاجة، تمام؟ وكانوا بيعملوا إيه بقى؟ كانوا مثلا بيعملوا إخرام كده في الحيطة، يعني مثلا يجي فوق يعمل الخرم، مش فتحة شباك، لا يعمل خرم كده عشان يدخل نور، يدخل هوا ويشوف الناس اللي بره وكده، تمام؟ الشباك كان وسيلة نجاة أكتر ما هي ديكور، يعني كانوا بيفتحوه علشان التهوية، علشان الخرم اللي هما بيعملوه ده عشان يدخل ضوء الشمس، مش عارف إيه الحاجات دي كلها. وحوالي من حوالي كده 2000 سنة قبل الميلاد بدأت الحضارات القديمة تستخدم فتحات منظمة أكتر، لكن طبعا من غير زجاج، يعني من غير بقى زاز واللي احنا عارفينه دلوقتي ده. وكانوا بيحطوا خشب، قماش، شبكات بسيطة. وأول استخدام حقيقي للشباك أو الإزاز في الشباك كان عند الرومان تقريبا في القرن الأول الميلادي، بس الزجاج كان غامق ومش واضح أصلا، يعني تشوف ظل الناس، عارف انت اللي كان فيه موجود، يعني في ناس مننا عارفينه اللي هو الشباك اللي هو منغمش ده، فانت تشوف الناس من وراها منغمش، يعني ما بيبينش التفاصيل. ومع الوقت وفي العصور الوسطى بقى بدأت الكنائس والقصور تستخدم الايه، الزجاج الملون ده، غالبا بنشوفه لو حد بيروح يزور كنائس او جوامع قديمة هتلاقي الحاجات دي، وبالذات كمان في القصور القديمة هتلاقي الحاجات دي موجودة اللي هي الزجاج الملون ده، وخصوصا في أوروبا كمان، يعني أوروبا مليانة من الحاجات دي. وكانت الشبابيك بقى تحفة فنية، وصلت بقى ان الشباك من انه كان طوق نجاة ان احنا بقينا بنتفنن في ان احنا نعمل الشبابيك بشكل يعني مزغرف وجميل وشكله شيك ولذيذ وحلو كده، وبقى فن من الفنون يعني. لكن الشباك اللي احنا عارفينه بقى دلوقتي بدأ ينتشر مع الثورة الصناعية في القرن الـ18 والـ19 تقريبا، لما تصنع الإزاز بقى أرخص وبقى أسهل، ومن هنا بقى بدأ يبقى فيه كل البيوت شباك. بس الغريب بقى ان كل واحد فينا، كل واحد فيهم ليهم وظيفة مختلفة خالص. المراية اتعملت علشان تخليك تشوف نفسك، تشوف بقى ايه، يعني لو هنتكلم على اللي احنا بنعمله فتشوف شعرك، تشوف قميصك، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. لكن الشباك اتعمل عشان تشوف العالم وتشوف الناس، واحد يخليك تبص جواك وعلى نفسك، والتاني يخليك تبص براك وعلى الناس اللي حواليك. بس السؤال اللي هنفضل نفكر فيه طول الحلقة دي، هو الانسان محتاج يعيش قدام المراية ولا يعيش واقف على الشباك، ولا يمكن في حاجة أهم من الاتنين؟ وده اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنخش في تفاصيله أكتر وأكتر. بس تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نخش في موضوعنا ونشوف المراية ولا الشباك ولا في حاجة تالتة خالص.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني وسؤالنا هو ينفع أفضل طول الوقت باصص على المراية؟ ينفع طول الوقت أبقى مركز مع نفسي زيادة عن اللزوم؟ يعني طول الوقت مركز مع نفسي، حاسس بنفسي أكتر، مشغول بنفسي، هو ده ينفع؟ أوقات كتير في ناس مننا بتعيش قدام المراية، بتعيش بس قدام المراية، فتفضل دايما تقول لنفسها إيه، ودايما تبتدي تفكر إزاي أنا حاسس بإيه. وخلينا أوضح حاجة مهمة، اهتمام بمشاعرنا دي حاجة مهمة جدا، وإن إحنا نفهمها ونحترمها ونقدرها دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، بس المشكلة بتبقى لما مشاعرنا هي اللي تقودنا. كان حد دايما بيقول الجملة دي وفرقت في حياتي كتير قوي، مشاعرنا غير مهيئة إن هي تقود أي حاجة في حياتنا خالص خالص، بمعنى كلمة خالص، يعني هي غير مهيئة نهائي. فمثلا تلاقي حد ايه، مش عارف كم حد بيختبر ده او شاف ده قدامه، لو انا حاسس ان انا كويس فانا شغال، حاسس وحش فخلاص انا اتقفلت. فمثلا ايه بقى، دي جملة شهيرة جدا دلوقتي بقت مشهورة بالذات عند الجيل الصغير، مش قادر النهاردة. وساعات الحقيقة ان احنا مش محتاجين مود، احنا محتاجين خطوة. فمشاعرك مش ما ينفعش تقودك، ما ينفعش هي اللي تقود الحتة دي. فأوقات كتير وقفتنا قدام المراية الكتير بتخلينا دايما ببص على نفسي، ودايما بصيتي على نفسي الكتير تخليني هي مشاعري واللي أنا حاسه هو اللي يقود. وناس تانية توقف قدام المراية تقولك بقى الناس شايفاني ازاي، يبقى قاعد مثلا وسط الناس بس هو مش قاعد معاهم، هو مركز هم فاكريني ايه، هم بيقولوا علي ايه، هم شايفيني ازاي، هم بيعملوا ايه وبيقولوا ايه عني. كلام كان الناس ضحكوا بقى، فتلاقي عارف اللي هو ايه، حد ضحك كده اذا انتوا اكيد بتضحكوا عليا ولا ايه، انبسطوا مثلا، افتكروني تقيل خفيف. فدي صعبة قوي، وزي مثلا عارف ايه لما ترجع كده البيت وتفضل تعيد موقف مثلا حصل من 3-4 ايام، هو انا قلت حاجة غلط، وانا زعلتهم، طب انا كنت لذيذ، طب هم يا ترى حبوني، طب هم. فدايما دايما دايما انا واقف باصص على نفسي، عليا، باصص جوايا. وناس تانية بقى بتقف قدام المراية تعمل ايه، تعمل حاجة جميلة قوي، شكلي وصورتي. وهنا مش قصدي شكلك بس، اللي هو شعرك ولبسك ودقنك وحواجبك والحاجات دي كلها، لا قصدي الصورة الكاملة، اللي هو انا الناس شايفاني ازاي، صورة الإنسان الناجح ولا الإنسان الشاطر، الإنسان اللطيف، الإنسان الروح حلوة ولا الإنسان الفاشل، ولا الإنسان اللي دمه تقيل، ولا الإنسان اللي بيه مقفول، أنا مين في ده كله. وساعات كتير نتعب جدا جدا، مش عشان إحنا وحشين، بس عشان بنحاول نفضل مظبوطين طول الوقت، أو علشان عايزين دايما نبان بشكل جميل ولطيف ولذيذ وحلو والناس كلها حباه. ناس مننا تانية بتقف قدام المراية، هو أنا ناقصني إيه؟ تخليك كده مهما عملت حاسس إنه لسه، اشتغلت برضو لسه، نجحت برضو لسه، اتعلمت برضو لسه. فواحد مثلا يبقى محقق حاجة كان لسه بيحلم بيها، مثلا عامل إنجاز يعني في نجاح حصل، بس يرجع مثلا بعد يومين يتضايق، نسأله بقى ليه متضايق، إيه اللي مضايقك يعني؟ لا أصل أنا لسه ما وصلتش، أنا لسه أصل ما عملتش، وعينه على الناقص، مش عارف يتبسط ويفرح باللي هو وصله بالنجاح، لأنه دايما عينيه شايفة الحاجة الناقصة اللي مش موجودة. وفي ناس تانية مننا بتقف قدام المراية، أنا مستفيد إيه، أنا هستفاد إيه، كل حاجة بتتحسب، العلاقة دي تبنيني قد إيه، الشخص ده مفيد ولا لا، المكان ده مناسب ليا ولا لا. وكله دايما دايما دايما بيفكر على نفسه، عليا انا هستفاد ايه، هكبر ازاي، طب دي هيديني ايه، طب ده هاخد منه ايه، طب ده هيفيدني بايه، طب العلاقه دي ليها لازمه ولا ملهاش. عمره ما فكر انه هو انا هعرف ادي ولا لا، لكن دايما دايما دايما باصص على حاجه واحده، وهي انا هعرف اخد ولا لا، انا هستفاد ايه. بس لو بقينا بنشوف كل حاجة من زاوية انا هاخد ايه، للأسف هنتعب، لان الحياة اكبر من تبادل مصالح، ومش كل مرة ومش كل حاجة هتخشها هتبقى بتاخد منها حاجة. للأسف مش كل حاجة هتبقى بتاخد منها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي لو انت واقف في الحتة دي، لان مهمة، مهمة قوي انت بتبص ازاي، مهمة قوي انت داخل تقول ايه. وحاجة تانية من الحاجات برضو اللي بتحصل واحنا واقفين قدام المراية، المقارنة. والمقارنة دي عارف بتاكلنا حقيقي، بتاكلنا. فتبص في المراية بس بعين حد تاني بقى، ما تبصش بنفسك، لا لا لا ده فلان سابقني، ده مش عارف مين وصلت قبلي، انا لسه فين وهم فين، ده بص هم عملوا ايه وانا ما عملتش ايه، ده انا فيا وفيا وعليا وي وي وي وي. وخصوصا بقى مع السوشيال ميديا طبعا دي اكبر كارثه في المقارنات، لانه عاملين كل الناس فيها ناجحه وسعيده ومنظمه ومحدش عنده غسيل متراكم في البيت مثلا ولا حاجه يعني كل الناس مامي حياتها وردي. بس اللي حابب اقوله لك ان في السوشيال ميديا قليل قوي قوي قوي قوي قوي لما حد بيطلع على السوشيال ميديا ويكشف وجعه، يكشف الصعب اللي هو بيعدي فيه. دايما السوشيال ميديا بتبين لنا الحاجات الجميلة، الواو ايه ده، حياتي حلوة، حياتي مبسوط فيها، حياتي جميلة، حياتي حياتي حياتي. وعمر ما في حد فينا بيطلع يوري الوجع والجزء اللي فيه وقت صعب في حياته. فخلي بالك ان السوشيال ميديا بتضحك علينا كتير قوي، السوشيال ميديا بتخلينا وبتوقعنا في فخ صعب قوي قوي قوي احنا ما بنقدرش عليه، وللأسف بياكلنا الفخ ده، بياكلنا. فركز كويس قوي انت واقف قدام المراية بتعمل ايه، انت واقف قدام المراية باصص فين، انت واقف قدام المراية عينك على ايه. واوقات تانية بقى كتير ناس مننا بتقف قدام المراية تعمل ايه، تحلل نفسها. ففي ناس بقى عايشة في دماغها جوه، يعني عارف ايه، تلاقي واحد تاني جوه كده بيكلمه تحليل تحليل تحليل تحليل، انا قلت كده ليه، هو زعل، طب هو فهمني صح ولا هو فهمني غلط، طب اللي انا قلته ده كان صح ولا كان في رد تاني اقوله احسن من اللي انا قلته ده، كان المفروض اتصرف ازاي، كان مش عارف ايه، لحد ما تلاقي نفسك تعبت لانه انت مركز على نفسك، لانه المركز بتاعك وانت واقف قدام المراية هو نفسك مش حد تاني. واوقات بقى كتير بنقف قدام المراية كده بنطلع ايه، الخوف من الغلط. لما يبقى مركز على نفسك قوي تبقى خايف تغلط قوي، ليه؟ عشان الصورة هتتهز، عشان لو غلطت هتفضل واقف مكانك. وخلي بالك انه بتبقى شايف انه لو فضلت واقف مكاني هيبقى اهون من اني اغلط، ودي كارثة، لانه من كتر ما انا باصص على نفسي انا مش عايز اغلط، انا مش عايز صورتي تتهز، انا مش عايز اكتشف الجزء اللي متلخبط جوايا ده، انا عايز افضل زي ما انا كده، عايز ما اتغيرش، مش عايز اتحرك خطوه واحده. واوقات تانية بقى من كتر وقفتنا قدام المرايه بننسى نستمتع، تبقى عارف كده قاعد في لحظه حلوه بس مش عايشه، ليه؟ عشان مشغول بنفسك، انا شكلي ايه، انا كويس، انا باين ازاي، انا فوت اللحظه خالص. من كتر تركيزي على نفسي بيخليني ما اعرفش استمتع بالحياة، ولا اعرف استمتع بالناس اللي حواليا، ولا اعرف استمتع بالحلو اللي حواليا. خلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي، لانه دي حتة مهمة قوي، انه كتر تركيزنا على نفسنا بيقتل اللحظة الحلوة اللي احنا بنعيشها. المراية بتتعب، عارف ليه؟ لانك طول الوقت بتراجع نفسك، لانه الانسان لما بيلف حوالين نفسه كتير طبيعي جدا يتعب، طبيعي جدا يحس انه ايه ده ايه ده. التركيز الكتير على نفسنا بيخلينا نفرهد، وبالذات بقى مش بس التركيز، كمان لما يبقى وانت واقف قدام المرايه دي انت المركز، انت المين، انت السنتر بتاع حياتك، فانت كل حاجه بتلف حوالين نفسك، كل حاجة بتلف حوالين نفسك. المشكلة مش انك تبص في المراية، خلي بالك من دي كويس قوي، المشكلة مش انك تبص في المراية، لكن المشكلة ان تعيش حياتك كلها قدام المراية، ان يبقى المين بتاعك هو ان انت واقف قدام المراية، ان السنتر بتاع حياتك وقفتك قدام المراية، ان سنتر حياتك هو انت. دي المشكلة. حلو قوي ان انا اعرف نفسي، حلو قوي ان اكتشف نفسي، حلو قوي انه اشتغل على نفسي اكتر واكتر. بس مهم جدا جدا جدا انه ما عيش حياتي قدام المراية، لان عشت قدام المراية متعبة جدا جدا جدا. المراية مهمة لانها هتفهمك نفسك، تخليك تراجع نفسك، تشوف احتياجاتك، وتبتدي تشتغل على اللي انت محتاج تشتغل عليه، وتزود الحلو اللي عندك. بس لو فضلت باصص في المراية طول الوقت ممكن تنسى الحياة كلها من حواليك، وهتفضل عايش حوالين نفسك، وهتبقى انت المركز بتاع نفسك، وتفضل تدور حوالين نفسك، وهتبقى عايز كل حاجة كمان تدور حواليك. دي حاجة مهمة قوي قوي قوي. ركز انت واقف فين، ركز انت بتبص على فين وباصص لمين. ودي كانت مشكلتنا مع المراية. تاني، وقفتك قدام المراية مش غلط، لكن الغلط انك تفضل عايش قدام المراية وتنسى كل حاجة حواليك. عايز شجعك، تعالوا نتشارك في الكومنتات وفي التعليقات على الفيسبوك، وتعالوا نحكي مع بعض. انت اختبرت ده ولا لا قبل كده؟ عديت بحاجة قبل كده ولا لا؟ وايه احساسك لو انت عديت بده، وايه اللي انت اختبرته في ده؟ كمان عايز افكركم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، واختار زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب سوا. وتعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين مع بعضينا. والوقت اللي فات كنا بنتكلم عن المراية ومشاكل المراية والحاجات اللي المراية بتعملها فينا، والشخص لو فضل واقف قدام المراية كتير هيوصل لإيه في الآخر. بس لو المراية طول الوقت بتتعبنا، طب تعالوا نشوف الناحية التانية. خلاص، ينفع الواحد يقف قدام أو على الشباك على طول؟ يفضل دايما حد ينفع واقف كده في البلكونة باصص على الناس دايما، مركز برة في الناس، الدنيا اللي بيحصل، اللي الناس بتعمله، المقارنات، لدرجة انه ينسى نفسه؟ هل ده ينفع؟ هل ده عادي؟ حاجة من مشاكل الشباك ان الشباك بيخليني دايما دايما دايما باصص لبرة، دايما بنسى نفسي خالص، عكس المراية بقى. يعني المراية بتخلينا ننسى الناس والدنيا واللي ما فيه وكل اللي فيها، والشباك بقى عكسه، بيخلينا ننسى أنا، خليني أنسى أنا نفسي. فمثلا الشباك بقى، الناس اللي توقف دايما عند الشباك دي هتلاقيها دايما بتفكر كده، الناس كلها عارفة وأنا لأ، تبقى طول الوقت باصص بره، شايف الناس نجحت، سافرت، اتخطبت، فتح مشروع، حياته بقت ماشية، فتبدأ تحس ده هو أنا متأخر، مع إنك أصلا يعني تمام، مع انك عارف الصورة كاملة.

مثلا تشوف بوست يخليك تقعد تقيم حياتك كل 3 دقايق، ده فلان الفلاني فتح مش عارف مشروع ايه، هو انا ازاي مش فاتح ده، انا لازم اروح افتح ده، انا مش عارف ايه. كارثه بقى، كارثه كارثه، لانه انت دايما مهتم بالناس اللي حواليك اكتر. كارثه من الكوارث التانيه اللي الشباك بيعملها، ودي قلناها في المرايه بس بشكل مختلف وهتبقى مشتركه معانا في الشباك، وهي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بقت اكبر شباك كبير على الناس اللي حوالينا. تفتح دقيقه تلاقي نفسك دخلت في مقارنه جماعيه، فلان سافر، فلان مش عارف ايه، شوف فلان جسمه بيرفكت، مش عارف ده بيقبض كتير، ده سافر فين، ده راح عمل ايه، ده جاب ايه. تطلع من غير ما تحس ايه ده، ده انا ما جيتش، ده انا ما جيتش خالص. مع ان افتكر حاجه مهمه، الناس على السوشيال ميديا بتحط هايلايتس، مش بتحط الحقيقه يعني، ومش بتحط حياتها كلها، توك بتحط لقطات من حياتها ومن اللي هي عايشه فيه. في ناس تانية بقى بتعيش على الشباك ارضاء للناس اللي حواليها، وده متعب جدا، لانه انا قاعد على الشباك مركز مع الناس اللي حواليا وعايش عشان اتعبهم، ارضيهم، سوري، عايش عشان ارضيهم. فبشوف مين زعل مني، مين انبسط مني، مين موافق، مين متضايق، وافضل اغير من نفسي علشان الكل يبقى راضي، وافضل ابقى مهتم بالناس قوي قوي قوي، والف حوالين الناس وشوف مين عايز ايه ومين محتاج ايه ومين راضي عني ومين انا عاجبه ومين مش عاجبه ومين عنده مشكله معايا، طب اعمل له عشان حل المشكله. بس عايز اقول لك حاجه مهمه قوي افتكرها، ان عمر ما الكل هيبقى راضي، عمرك ما هتعجب الكل، ولا عمر الكل هيكون راضي عن اللي انت بتعمله او اللي انت بتعيشه. فاطلع بره فكره انه انا عايش ارض الناس. كمان بقى من كتر ما احنا بنبص على الشباك، مشكلة من المشاكل ومرض من الامراض اللي احنا بنعيشه، الترند. الترند هو القائد. كل الناس بتجري فهجري، كل الناس داخلة مشروع فانا هفتح مشروع. حاجة من الحاجات الكارثة اللي حصلة دلوقتي الفترة دي بالذات في الجيل الصغير، الفيب مثلا، دي حاجة من الحاجات اللي انتشرت فجأة، يعني ما حدش عارف هما يعني العيال مثلا اللي في سنة واعدادي الولاد اللي في سنة واعدادي بيشربوها ليه، ما حدش عارف ليه، بس هو ترند، اصل كل اصحابي بيشربوا، اصل الناس بيشربوا فانا كمان هشرب زيهم. بس محدش فكر هو ليه اصلا انا بعمل ده، ليه بشرب، يعني ليه اخش القصه دي وافضل اجري ورا الترند لحد ما ده، يعني عمري ما وقفت افكر ده يناسبني ولا لا. صحابي بيشربوا فيب، هل ده يناسبني؟ صاحبي راح فتح مشروع، هل ده يناسبني؟ كل الناس بتخطب، طب هل انا جاهز للخطوه دي؟ عمري ما بقف واسأل نفسي أنا واقف وهل ده يناسبني ولا لأ. كمان الوقفة على الشباك بتعمل حاجة يعني من الحاجات الصعبة، الأخبار والدوشة، تلاقي نفسك مهتم بكل الأخبار والناس حواليك والشارع ومين عمل إيه ومش عارف إيه، وتفضل متابع كل حاجة، خبر ورا خبر، مشكلة ورا مشكلة، وأزمة ورا أزمة، خناقة ورا خناقة، وفرح ورا فرح، لدرجة تحس إن العالم كله واقف فوق دماغك. مش عارف كم حد بيحس بده لما بيقعد يقرا الاخبار كتير، بيقعد يتابع الاخبار زياده عن اللزوم، يحس ان كل حاجه واقفه فوق دماغه، مع ان نص الحاجات دي انت اصلا يعني مش مسؤول عنها، انت يعني نص الحاجات دي مش انت اللي في ايدك حاجه تعملها، يعني عادي، يعني حاجات كلها بره ايديك خالص. بس من كتر ما انت مركز واقف على الشباك بتعيش بره نفسك، انت بتعيش مع الناس، بتعيش في ظروف الناس، بتعيش في حياه الناس، بتعيش في مشاكل الناس وفرح الناس، انت بتعيش جوه الناس، انت مش موجود معانا، يعني انت عايش جوه الناس، وده زيادة عن اللزوم بيبقى متعب قوي. كمان وقفتنا على الشباك الكتير بتعمل معانا ايه بقى، تفضل دايما تفكر الناس عايزة منك ايه، تبقى طول الوقت عايش بردود افعال، ده عايز حاجة وده متوقع حاجة وده زعلان وده مستني وده مش عارف ايه، وفي وسط ده كله تقف وفجأة كده ممكن تسأل هو انا اصلا عايز بقى، يعني انت اصلا ممكن تبقى طول الوقت ماشي ورا اللي الناس عايزاه، ورا الناس اللي بتتوقعه، ورا اللي الناس مستنياه منك، بس انت بقى انت عايز ايه؟ ده كله بسبب انه انت واقف مركز على الشباك، مركز على الناس. كمان بتبقى نسخه من غيرك، من كتر ما انت مركز على الناس بتبقى مش انت، من كتر ما انت باصص بره تنسى شكلك الحقيقي، وتحاول تبقى شبه ده وتتكلم زي ده وتعيش زي دول لحد ما تضيع النسخة الأصلية بتاعتك. افتكر دايما انك شخصية فريدة، افتكر دايما انك شخصية فريدة، انت مش اللي الناس متوقعه،
مش الناس اللي عايزاه انتي حد مختلف خالص خالص خالص. من كتر ما احنا بنشتغل باللي حوالينا وبنركز مع اللي حوالينا بننسى نفسنا، فبتبقى عارف اخبار الكل بس مش عارف انت عامل ايه بقى. فانت عارف فلان عامل ايه وعارف ده في مشكلة ايه وده ايه، بس انت مش عارف انت واقف فين، مش انت عارف مين متضايق، لكن مش عارف انت تعبان من ايه، انت كويس ولا لا. الشباك للأسف برضو بيتعب، عارف ليه؟ لانك طول الوقت باصص بره، مقارنة، مراقبة، توقعات، وفي الاخر تنسى تبص لجوه شوية. والمشكلة مش انك تبص من الشباك برضو زي المراية، المشكلة مش في انك تبص في المراية، المشكلة انك تفضل واقف عنده، فانك تفضل مركز على الناس وتنسى نفسك. وخلي بالك ان الشباك مهم عشان يعرفك العالم ويعرفك الناس اللي حواليك، لانه مش هنعيش في قوقعة جوه نفسنا، عينك بتفتح. بس لو فضلت باصص بره طول الوقت ممكن جدا تنسى انت مين وتنسى نفسك. فركز كويس قوي قوي قوي قوي، خلي بالك، لانه لا المرايه غلط ولا الشباك غلط، انت محتاج الاتنين. طب ايه ده؟ حد ممكن يجي يسالني ازاي انا محتاج الاتنين وانت عمال تقول لي المرايه كتر بص في المرايه بيتعب والشباك بيتعب؟ طب ايوه، يعني مش فاهم بقى انت عايز ايه دلوقتي. وخليني اقولك على كام حاجة مهمة نركز فيها مع بعضين، ماشي؟ ممكن حد دلوقتي وهو قاعد بيقول يعني ايه ابطل ابص على نفسي، ولا ابطل اهتم بالدنيا والناس، ولا ايه، ولا الموضوع مش كده خالص. خلي بالك ان المراية مش عدوك، المراية مش عدوتك. خلينا نتفق ان المراية مهمة. ليه مهمة؟ عشان هتعرفك نفسك، تعرفك انت تعبان ولا لا، محتاج ايه، طب بتفكر ازاي، طب ايه اللي محتاج تصلحه. في ناس اصلا مش بتقف مع نفسها خالص، ودي في حد ذاتها كارثة، تمام؟ خلينا متفقين انه الوقفة قدام المراية مش حاجة وحشة، بالعكس دي حاجة مفيدة، بس كترها متعب. ان ابقى بلف حوالين نفسي ده في حد ذاته متعب، ده في حد ذاته يخليني مع الوقت ارهق واستنزف، لانه انا باصص دايما جواه. فواحد طول الوقت بيجري بس عمره ما سأل نفسه أنا عامل إيه أصلا. فركز كويس قوي إن المراية مش وحشة، بس كترها هو اللي وحش. ولو مفيش مراية هنضيع، خلي بالك دي حاجة مهمة وركز فيها كويس قوي، إنه لو مفيش مراية أنا وإنت هنضيع. تخيل كده واحد عمره ما راجع نفسه، عمره ما فكر، عمره ما بيقعد كده يحاسب نفسه يقول انا واقف فين دلوقتي، انا رايح فين، انا بعمل ايه، انا شخصيتي عامله ازاي، اتيتيودي عامل ازاي، انا ايه اللي محتاج اصلحه، ايه اللي محتاج اشتغل عليه. فمن غير مرايه انا وانت نضيع، تبقى الحياه عامله يعني زي ايه، يلا نكست اللي بعده، يلا اللي جاي، يلا اللي جاي، يلا اللي جاي. ده في حد ذاته متعب جدا جدا جدا جدا. وخلي بالك برضو ان الشباك مش وحش، وان الشباك مهم. ده المفاجأة، ان المراية مهمة والشباك مهم. بالعكس، الشباك هيخليني اشوف العالم من حواليا، وشوف الناس بتفكر ازاي، واتعلم من خبرات اللي حواليا، واتحمس وابتدي اخش في حماس كده مع الناس، وان ابتدي نطلع برا الفقاعة اللي احنا ممكن نبقى بنعيش فيها. بس برضو عايز اقولك ان كتر ما انت مركز مع الناس دي حاجة هتبقى متعبة جدا جدا جدا ليك. فركز كويس قوي، لانه كتر ما انت مركز على نفسك، كتر ما انت بتبص على الناس هيبقى متعب. فلو انا بصيت على نفسي كتير متعب، ولو بصيت على الناس برضو كتير متعب. وخلي بالك انه لو مفيش شباك هنفضل منفصلين. تخيل واحد كده مش مهتم بحد، مش شايف غير نفسه، مش فارق معاه اي حاجة تانية ولا اي حد تاني، دي برضو تبقى متعبة. على فكرة احنا محتاجين نبص بره شوية، نشوف الناس، نفهم الدنيا، نسمع ونتعلم، ودي حتة مهمة جدا جدا جدا. فاحنا واقفين كده في ارض ثابتة، فولا المراية غلط ولا الشباك غلط، المراية مهمة والشباك مهم، بس كتر بص في المراية هيتعبني، كتر بصي على الشباك برضو هيتعبني. طب نعمل ايه بقى؟ ايه بقى؟ نروح فين ونيجي منين؟ يعني حاسس دلوقتي بقى حد بيقول لي ايوه، يعني انت عايز ايه بقى؟ يعني ها،
كلام جميل يعني. انت بتقولي دي وحش، دي مش وحشة ودي مهمة، طب ايه بقى يعني الاتنين مهمين، ابص فين بقى انا اعمل ايه؟ المشكلة مش في المراية ولا المشكلة في الشباك، المشكلة في انه لما بياخدوا وقت اكتر زيادة يعني عن اللزوم، لما بياخدوا وقت زيادة عن اللزوم قوي دي بتخليني ابقى بتعب. يعني لما تبقى مثلا بصيتي على نفسي هي الحاجة اللي انا مركز فيها ودي الحاجة اللي انا عايش عليها متعبة، ولو انا برضو مركز مع الناس زيادة عن اللزوم انا برضو هتعب مش هبقى مرتاح، لانه الاتنين كترهم يتعب قوي قوي قوي قوي قوي. فخلي بالك وخلينا نتفق على اتفاق تمام، انه مراية طول الوقت بيساوي ارهاق، تفضل تراجع نفسك لحد ما تتعب وتوصل لجلد الذات. وخلي بالك ان الشباك طول الوقت بيشتت، لانه تفضل باصص بره لحد ما انت تضيع. طيب انا بقى المفروض محتاج اعمل ايه؟ انا محتاج الاتنين، ده اللي احنا كنا بنقوله ان المراية مهمة والشباك مهم. اوقات تبص جواك واوقات تبص بره، اوقات تسأل نفسك انا عامل ايه، واوقات تانية تشوف الناس اللي حواليك عاملة ايه، وده صحي جدا جدا جدا. التوازن، التوازن ما بين الاتنين مش سهل على فكرة، خلي بالك، ولانه مين اللي هيظبط الميزان؟ مين اللي يحدد امتى ابص لنفسي وامتى ابص للدنيا، امتى اهدى وامتى اتحرك؟ خلي بالك ان المشكله عمرها ما كانت في المرايه ولا الشباك، المشكله لما واحد فيهم ياخد المشهد كله، لما واحد فيهم يبقى هو التركيز وانشغالي واهتمامي الاول والاخير، دي تبقى المشكله. خلي بالك كويس قوي، انت محتاج تشوف نفسك ومحتاج تشوف الدنيا، بس السؤال اللي لسه مفتوح، مين يحدد الاتجاه؟ مين اللي يقولك امتى تبص هنا وامتى تبص هنا؟ مين اللي يقولك امتى تهتم هنا وامتى تهتم هنا؟ خلونا ده اللي هنحكي فيه بعد الترنيمة الجاية، بس عايز افكركم انه تعالوا نلعب مع بعض لعبة الريموت العجيب، وشاركونا هل في حد اختبر ده قبل كده؟ هل اختبرت انك تركز مع الناس كتير طول الوقت وانك عينيك تبقى طول الوقت على الناس وتنسى نفسك، وده اثر عليك ازاي وخلاك تبقى واقف ازاي؟ ولو حد اختبر ازاي يبقى باصص على نفسه كتير من غير ما يبقى مركز على الناس اللي حواليه، ده برضو اثر عليك ازاي؟ ما تنسوش الريموت العجيب، اختار زرار من الزراير ونلعب مع بعض. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع لبعض تاني.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سم.
1: ورجعنا مرة تاني، وزي ما اتفقنا الوقت اللي فات انه المشكلة مش في المراية ولا الشباك. بس خليني اسألك سؤال يمكن هو الاهم سؤال في الحلقة، هو اصلا مين واقف في النص؟ يعني انت اصلا بتلف حوالين مين؟ يعني خلونا نطلع شوية برا المراية والشباك ونسأل حتة اعمق، ونخش حتة اعمق، هو مين واقف في النص؟ المشكلة مش في المراية ومش في الشباك زي ما اتفقنا. وخلينا زي برضو ما اتفقنا قبل ما نطلع ونسمع التريمة اللي فاتت، انه المراية مش غلط، وانك تعرف نفسك وتفهم مشاعرك وتفهم نفسك دي مش حاجة غلط، والشباك برضو مش غلط، وانك تبقى واعي بالناس والدنيا واللي حواليك ده مهم. طب المشكلة زي ما قلنا هي ايه؟ انه افضل باصص على حاجة واحدة طول الوقت. طيب لما نفسي تبقى هي المركز، وده بيحصل كتير خلي بالكو، بيبقى السؤال الأساسي هو أنا عايز إيه؟ هو أنا مرتاح؟ هو أنا مبسوط؟ لأنه أنا المركز، أنا السنتر بتاع حياتي. وفي الأول تبان راحة، بس بعد شوية تبقى مرهقة جدا جدا جدا، لأنك بتلف حوالين نفسك ولأنك مش قادر تسدد احتياجات نفسك ولا اللي أنت عايزه. والغريب بقى أنك لما بتركز على نفسك بتتعب. أوقات بنفتكر لو ركزت على نفسي هرتاح، بس في الحقيقة أن أوقات كتير بنركز على نفسنا وبنتعب اكتر، لانك بتفضل تراجع نفسك، تحلل نفسك، تقارن نفسك، تزعل من نفسك لحد ما تتعب. وفي نفس الوقت انت بتلاقي نفسك مش قادر تسدد احتياجات نفسك كلها. طيب يعني قلنا كده ان المراية يعني مش صح، وان افضل باصص على نفسي ده مش حاجة صح. لو انا مش يعني مش هبص على نفسي طول الوقت، طب ابص للشباك؟ طيب يبقى هنا السؤال، انا دايما ببص على الناس، فدايما جوايا أسئلة بتقول الناس عايزة إيه؟ هيقولوا علي إيه؟ أعمل إيه عشان أرضيهم؟ فتلاقي نفسك نسخة بتتغير حسب اللي قدامك. طيب خلونا نعمل يعني حاجة ثابتة كده، قاعدة. لو النفس هي المركز، لو أنا اللي في السنتر اللي في النص، فده استنساف. تمام؟ لأنه الإنسان مش هعرف يشبع نفسه طول الوقت، زي ما قلنا أنا مش هعرف أسدد احتياجاتي طول الوقت. وكل ما هوصل لحاجة في حاجة تانية، نجاح عايز أكتر، شكل عايز يبقى أحسن وأحسن، راحة عايز أكتر. طيب لو الناس هي المركز هبقى دايما في ضياع. ليه؟ الناس متغيرة، مرة تمدحك، مرة تنتقدك، مرة تحبك، مرة تختلف معاك. فلو حياتك مربوطة بيهم وهم المركز، سلامك هتقلب، وانت هتحس انه في حاجة غلط. هو أنا رايح فين وجاي منين؟ أنا بعمل إيه؟ هو أنا بقول إيه؟ هو في إيه؟ أنا حياتي بقت معتمدة عليهم وعلى رأيهم وعلى اللي هم بيقولولي. طيب نعمل إيه بقى؟ وده السؤال المهم، يا ترى نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ وهنا السؤال الحقيقي، هو في طريقة تبقى شايف نفسك وشايف الناس من غير ما تتوه؟ هو في طريقة تخليك قادر تعرف إمتى تركز على نفسك وإمتى تركز على الناس؟ خلي بالك، لأن المشكلة عمرها ما كانت في المراية ولا الشباك، المشكلة في مين ماسك الاتجاه، مين اللي في النص، مين المركز بتاع حياتك. وده اللي احنا هنحكي فيه بشكل أكبر. خلي بالك، لأنك لو خليت نفسك هي المركز هتتعب، ولو خليت نفسك هي الناس هي المركز هتضيع. فالسؤال، مين يستحق يبقى المركز أصلا؟ وده اللي نفسي نشاركه مع بعض، تعالوا نفكر فيه سوا. يا ترى مين اللي يبقى المركز؟ مين اللي يقدر يتخليه يبقى هو مركز حياتك وانت اللي تبقى بتلف حواليه؟ وده سؤال مهم جدا جدا، عايزين نفكر فيه مع بعض، وهنحكي فيه كتير الوقت الجاي. بس قبل ما نكمل تعالوا كده نشوف تعليقات أصدقائنا. ومجدة، يا صباح الفل، والياسمين صباح جميل عليكي، يعني مبسوطين جدا جدا جدا ان انتي متابعانا ومعايا النهاردة، حاجة من الحاجات الجميلة بصراحة، فشكرا جدا جدا يا مجدة. ومجدة بتقول لنا حاجة مهمة، بتشاركنا مشاركة مهمة جدا، بتقول مهم أقيم نفسي باستمرار، ومهم أكون باصص على الناس علشان نواكب العصر وأعرف الجديد وأخد خبرات جديدة. دي حقيقة، دي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا اللي أكون بعملها في حياتي، وإنه أكون ببص على نفسي علشان أقيم نفسي، وبص على الناس عشان أتعلم منهم وأكبر بس حاجه كمان ماجده بتقولها لنا وبتشاركنا بيها ودي حاجه غاليه جدا، بس ما اشتغل يعني ما بقاش مشغول بنفسي كتير ولا بالناس، ودي الحقيقه. وعشان كده يا ماجده احنا عندنا سؤال بيقول يا ترى يا هل ترى ايه مين اللي يكون المركز وايه اللي انا ابقى بلف حواليه؟ يا ترى يا هل ترى مين اللي يبقى مركز حياتي؟ مين اللي ياخد مركز حياتي؟ وماجدة كمان بتلعب معانا لعبة الريموت العجيب وبتختار زرار رقم 5. زرار رقم 5 بيسألك سؤال يا ماجدة، بيقولك لو بطلتي تهتم برأي الناس يوم واحد هتعمل ايه بشكل مختلف؟ ايه الحاجة اللي لو بطلتي تهتم برأي الناس ايه الحاجة اللي هتتغير؟ ايه الحاجة اللي هتبقى بشكل مختلف موجودة في حياتك؟ وكمان بتختار زرار رقم 10، وبزرار رقم 10 بيقولك ايه نفس الحاجة اللي بتكررها وبتتعبك؟ يمكن السؤال ده صعب شوية، بس في المواجهة بيحصل تغيير. فهشجعك قوي قوي قوي تشاركينا يا ماجدة. ونرجع مرة تاني لمين اللي يبقى المركز؟ مين اللي ياخد المركز؟ مين اللي يبقى واقف في النص في حياتي؟ تعالوا ده اللي احنا هنفكر فيه سوا. طيب احنا لو بنقول انه ما ينفعش اكون انا مركز حياتي، ولا الناس برضو ما ينفعش تكون هي مركز حياتي، طب مين ينفع يبقى المركز؟ انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما انا ولا الف حوالين نفسي ولا الف حوالين الناس، يا ترى اعمل ايه؟ عايز اقولك انه حاجة من الحاجات المهمة ان احنا ما اتخلقناش علشان نلف حوالين نفسنا، ولا اتخلقنا علشان نلف حوالين الناس، احنا اتخلقنا عشان نلف في حاجة حوالين حاجة اكبر وأثبت وأهدى. أنا اتخلقت علشان ألف حوالين اللي خلقني، يبقى المركز بتاعي هو الله، هو ربنا. ودي ليها حاجات كتير، ميزات كتير هنحكي عليها دلوقتي، بس حاجة من الحاجات المهمة جدا إنه لازم الله يكون هو مركز حياتي، لأنه هو اللي خلقني، لأنه الله ثابت، لأنه الله مش هيتغير. يمكن أنا أكون بتغير، يمكن تركيزي مع نفسي هكون ما بعرفش أقدم احتياجاتي أو أسدد احتياجاتي بالكامل، والناس متغيرة، لكن الله يعرف يسدد احتياجاتي بالكامل، والله مش متغير، الله ثابت. ولما الله يبقى المركز الدنيا تبقى أهدى. تعالى كده خليني أوضح لك ده بشكل أبسط. لما الناس تزعل منك مش بتنهار، لما حد يمدحك مش بتطير. ليه؟ لأن قيمتك مش متعلقة برأي الناس، قيمتك متعلقة بالله في الثابت اللي بيحبك محبة ثابتة، محبة أبدية، محبة مش هتتغير أبدا ولا هتقل ولا هتزيد. حاجة من الحاجات الجميلة كم مرة حد بيقولها كده وبسمعها وفرقت معايا، قال لي مفيش حاجة أنت هتعملها هتخلي ربنا يحبك أكتر، ولا في حاجة غلطة تعملها هتخلي ربنا يحبك أقل. فلما الله يبقى المركز الدنيا بتبقى أهدى، مش باصص على الناس، مش باصص على نفسي، أنا باصص عليه هو، وهو يقدر يغيرني ويقدر يوجهني كمان. لما ببص على الله والله بيكون هو المركز، أنا بشوف نفسي صح، المراية بتبقى أوضح. لا أنا مش يعني مش شايف نفسي أقل زيادة عن اللزوم ولا أكبر زيادة عن اللزوم، أنا شايف زي ما الله شايفني بالظبط. عندي ضعف بس عندي قيمة برضه، ودي معادلة صعبة، ان انا عارف ضعفي بس عندي قيمة، وعارف ان قيمتي في الله وفي قيمتي في الدم اللي اتدفع فيا على الصليب. فلما الله يبقى المركز انا ببقى عارف ابص لنفسي النظرة الصح والبصة الصح. كمان لما الله بيبقى المركز انا ببقى عارف اشوف قيمتي، ببقى مدرك لقيمتي، وببقى عارف ما بتبقاش امتى جاية بقى من شغل ومن شكلي ومن فلوس والناس شايفاني ازاي وكلام الناس ورأي الناس، لان الحاجات دي كلها بتتغير. الشغل بيتغير، نجاحي ممكن يتغير، فلوسي ممكن تقل، كلام الناس ممكن يتغير عني، بس لما باصص والله يبقى في النص، يبقى هو مركز حياتي، ببقى متأكد ان ليا قيمة مهما الدنيا من حواليا اتلخبطت. فدي مهمة جدا. وكمان لما الله يبقى بيكون في النص انا ببطل مقارنة، فخلاص مش محتاجة أقارن نفسي، لأنه أنا عندي مركز ثابت، أنا عندي حاجة ثابتة أنا واقف فيها، فببطل أبص على مين سبقني، مين جري، مين عمل، مين أحسن مني، مين ماشي في طريق أحسن مني. ف الله لما بيبقى في النص انا ببقى عارف ابص عليه، ببقى عارف اركز عليه. كل ما بركز على ربنا انا بنسى الناس من حواليا، بنسى نفسي، بنسى كل حاجه، لانه هو اللي بيقول كده والكتاب بيقول عليه ابرع جمال من كل بني البشر، هو الاحلى، هو الاعظم، وهو اللي يستاهل ان عيني تتملي بيه. كمان لما الله بيبقى المركز مش بشوف محبه الناس، وما بتبقاش منافسه، يعني حتى الشباك بيختلف، بدل ما تبص للناس وتقارن تبقى بتبص وتفرح، بتشجع وبتفهم وبترحم، لانه انت في حاجه ماليه حياتك، في حاجه ماليه قلبك، في حاجه واخده المركز بتاع حياتك. عايز كمان اقول لك انه لما بتبقى ربنا هو المركز ما بتبقاش عبد الرأي الناس، انت بتتحرر من عبودية رأي الناس. الناس تحبك جميل، الناس تختلف معاك عادي، مش كل رأي يهزك، لان في حاجة ثابتة جواك، محبة الله لما بتملاك، ولله لما بيبقى هو المركز بتاع حياتنا، الدنيا بتختلف خالص خالص خالص خالص. خلي بالك لانه ده مهم جدا جدا، انه لما يكون هو المركز التوهة بتقل. عارف احساس لما يبقى الواحد مش عارف هو رايح فين؟ لما يبقى في مركز واضح حتى لو مش فاهم حاجة بس مطمن. ودي انا اختبرتها للامانة، لانه في وقت من الوقت انا كنت تايه مش عارف انا رايح فين، بس كنت مطمن، عارف تبقى واصل كده، في حد شايلك، في حد مهتم بيك، في حد هو هيشيل الدنيا وما تقلقش، خلاص انا مش محتاج ابذل مجهود. خلي بالك مش معنى كده ان الحياة هتبقى اسهل، ودي مهمة جدا جدا جدا، مش معنى ان ربنا هيكون المركز ان المشاكل هتختفي، لا، بس الفرق انك مش هتبقى لوحدك، مش هتبقى تايه، مش هتبقى مهتم بحاجات ممكن توقعك، مش هتبقى تايه بنفسك وتتعب، مش هتبقى مهتم بنفسك وتتعب، ولا مهتم بالناس وتبقى ضايع، وتبقى مشغول برأي الناس، وتبقى قيمتك في الناس، وتبقى بتستمد كل حاجة من الناس. فان انت تبقى الله يبقى المركز، دي حاجة في قمة الروعة، حاجة في قمة الروح، حاجة في قمة الجمال والثبات، دي حاجة حلوة جدا. عايز أقولك إن الله لما بيكون المركز حتى المراية والشباك بيتزبطوا، بيبقى يعني إيه، بيترتبوا كده ترتيبة حلو. بص، بتبص لنفسك صح، وبتبص للناس وللدنيا صح، لأن المركز بيبقى صح. خلي بالك كويس قوي، المركز هو الأساس، المركز هو الأساس، فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. لما الله بيكون المركز لا بتغرق جوه نفسك ولا بتضيع وسط الناس. وخلي بالك انه يمكن المشكلة عمرها ما كانت في المراية او الشباك، يمكن المشكلة في انك مين اللي واقف في النص، مين المركز بتاعك. ركز كويس قوي، المشكلة في مش فين انت باصص فين، المشكلة مين المركز بتاع حياتك. وحب نتشارك واسمع رأيكم في الكلام ده، ويا ترى في حد اختبر ده قبل كده ولا لأ. وتعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع لآخر وقت في حلقتنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ورجعنا مرة تاني وماجدة بتشاركنا الحاجة اللي بكررها وبتتعبني، العشم في الناس اكتر زيادة عن اللزوم. طبعا دي حاجة متعبة جدا جدا يا ماجدة، واشجعك انك يعني شكرا اللي انت بتشاركينا على المشاركة الغالية دي. انا قلت كده في التعليق السابق، المهم ان يكون الله راضي عني مش الناس، لانه مهما عملنا مش هنرضي الناس، دي حقيقة. ناس عمرها ما هتكون راضية. كمان احب اقولك يا ماجدة انه يعني الله بيحبنا دايما، الله يعني مهتم بينا دايما دايما وبيحبنا للاخر. وجينا لاخر وقت في حلقتنا، وقبل ما نقفل خليني اسألك سؤال صغير. انت طول الحلقة دي حسيت نفسك اقرب لمين، مراية ولا الشباك؟ بتبص على نفسك ولا بتبص على الناس؟ المراية عندك اهم ولا الناس عندك اهم؟ يا ترى مين المركز؟ عايز اشجعك انه يمكن السؤال الحقيقي في حلقتنا النهاردة انك مش المراية، انا مش المراية ولا الشباك، لكن مين ماسك الاتجاه. لان لما يبقى المركز متلخبط كل حاجة بتتلخبط، رأي الناس بيرفعك، كلمة تنزلك. وخلي بالك كويس قوي قوي، المراية مهمة والشباك برضو مهم، بس اخطر حاجة انك تنسى تبص لفين، وان المركز يكون ربنا. ركز كويس قوي قوي في ده، لانه دي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا جدا. مبسوط ان كنت معاكم النهاردة في حلقة من حلقات صباح سما، ونستناكم بكرة في حلقة جديدة من صباح سما.

بنعتذر على العطل الفني اللي حصل ده، ويعني لسه معانا وقتنا ان احنا نقدر نكون بنكمل حلقتنا، ومتحمس ان احنا نكون بنكمل. سوري جدا جدا جدا على العطل واللخبطة بس اللي حصلت دي، وبعتذر مرة تاني لكل مستمعينا ولكل حبايبنا اللي متابعينا، وبعتذر جدا جدا جدا. وحاجة من الحاجات الجميلة، بما ان احنا عندنا وقت ومتحمس ان احنا نكون بنحكي فيها برضو قبل ما نكون بنقفل حلقتنا، سؤال مهم خليني اكون بسألك. في شوية علامات كده لو موجودة بشكل مستمر يمكن محتاج توقف تبص وتسأل نفسك، هو انا بلف حوالين ايه اصلا؟ حاجة من العلامات دي هي مودك متقلب حسب رأي الناس. لو حد مدحك بتطير، لو حد انتقدك بتتبسط ولا بتنهار. لو الناس هي اللي بتحركك اعرف انه مش الله هو المركز، وهنا معناها انه الناس هي المركز. لو سلامك مرتبط بالظروف، لو الامور ماشية تمام فانا تمام، لو الدنيا اتلخبطت انهار، يعني سلامك داخل وخارج حسب الظروف. فخلي بالك انه دي برضو حاجة من الحاجات اللي بتقول انه انت باني المركز بتاعك في حاجة غلط. ودي مهمة قوي قوي قوي ان احنا نكون بنركز عليها كويس قوي. خلي بالك انه المقارنة طول الوقت برضو، دي حاجة من الحاجات اللي يمكن قلناها وذكرناها كذا مرة النهاردة في الحلقة. المقارنة في المراية، لو انا ببص على نفسي دايما، لو انا المقارنة مع الناس، لو انا ببص من الشباك، ودي علامة من العلامات الكبيرة قوي. تبقى ماشي كويس لحد ما تشوف حد تاني، تشوف حاجة تاني، وفجأة تحس انك اقل، هو سابقني، هو هي وصلت فين، هو انا لسه وصلت ولا لسه، انا طبعا حاسس ان انا متأخر. خلي بالك ان المقارنة تبقى صعبة قوي قوي قوي، وحاجة من العلامات اللي تقول انه مين المركز، انا المركز ولا الناس المركز ولا الله هو المركز. دي حاجة من الحاجات المهمة جدا، والعلامة من العلامات المهمة جدا اللي بتقول مين فينا المركز. كمان حاجة من الحاجات التانية اللي بتقول انا مين واقف حواليا هي جلد الذات. جلد الذات والغرور، يا اما انا بجلد ذاتي بزيادة عن اللزوم، يا اما انا مغرور قوي، والغرور هنا ممكن نقول عليه كبرياء، لانه دي حاجة من الحاجات الخطرة جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه مرة تبقى شايف نفسك أقل، فأنا فاشل، أنا وحش، أنا مش كفاية، ومرة العكس، أنا أحسن، أنا فاهم أكتر، أنا الصح، أنا اللي عارف كل حاجة. لأنه الميزان نفسه متلخبط، المركز نفسه فيه مشكلة. لأنه لو أنا شايف نفسي طول الوقت غالبا هبقى شايف نفسي قليل، لو أنا بقارن نفسي بالناس هشوف نفسي قليل، لو أنا مركز على نفسي هبقى شايف نفسي قليل. ودي حاجة من الحاجات اللي دايما بتلخبط قوي قوي قوي قوي. فخلي بالك لو المركز متلخبط انا كمان هكون متلخبط، وهتكون مرايتي متلخبط، وهتكون حياتي متلخبطة. كل حاجة تهزك، كلمة صغيرة تزعلك، موقف بسيط يقلب يومك، رفض صغير يكسرك، خلي بالك لانه معناها ان المركز مش ثابت، معناها ان اللي في النص مش ثابت. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، لانه دي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. لانه انت المركز بتاعك انت مش ثابت فيه، انت مش مثبت ايدك على المركز اللي حواليك. حاجة كمان من الحاجات العلامات المهمة جدا جدا جدا اللي بتحصل في يومنا، هي انك عارف الاحساس ده، عارف انك تبقى تايه. احساس التوهان ده احساس صعب جدا جدا جدا، احساس يعني مميت، احساس بيحسسك كده انه هو انا رايح فين وجاي منين وهعمل ايه وجاي ايه اللي هيحصل الوقت الجاي، انك مش عارف انت ماشي على ايه اصلا، انت مش عارف انت رايح على فين ولا جاي منين. مرة عايز دي، مرة عايز الحاجة التانية، مرة متحمس، مرة منطفي، مرة في مشكلة فالدنيا متلخبطة. الاحساس التوهان ده يقول انه المركز فيه مشكلة، يقول انه في حاجة اكبر بكتير من انك باصص على الناس او باصص على نفسك. ده المركز نفسه في مشكلة، ان المركز متلخبط، ان المركز
متشتت، ان المركز تايه، ان المركز في مشكلة كبيرة جدا جدا. حاجة من الحاجات التانية برضو او من العلامات المهمة اللي تقول ان انا عندي مشكلة في المركز هي ارضاء الناس تبقى وظيفة. ان انا عايش بس عشان ارضي الناس، فعايش علشان الكل يبقى مبسوط، عايش علشان محدش يزعل مني، عايش علشان اعمل كل حاجة الناس عايزاها، وتكتشف في الاخر انك نسيت نفسك اصلا. بس هنا مش بس ان انت تنسى نفسك وترجع تبص على نفسك تاني وتبص في المراية اكتر، لكن ده معناه انك تراجع مركزك، تراجع المركز اللي في النص عندك، انك تراجع الحتة اللي انت واقف فيها في النص. مين اللي واقف في النص، انت ولا الناس ولا الله؟ دي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. وخلي بالك انه لما المركز يبقى متلخبط كل حاجة من حواليك بتتلخبط، بس الخبر الحلو ان اي لخبطة ممكن تترتب تاني، ويمكن بس محتاج تراجع نفسك. انا بلف حوالين مين ومين المركز بتاعي؟ وخلينا نرجع تاني مرة لسؤالنا، وانت بتسمع الحلقة دي وانت مكمل معايا السكة دي، حسيت انت اقرب لمين؟ المراية وبتركز مع نفسك، ولا الشباك ومركز مع الدنيا والناس واللي بيحصل حواليك؟ بس يمكن اهم حاجة اكتشفناها النهاردة ان المشكلة عمرها ما كانت في المراية ولا برضو كانت في الشباك، الاتنين مهمين. المراية مهمة عشان تفهم نفسك وتراجع نفسك، وكمان الشباك مهم عشان تشوف الدنيا وتتعلم وتفهم الدنيا احسن وتخرج بره دايرة نفسك شوية. بس الخطورة الحقيقية لما الواحد فيهم يبقى كل حياتك، لما يبقى نفسك هي المركز، لما تبقى الناس هي المركز، لما تبقى طول الوقت باصص على الشباك، لما تبقى طول الوقت باصص في المراية، يبقى ده الخطر. خلي بالك لما الواحد فيهم يبقى كل حياتك تبقى عايش جوا نفسك قوي فتتعب، وعايش برا نفسك قوي فتضيع. ويمكن السؤال الحقيقي اللي انت محتاج تفضل حطه قدامك مش انا المراية ولا الشباك، لكن مين ماسك الاتجاه اصلا؟ لان كل لما يبقى المركز متلخبط كل حاجة بتتلخبط. زي ما قلنا، مرة رأي الناس يرفعك، مرة كلمة تكسرك، مرة الظروف تفرحك، ومرة تقلب الدنيا من حواليك. بس لما يبقى في مركز ثالث، مركز ثابت، مركز هو الاساس، دي حاجة تغنيك كتير كتير كتير عن كل حاجة تانية. الدنيا تبقى اهدى، تبقى شايف نفسك صح، وشايف برضو الناس صح، حتى لو الناس مش كاملة، حتى لو في مشاكل، حتى لو الظروف اللي حواليك مش سهلة، بس ده يخليك تبقى أهدى، تخليك تبقى ثابت. وعايز أشجعك قوي قوي قوي قوي في آخر وقت في حلقتنا إنك ركز على ربنا أكتر، خلي ربنا هو المركز، وافتكر إن المراية مهمة والشباك مهم، بس الخطر الحقيقي إنك يبقى الشباك هي المركز والمراية تبقى هي المركز. عشان تمشي صح والمركز يبقى مظبوط وكل حاجة تبقى مظبوطة، الله لازم يكون هو مركز حياتك، مش حد تاني، مش الناس ومش نفسك. متحمس قوي قوي، وشكرا ليكوا النهاردة، بسطت معاكوا جدا في الحلقة النهاردة، وان احنا فتحنا شوية حاجات جوانا اكتر، واتكلمنا عن انا مين المركز بتاع حياتي، الله ولا نفسي ولا الناس ولا في حاجة تالتة، يا ترى هي المركز بتاع حياتي. شكرا جدا جدا ليكم على النهاردة، شكرا لمشاركتكم، ومتحمسين جدا تبقوا معنا.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة خاصة ليكي. الاجتهاد. الاجتهاد هو صفة جميلة جدا. الاجتهاد هو صفة لو تواجدت عند حد الحقيقة بيبقى شخص مميز جدا، لأنه ما أسهل إني أريح، ما أسهل إني أتكاسل، ما أسهل إنه أأجل شغل، أأجل الخدمة، ما أسهل إني أأجل الدراسة وأجل التكلفات. ولو أنت طالب في جامعة عندك تسليمات فتقول هأجلها وخليها عند الديدلاين، والحقيقة ما أسهل إنه الواحد كده يرتاح وما يتعبش نفسه في حاجة يعني. لكن الاجتهاد صفة جميلة جدا، والاجتهاد هي صفة من صفات ولاد ربنا. خليني أحكي معاك النهاردة على واحد من رجال الله في الكتاب المقدس اسمه تيتوس. تيتوس كان شخص مجتهد. اقرأ معايا في كورنثوس الثانية أصحاح 8 والآية رقم 16. الرسول بولس بيقول هذه الكلمات: ولكن شكرا لله الذي جعل هذا الاجتهاد عينه لأجلكم في قلب تيتوس. بولس بيقول أنه أنا بشكر الرب جدا أنه ربنا حط في حياتكم شخص مليان بالاجتهاد علشان يخدمكم. أو بكلمات أخرى، بولس بيشكر ربنا لأنه ربنا ملأ قلب تيتوس بالاجتهاد علشان يتمم الخدمة. تخيل معايا أنه تيتوس هذا الشخص المجتهد، مين اللي بيمدحه؟ الرسول بولس. دي حاجة كبيرة جدا جدا. كان ممكن تيتوس يقول الخدمة صعبة، وبالمناسبة الخدمة كانت صعبة جدا في الوقت ده. كان في تحديات من جوه الخدمة وكمان تحديات من برا الخدمة. لكن تخيل معايا انه الرسول بولس بيمتدح تيتوس. تيتوس كان يعني مجتهد جدا، يمكن اكيد يعني ما كانش كل حاجة ماشية معاه تمام، ما كانوش بيسقفوله في كل الأوقات، يعني ما كانتش الدنيا كويسة دايما، أكيد كان في بعض التحديات من هنا، المناوشات من هنا، ناس بتقاوم الخدمة، ناس غيرانة منه، لكن تيتوس كان مجتهد، تيتوس كانت عينه على الهدف، تيتوس كان مكمل بالرغم من أي حاجة. الحقيقة أوقات كتيرة بنقول إنه لا، طالما الدنيا مش ماشية يبقى الموضوع خلاص مفيش داعي أتعب نفسي. لكن ربنا عاوز يتكلم ليك وليا وليكي النهاردة في أوجه كتيرة للاجتهاد. واحدة من الدوائر اللي ربنا عايزنا نجتهد فيها هي الارتباط. فممكن تقول أنا يعني عندي مشاكل مع شريك حياتي، ممكن تكوني بتقولي نفس الكلمة، أنا زوجي مش شاعر بيا، ارتباطنا مش قوي والدنيا بتقع، فخلاص أنا استسلمت يعني. لكن الحقيقة الرب بيكلمنا على الاجتهاد. اجتهد أمام الله لأجل ارتباطك، ابذل مجهود لأجل ارتباطك، صلي قدام ربنا، اطلب، اصرخ قدام الرب، قول يا رب من فضلك تعالى زور بيتي، تعالى عيد تاني بناء البيت اللي يمكن عدو الخير قرب يهدمه. الاجتهاد مش بس في البيت، لكن الاجتهاد في العمل. خليك أمين، لأنه دي وزنة ربنا ادهالك، وزنة الرب كلفك بيها، إنك تكون بتشتغل وتعلن صورة المسيح وتكون مثال للشخص المجتهد، الشخص الأمين. أيضا واحدة من الدوائر اللي ربنا عاوزنا نجتهد فيها، لو أنت طالب أنت دورك أنك تكون مجتهد، مجتهد في دراستك، مجتهد في أنك تعمل المطلوب منك، مجتهد تكون شخص بتعمل دورك على أكمل وجه. كتاب بيتكلم عن يوسف يقول كده: وكان الله مع يوسف فكان رجلا ناجحا. أوقات كتيرة بناخد الكلمات دي وكأننا عايزين ربنا يتممها، لكن بدون ما نعمل اللي علينا. الاجتهاد هو حاجة ربنا بيكلمنا عنها. تيتوس هو مثال بيكلمني ويكلمك ويشجعني ويشجعك على الاجتهاد. تيتوس وسط التحديات الصعبة كان مليان بالاجتهاد. قد إيه الرسول بولس فرحان بيه، قد إيه كان مبتهج بأنه في شريك خدمة زي تيتوس مليان بالاجتهاد. عايزك تتخيل معايا لو كان الرسول بولس معاه شريك خدمة بدل تيتوس، لكنه يعني متكاسل جدا، فكان كل شوية يقول له: قوم يا ابني، قوم يا ابني، عايزين نكمل الخدمة يا عمي يا سيدي. لكن تخيل معايا انه تيتوس كان مجتهد. الرسول بولس بيشكر الرب جدا انه الرب حط في قلب هذا الشخص الاجتهاد. هل يا ترى
أنا سبب تشجيع للناس إنها تجتهد، ولا ممكن أكون بتواجد مع ناس فتحس أول ما تشوفني كده عزيمتها بتهبط؟ أنا بصلي من كل قلبي إن الرب يملأ قلوبنا بالاجتهاد في كل دوائر حياتنا. ممكن تكون بتخدم الرب، الرب عايزك تكون مجتهد في خدمتك، تمم خدمتك، ابذل مجهود لأجل الرب، اخدم الرب بكل قلبك. عايز أصلي معاك النهاردة إنه ربنا يملأ قلبك بالاجتهاد. يا رب شكرا من كل القلب يا رب، لأنك أنت يسوع المسيح يا رب اللي أكملت العمل. يا رب ساعدنا نعيش نظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله، ساعدنا نعمل دورنا في هذا العالم. أنا بصلي إنك تملأ لبنا بالاجتهاد يا رب، املأ لبنا بالبذل والتضحية والاجتهاد لأجل كل تكليفات وكل دوائر حطتنا فيها، ولأجل كل مسؤولية وضعتها على قلوبنا. أشكرك لأنك هتعمل فينا يا رب. شكرا أنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. قريب انا وليدي مراتي ربنا باركنا بطفله اسمها فرح، ودي اول طفله لينا. في ناس كتير كانت بتقول لنا قبل الخلفه انه لما تيجوا تخلفوا هتدركوا يعني ايه ابوه، يعني ايه امومه، وانا ما كنتش فاهم قوي ابعاد الكلام دوت. بس اللي حصل انه فرح من ساعه ما جات واحنا قلوبنا يعني التعبير المظبوط دايبه تماما طول الوقت. هي مش بتعمل حاجة غير أنها بتعيط غالبا، لأنه هي جعانة، هي محتاجة تغير، هي محتاجة تنام ومش عارفة تنام. حد علمنا حاجة قبل ما نخلف على طول، قال أنه الطفل ما بيكونش عنده أي لغة للتعبير عن احتياجه غير العياط، وهو ما بيكونش عارف يعبر، هو بيعيط لأنه حاجة من دول. وطبيعي أنه يعيط لأن هو نازل من بطن أمه، كان في مكان مقفول، درجة حرارته مظبوطة وكله تمام، طلع للعالم والعالم ده محتاج انه يمارس التنفس لأول مرة، فبيستخدم الرئة بتاعته أول مرة، يفتح عينيه ويشوف حاجة، الجو مختلف، أول مرة يدوق ويأكل، فمعدته بيجي لها مغص كتير قوي. كل ده خلق جوانا حاجة واحدة بس، أحشائنا أحد فرح، انه ما بقاش عندنا مانع ان احنا نقوم في وسط الليل لان فرح بتعيط، ما عندناش مانع انه لو العياط طول ان احنا ناخدها في حضننا ونشوف هي مشكلتها فين، نديها دواء المغص ونأكلها ونغير لها ونقعد جنبها. وشفت ده كمان في ليديا، انه حتى لو فرح منهارة في العياط، ليديا عارفة تكون بتحتويها كويس قوي كأمها في هدوء لحد لغاية لما فرح تسكت خالص. ويمكن ده من الدروس اللي اتحفرت جوايا في لما يكون عندك بيبي، وده بصراحة مش بعيد خالص عن كلمة ربنا بتقوله. فعايز أقرأ معكم آيتين الروح القدس سمح أنها تكون موجودة في الكتاب المقدس. الأولانية مزمور 103 عدد 13-14، بتقول كده أنه كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن. بابا حنين جدا جدا جدا وعنده أحشاء ناحية عياله، مش بس كده يعرف جبلتنا، جاية في الترجمات أنه He knows how weak we are، هو عارف قد إحنا ضعف، هو فاهم طبيعتنا أكتر مننا. داود كان بيصلي وبيصرخ لربنا، وبعد ما صرخ له كتب الكلمات دي في مزمور 31 آية 22، وأنا قلت في حيرتي إني قد انقطعت من قدام عينيك، ولكنك سمعت صوت تضرعي الصرخت إليك. في الترجمات التانية بين بشكل أوضح أنه أنا قلت في حيرتي، دي هو ما كانش حيران، In panic I cried out. In panic يعني أنا كنت في زعر، أنا كنت مش على بعضي، لما كنت في زعر صرخت ليك، أنا عيطت وصرخت ليك. أنت عملت إيه؟ أنت سمعت صراخي، أنت سمعت عياطي، سمعت صوت تضرعي صرخت إليك، واللي أنا كنت محتاجك تساعدني فيه في صراخي ده وأنا في حالة الزعر، أنت حضنتني. وده الله، الله بيترأف علينا ترأف الأب على بنيه. أنا مش عارف أنت بتعدي بإيه، بس اللي أنا بشوفه وإحنا بنكبر يوم بعد التاني، نتمنى أن احنا نفضل أطفال، لأنه في حد عارف يهندل أمورنا بكل بساطة. بس تتفق معايا أن احنا بقينا في زمن أنه كأنه كل حاجة في العالم بتتصارع ناحية تشتيتي، وناحية أنها تشفط قوتي، ناحية أنها تبلعني، ناحية أنها تشفط فيا كل أمل أو شجاعة. بالعكس، بلاقي نفسي بعد ما اليوم بينتهي أو السيزن اللي أنا فيه بعدي فيه، بلاقيني خلصان، بلاقيني فتصان. بس في الوقت ده ما عنديش غير شخص واحد فاهم ومستوعب أكتر مني زعري. كل اللي محتاج أعمله أنه أجري عليه، هو اللي ليا، هو كنزي الوحيد، لست أحتاج سواه، حبه كفايتي، رضاه طلبتي، والمكوث قربه راحتي ولذتي. ده مش كلام. فتعالوا نصلي مع بعض الوقت الجاي في الترنيمة الجاية، نسيب نفسنا لله كأب حقيقي ينفع يتعامل معانا ويحتضننا في زعرنا وعياطنا، ويتعامل معانا بالروح القدس في اسم يسوع. Amen.

لولا الرب الذي كان معنا لابتلعونا ونحن أحياء. يا بختي بيك رب، يا بختي إنه علاقتي بيك مش علاقة عبد بسيط، بس أنا بشكرك لأنه أنت أب. البصمة اللي بتحطها في كل أب وفي كل أم يا دوب صدى صوت ما يجيش حاجة لقوة حبك ورحمتك ليا كأب. افتح عيني عشان اشوف قربك مني، افتح عيني وعقلي عشان استوعب ان دي طبيعتك، ان انت مش سيد قاسي، ان انت مش اله بتاع ورقه وقلم وعايزني انجز حاجات على الارض واطيع كلام على الارض وبس. انت معايا، انت تترأف بحالي، انت تعرف جبلتي، انت فاهم ضعفي. في زعري ينفع اجري واصرخ ليك وتسمعني وتمد ايدك وتاخدني في حضنك. يا رب انا بصلي لكل حد من اخواتي بيسمعنا النهارده او بيتفرج علينا، واقف امس الاحتياج للحضن الابوي ده. يا روح الله اتعامل معانا، اتلامس معانا بحضورك، اتنفس في كيان كل واحد فينا فتصان.

0: سعيد مع حنين عبيد.
1: وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، السعودية، الكويت، أستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. حلقتنا اليوم بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. يحمل ميلاد المسيح رسالة رجاء متجددة للبشرية، رجاء يولد من بساطة المذوذ ليبدد ظلمات الخوف واليأس. ففي ولادته إعلان أن الله قريب من الإنسان، يشاركه ضعفه ويحول الألم إلى معنى والليل إلى فجر. ميلاد الرب يسوع المسيح يذكرنا أن الرجاء لا يقوم على القوة أو الغنى، بل على المحبة والتواضع والسلام. هو دعوة لأن نفتح قلوبنا للنور وأن نؤمن أن بدايات صغيرة يمكن أن تصنع تغييرا عظيما، وأن السلام ممكن مهما اشتدت العواصف. في الميلاد يتجدد الرجاء بأن الغد يحمل حياة أعمق، وأن المحبة أقوى من كل ظلمة. أرحب بكل من يستمع إلينا في هذه الأثناء، إن كان مساء وإن كان صباح، يحمل هدوء الليل وربما يحمل في داخله ضجيج وأسئلة، تعب وانتظار. في هذه الحلقة نقترب معا من قصة نعرفها جميعا، سمعناها مرارا لكنها لا تكف عن مفاجأتنا، قصة الميلاد وقصة الرجاء. قصة حدثت ليلا في صمت بعيدا عن الأضواء، لكنها غيرت وجه التاريخ. الرجاء في الكتاب المقدس ليس مجرد تفاؤل بشري أو انتظار أحداث جيدة، بل هو ثقة عميقة بأن الرب هو يعمل ونعتمد عليه في الحاضر وفي المستقبل. الرجاء هو الإيمان بأن الرب حاضر وأنه قادر على تحويل الظروف الصعبة مهما كانت مظلمة. يقول في رسالة روميا: والله يعطيكم رجاء بالغا بالإيمان لتفيض رجاء بالقدرة من الروح القدس. فالرجاء مرتبط بالإيمان. الرجاء الحقيقي ينبع من علاقة الإنسان بالرب والإيمان بوعده. الأشخاص الذين يعتمدون على الله يجدون السلام والطمأنينة حتى في الأزمات، ولكن الذين ينتظرون الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. والرجاء في الكتاب المقدس مرتبط بالخلاص. الرجاء المسيحي ليس مجرد رغبة أو راحة أو نجاح دنيوي، بل هو انتظار لوعد الله بالخلاص الأبدي من خلال المسيح. ميلاد يسوع هو رمز لهذا الرجاء الذي يدخل العالم ليمنح الحياة والخلاص. يقول في رسالة تيتوس: وننتظر رجاء مباركا وظهور مجد الله مخلصنا يسوع المسيح. والكتاب المقدس يشجع على الرجاء حتى في أصعب الظروف. الرجاء يعطي الإنسان القدرة على التحمل والصبر. يقول في رسالة روميا: بل نفتخر بالحرب الضيقات، عالمين أن الضيقات تنشئ صبرا، والصبر التعزية، والتعزية رجاء، ورجاء لا يخزى لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. ولنا أمثلة عملية على الرجاء. داود في المزامير، بالرغم من محنته ومخاوفه كان يرفع قلبه إلى الله ويقول: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف. إبراهيم كان ينتظر وعد الله طويلا، لكنه بقي مؤمنا وكان يسير بالرجاء ولم يضعف إيمانه. الرعاة والمجوس في ميلاد المسيح كل منهم حمل الرجاء بطريقته، الرعاة بالبشرى المباشرة، والمجوس بالبحث الطويل عن النور. تعالوا نخرج لفاصل مع أغنية الكريسماس ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وحلقتنا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. الرجاء في الكتاب المقدس هو ثقة بالرب في كل الظروف، مرتبط بالإيمان والخلاص، ويعطي القوة والصبر. هو نور يضيء في الظلمات ويجعل الإنسان قادرا على مواجهة الصعاب والعيش بطمأنينة حتى في أصعب اللحظات. في المزمور يقول: هو وحده عين الرب على الذين يتقونه، على الذين يرجون رحمته. عيد الميلاد عيد إشراقة المجد الإلهي في عالم البشر، عيد الفرح الروحي المميز، عيد الرجاء بمستقبل ملؤه الحب والغفران والتسامح والمصالحة. في هذه الأيام المباركة الميلادية الخلاصية المجيدة نعيش الرجاء فوق كل رجاء بالخلاص الذي تحقق بولادة يسوع، الذي أنار المسكونة الرازحة تحت وطأة ظلمة الليل. إننا نصلي ونطلب من الرب يسوع كي يفيض علينا خيراته وبركاته ونعمه في زمن الميلاد. الميلاد مانح الرجاء للبشر، الرجاء قديم قدم البشرية العاقلة بل أقدم منها. فأول رجاء عرفه البشر هو الرجاء في الخلاص، حين وعد الرب آدم وحواء قائلا إن نسل المرأة يسحق رأس الحية. وظل هذا الرجاء في قلوب البشر آلاف السنين، وحتى الذين لم ينالوا هذا الرجاء عاشوا فيه، لم ينالوا المواعيد ولكنهم نظروها من بعيد وصدقوها. صدى الميلاد عام الرجاء. يختصر ميلاد المسيح قيم التواضع والمحبة والرجاء في زمن نحن بأمس الحاجة فيه للعودة إلى ذواتنا للصلاة من أجل الرجاء. رجاء في السلام في العالم المليء بالصراعات والنزاعات والخلافات. حين يشق نور عتمة الليل، رجاء يولد حيث لا يتوقعه أحد، من عتمة الليل إلى فجر الخلاص. الرجاء ينمو في قلوبنا حين نؤمن بأن النور يولد حتى في العتمة، كما ولد يسوع ليضيء العالم. ميلاد المسيح هو وعد بأن الرجاء حاضر دائما حتى في أحلك الليالي. الرجاء ليس حلما بعيدا، بل نور صغير يولد في المذود ليغير كل شيء. حين يولد يسوع يولد الرجاء، ويصبح الليل نقطة انطلاق للفجر. الرجاء هو الثقة بأن الرب معنا، وميلاد المسيح هو تأكيد أن النور لا يخبو أبدا. تعالوا نستمع إلى ترنيمة افرحي يا كل الأرض، فاصل ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل، وأرحب بهذه الأثناء بكل الأحباء المستمعين والمستمعات الذين انضموا إلينا من هذا البث الحي والمباشر في إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وحلقتنا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في القلب في قلب الليل، حين يولد الرجاء في قلب الليل. فهل كان ليل بيت لحم مجرد زمن، أم هو صورة لكل ليل يمر به الإنسان؟ وقت لا يشبه غيره، لأننا لا نبحث فيه عن خبر بل عن معنى، عن نور، عن رجاء. في هذا الوقت من السنة تعود إلينا قصة قديمة، لكنها ليست قصة من الماضي، إنها قصة حاضرة حية تدخل بيوتنا وقلوبنا كما هي، بأسئلتها بضعفها وبصمتها. إنها قصة الميلاد وقصة الرجاء، قصة تبدأ ليلا حين يظن الإنسان أن كل الأبواب قد أغلقت، وحين يصبح الانتظار ثقيلا والصمت أطول من الكلام. يقول الكتاب المقدس: وكان الرعاة ساهرين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، في الليل لا في النهار ولد الرجاء. فهل كان هذا الليل مجرد زمن، أم صورة لكل ليل نعيشه نحن اليوم؟ لم يختر الله النهار ليولد ابنه يسوع المسيح، لم ينتظر أن تشرق الشمس، لم يقل عندما يهدأ العالم سآتي، بل دخل إلى أكثر لحظات الإنسان هشاشة. الليل في الكتاب المقدس هو زمن الخوف، زمن الضياع، زمن الصلاة الصامتة التي لا تجد كلمات. كم مرة مررنا بليل كهذا؟ ليل المرض، ليل الفقد، ليل الوحدة، ليل الأسئلة التي لا جواب لها. في هذا الليل بالذات يقول الملاك: لا تخافوا، فها أنا ذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. فالرجاء دائما يبدأ بهذه العبارة: لا تخف. ميلاد يسوع يعلن أن الله لا يخاف من ظلماتنا، لا يتأخر عن ضعفاتنا، بل ولا ينتظر أن نصبح أقوياء لنستقبله، بل يأتي كما نحن، يأتي كما نحن. في المذوذ نرى هذا الرجاء الذي يولد من الهامش. يقول: ووضعته في مذوذ إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. هذه الجملة وحدها كافية لتغيير نظرتنا إلى الرجاء. لم يكن هناك مكان، فصنع الله مكانه في الهامش. المذوذ ليس مجرد تفصيل تاريخي، بل رسالة عميقة. الرجاء لا يحتاج ظروفا مثالية، بل قلبا متاحا. كم من الناس اليوم يشعرون أنهم بلا مكان، بلا صوت، بلا قيمة. وميلاد يسوع يقول لهم: أنت المكان الذي أختاره. الله لم يخجل من الفقر، لم يخجل من البساطة، لأن الرجاء الحقيقي يولد هناك. وفي شخصيات الميلاد نرى وجوه الرجاء. رجاء مريم، رجاء الواثقين، قالت: ها أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. مريم لم تفهم كل شيء ولم تعرف تفاصيل ما سيحدث، لكنها وثقت. هذا الثبات في الرجاء لا يعني غياب الأسئلة والشكوك، بل يعني أن الإيمان حاضر رغم الظروف والغموض، وأن القلب مستعد لأن يخطو خطوة نحو ما لا يرى بالكامل. الرجاء الحقيقي ليس انتظارا لمعرفة كل شيء ولا استسلاما للصعاب، بل قرارا بالمضي قدما بخطوة صغيرة نحو الضوء الذي نثق بوجوده، حتى لو كانت الطريق غير واضحة. مريم تعلمنا أن الرجاء لا يعني غياب الأسئلة، بل حضور الإيمان في كل سؤال. لا يعني التأكد من المستقبل، بل الثقة في من يحمل المستقبل بين يديه. لا يعني التوقف عن التحرك، بل الشجاعة للخطوة الأولى مهما كانت صغيرة أو مفهومة أو غير مفهومة. في حياتنا اليومية يكون الرجاء في كل موقف يحتاج صبرا، في كل قرار يحتاج شجاعة، وفي كل حلم يحتاج إلى ثقة. هو القوة التي تجعلنا نستمر رغم الخوف ورغم الجراح، ونتقدم نحو الأمام رغم الظلام، كما فعلت مريم يمكن لكل منا أن يقول ليكن لي حسب قولك، خطوة بخطوة، لحظة بلحظة، نثق أن الرب معنا حتى وإن لم نفهم كل التفاصيل. وفي يوسف نرى رجاء الصامتين. قال له الملاك لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك. يوسف لا يتكلم كثيرا لكن حضوره حاسم، هو مثال على الرجاء الذي لا يحتاج إلى كلمات كثيرة بل إلى أفعال صامتة، إلى أمانة تتحرك في الظل وثبات لا يعرف الضجيج. كم من رجاء في حياتنا يحتاج إلى الصبر، الانتظار بصمت، تحمل الشكوك والظروف الغامضة دون الاستسلام لليأس والضغط الخارجي، أمانة والقيام بما هو صواب حتى عندما لا يراه أحد أو عندما لا نملك ضمانا للنتيجة، وثباتا في الصمت، تحمل المسؤولية بلا شهرة، اتخاذ القرار الصحيح رغم الصعوبات ودعم الآخرين دون لفت الانتباه. يوسف يعلمنا أن الرجاء أحيانا يعاش ولا يقال، إنه رجاء هادئ لا يبحث عن التصفيق لكنه أقوى من أي كلمات يمكن أن نطلقها. هذا النوع من الرجاء يظهر ويظهر من خلال الالتزام والحب والوفاء للواجب حتى في أصعب اللحظات. في حياتنا اليومية كثيرا ما يكون الرجاء مثل يوسف، في الصبر مع من نحب حتى في الأوقات العصيبة، في الوفاء بوعد أو التزام لا يراه أحد، بالاستمرار في العمل الجيد رغم التعب والشكوك. الرجاء الصامت هو قوة خفية، هو ثقة متجذرة بأن كل شيء يسير في الطريق الصحيح حتى لو لم نفهم كل التفاصيل، كما فعل يوسف. يمكن لكل منا أن يكون رجاء هادئا ثابتا مؤثرا بلا صخب، يترك أثرا أعمق من أي كلمات. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق المخلص وترنيمة المجد ليك في الأعالي ونعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة مع فريق المخلص المجد ليك في الأعالي. وحلقتنا اليوم بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. في الرعاء الساهرين نرى عندما قالوا نذهب الآن إلى بيت لحم، قال لهم الملاك لا تخافوا، فأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. هؤلاء الرعاة كانوا يعيشون حياة بسيطة مليئة بالروتين والعمل اليومي، بعيدين عن المجد والسلطة، لكن الرجاء جاءهم عن طريق خبر مفاجئ يدعوهم إلى الانتقال من حياتهم المألوفة إلى تجربة مدهشة، لقاء المولود يسوع المسيح. الرجاء في حياة الرعاة يظهر في الانتباه للبشائر الصغيرة، ورغم بساطتهم استطاعوا سماع الخبر، خبر الملاك، والاعتراف بقيمته. الجرأة على التحرك، لم ينتظروا أن يفهموا كل شيء، بل انطلقوا فورا لزيارة المولود خطوة بخطوة بالثقة والإيمان. فرح متجذر بالإيمان لم يكن فرحهم مبنيا على الظاهر، بل على الرجاء بما وعد الله حتى قبل أن يلمسوا الحقيقة بأيديهم. والرعاة يعلمون أن الرجاء يمكن أن يظهر في حياة بسيطة، في قلب متواضع ومفتوح، يحتاج أحيانا إلى قبول المفاجآت الإلهية دون مقاومة، يقود إلى الفعل، زيارة، مشاركة، إعلان، وليس مجرد انتظار سلبي. في حياتنا اليومية كثيرا ما يشبه الرجاء حياة الرعاة، في انتظار خبر يغير حياتنا إلى الأفضل، في الثقة أن الرب يعمل حتى في الأماكن البسيطة والغامضة، في القدرة على استقبال المفاجآت بفرح بدل الخوف. كما لا فعل الرعاة، يمكن لكل منا أن يعيش الرجاء من خلال الانفتاح على ما هو أبسط، استجابة لما هو مفاجئ، وفرح ينبع من الثقة بما هو قادم. وفي المجوس نرى رجاء الباحثين، إذ بحثوا وقالوا أين هو المولود ملك اليهود، فقد رأينا نجمه. المجوس لم يكونوا يعيشون ببساطة الرعاة، بل حياة دراسات وبحوث مراقبة للنجوم، باحثين عن معنى العلامات السماوية. لكن رغم علمهم لم يعرفوا كل الطريق، ولم يكن أمامهم خارطة واضحة. رجاءهم كان المحرك الأساسي، الثقة بأن ما يبحثون عنه موجود، وأن النجم سيقودهم إلى الهدف. الرجاء في حياة المجوس يظهر في الصبر في الرحلة الطويلة، تخطوا المسافات والتحديات والغموض، ولم ييأسوا رغم عدم وضوح الطريق. البحث المستمر، لم يكتفوا بالمشاهدات الأولية، بل تابعوا البحث بعزم، مؤمنين بأن النور يقودهم إلى هدف. ثقة رغم الغموض. لم يعرفوا ماذا سيواجهون، لكن الرجاء جعلهم مستعدين لتغيير خططهم حتى في مواجهة المخاطر أو العقبات غير المتوقعة. والمجوس يعلمون أن الرجاء يحتاج أحيانا إلى البحث والنشاط، لا الاكتفاء بالانتظار السلبي، يقودنا عبر خطوات صغيرة نحو الهدف حتى عندما لا نرى النتيجة النهائية. يتطلب الثقة بأن الرب ينير الطريق حتى في الظلام. في حياتنا اليومية يشبه الرجاء حياة المجوس، في السعي وراء أحلامنا رغم الصعوبات وعدم اليقين، في المثابرة على التعلم والنمو، مؤمنين بأن الجهد سيقودنا إلى النور، في القدرة على التغيير والتكيف عندما يعلمنا الطريق شيئا جديدا، كما فعل المجوس. يمكن لكل منا أن يعيش رجاء الباحثين عن النور خطوة بخطوة، بحثا عن الحقيقة، ثقة في الرب، وصبرا على الرحلة حتى الوصول إلى الهدف المنتظر. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة دقة أجراس، ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة دق الأجراس. حلقتنا اليوم بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. في قصة الميلاد نرى ونجد صورا متعددة للرجاء، كل منها يعلمنا درسا فريدا. مريم تمثل الرجاء النشط في الإيمان، قبلت المجهول بخطوة أولى، وثقت بكلمة الله، وأظهرت الرجاء ليس غياب الأسئلة بل حضور الإيمان في قلب مستعد. يوسف يجسد الرجاء الصامت، الأمانة في الوفاء والثبات في القيام بما هو صواب حتى في صمت الحياة اليومية بعيدا عن الأضواء والتصريحات. والرعاة يعلمون الرجاء في البساطة والانفتاح، قلب متواضع حاضر للفرح مستجيب للمفاجآت الإلهية حتى في اللحظة غير المتوقعة. والمجوس يظهرون الرجاء الباحث والمثابر، الباحث عن النور وسط المجهول، الثقة بأن الطريق سيقود إلى الهدف والصبر على الرحلة الطويلة رغم الغموض. هكذا يجتمع كل نوع من الرجاء في مشهد الميلاد: الإيمان الذي يخطو، الصمت الذي يثبت، الانفتاح الذي يستقبل، والبحث الذي يثابر. كلها صور تعلمنا أن الرجاء ليس مجرد شعور بل أسلوب حياة يعاش يتبع يترك أثرا في قلوبنا وحياة من حولنا. إذن الرجاء يجب أن يترك أثرا في حياة كل من حولنا. في حياتنا يمكن أن نجد أنفسنا أحيانا مثل مريم، وأحيانا مثل يوسف، وأحيانا مثل الرعاة، وأحيانا مثل المجوس. وكل مرة يكون الرجاء هو القوة التي تجعلنا نخطو خطوة نحو الله، نستمر في العمل الصالح، نستقبل المفاجآت بفرح، ونسعى نحو النور حتى النهاية. الرجاء إذن في ميلاد المسيح ليس فكرة عابرة بل دعوة للثقة، للحركة وللإيمان الحي، خطوة بخطوة، صامتا أو معلنا، في بساطة القلب أو في رحلة البحث الطويلة. واليوم ماذا يقول لنا الميلاد؟ اليوم عالمنا ما زال يعرف الليل، لكن الميلاد يقول الليل ليس نهاية، فالنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. الرجاء لا يعدنا بعالم بلا ألم بل بإله معنا في الألم. الرجاء الكتابي لا يعدنا بعالم بلا ألم بل بإله معنا في الألم. قد لا تتغير الظروف فورا، لكن القلب يتغير، ومن القلب يبدأ كل خلاص. عزيزي المستمع، إذا كنت تمر بليل ما، تذكر في قلب الليل ولد الرجاء. قد يبدو صغيرا هشا، لكنه يحمل وعد الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. افتح قلبك له، دع النور يدخل. قصة الميلاد هي قصتنا، وقصة الرجاء تبدأ الآن. يا رب، نصلي في ختام هذه الحلقة ومع ختام هذه الكلمات، نفتح قلوبنا يا رب. إن كنا مررنا في هذا العام بمحطات اليأس والفشل المتكرر، التعثر في العمل، التعثر في العلاقات، التعثر في أمور كثيرة، نصلي يا رب أن تعطينا الرجاء اليوم، أن تولد رجاء جديدا في قلوبنا، رجاء الميلاد، الرجاء الذي كان للرعاة، للمجوس، للقديسة المطوبة مريم العذراء وليوسف. نصلي هذا الرجاء يا رب العامل، هذا الرجاء الذي يتكل عليك، هذا الرجاء الذي يثق رغم كل الأسئلة والحيرة. استجب لكل طلبة من أحبائي المستمعين، طلبة في الشفاء، طلبة في البركة، طلبة بفتح الأبواب. يا رب في موسم الميلاد ومع اقتراب الميلاد نصلي يا رب أزمنة جديدة، اختراقات وعبور في حياتنا وكل النواحي التي نحتاج فيها أن نرى يدك تعمل بقوة. بارك بقية يومنا يا رب، باسم يسوع المسيح، آمين.

إذن أحبائي، كما ذكرنا، إذا كنت تمر بليل ما، في قلب الليل ولد الرجاء. قصة الميلاد هي قصتنا، وقصة الرجاء تبدأ الآن. قصة الميلاد هي قصتنا، وقصة الرجاء تبدأ الآن. ومع فريق المخلص نختتم هذه الحلقة بترنيمة ميلادك مش قصة وخلاص، لكن ميلادك حياة عاش كل يوم. نلتقي بنعمة الرب بحلقة الغد. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. اغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

0: هذا المذبح. يعني كثيرين يعني بيشوفوا العجائب اللي بيعملها ربنا معاهم وبينقذوا الله من حالات كثيرة، ممكن الشكر بتاعه لله يكون أقل من ممكن يقدم شكر لإنسان ثاني. لكن تخيل إنه مجرد ما طلع من هناك الشيء العجيب، السنين اللي قاعد فيها نوح طول عمره ده جوا السفينة، كم سنة أو كم وقت قاعد فيها نوح جوا في السفينة، الوقت ده كله يعني تخيل الله كان بيرعى وكان بيهتم طوال على طول، يقدم له شكر أول حاجة. ودي المفترض اللي نتعلمها كبشر، إنه قدم لله الشكر قبل كل حاجة في بيعمله معانا في حياتنا وكده.
1: كثير من الأحيان قاعدين ننسى نشكر،
0: بننسى بصراحة. ولا شنو يا سرب؟
2: هاي طبعا في الإنسان يعني بات النونة من ترى يوتوى الأمر شنو يعني المحل بتاعت إبادة عشان الناس بعد ده يعني برضو عشان ما يرجعوا الأشياء اللي كان ناس التانيين بيفعلوا عشان هم يبدوا بالعبادة للرب.
1: طب الله هنا وين بيصهر لنا؟
3: ما أقول ندم، لكن إنه وضع خلاص بعد تاني ما حيبيد الأرض. يعني قال إنه بعد تاني هو الإنسان كل شر، لكن أنا تاني ما حعمل حاجة زي دي، ما حبيد الأرض ولا حبيد الإنسان ولا حبيد البهائم.
0: اللعنة كمان
3: قال بالضبط. والحاجة كان برضو عجبتني، الله برضو وضع ميثاق، وضع عهد، وضع علامة، إنه كل ما يشوف العلامة دي يتذكر إنه تاني ما حيكون.
0: حاجة تاني بيصير فيها الله هنا بيقول يا أخي الوقت الجاي هيكون وقت خير، وقت زراعة
3: بالضبط،
0: وقت بتاع صيف والشتاء، يعني كأنه خلاص للإنسان إنه أنا بديك مساحة كمان لنفسك وللحيوانات اللي فيه، بيكون في ولادة، بتكون في تكاثر، بتكون في خير على الأرض.
1: ده يعني بدل على إنه الله الآمر.
0: لا بالضبط كده.
1: أخرج أثمر أكثر
0: أزرع
1: أزرع كده.
0: وفي عهد يعني أنا قاطع يعني كمان بيستمر، بيقول لي يا أخي أنا معك في العهد، يعني أنا بستمر معك في العهد زي ما قال أخونا أيمن. وبيصير في الحتة بتاعت إنه الميثاق على هذا اللي قال لي يا أخي أنا حتذكر.
1: وكمان لو وصلنا في إصحاح 9 في المقطع ده بيقول لهم في آية 2 بيقول لهم دفعت، يعني أديتكم، أديت كل الحاجات إنه يقدر يأكل من كده ويشرب من كده ويعمل كده. فده بيدل برضو على إنه عنده الأمر السلطة إنه ممكن يملك له للإنسان، يديه يعمل، يديه يحصد، يديه يزرع، يديه يعمل كل عمل الخير، يعني يفتح له درب تاني معه من أول جديد.
0: بدي هنا في عدد 6 هنا بيصر الله سافي قدم الإنسان، بالإنسان يسفي دمه لأن الله على صورة عمل الإنسان. يعني هنا كمان بنص بيصر هنا في عدالة بتاعت الله هنا،
3: أو زي شريعة جديدة شريعة أو قانون جديد الله وضعه، يعني حتى نقلم ذات حيوان تأكل حيوان شنو، ما تأكل شنو، تأكل كيف، وما لو زول سافي قدم زول
0: في عدد
3: يعني زي
0: 4
3: الله زي بدأ يضع لنوح الشريعة وأولاده
0: قوانين
3: إنه ممكن كيف إنه يمشوا بها في حياتهم في الأيام الجاية.
0: بالضبط.
2: برضو أقول له عشان يعني يتكاثروا
3: بالضبط،
2: وبكون ناس مثمرين وبكون بالثمار يعني تقدم كده.
0: كمان في 11 هنا بقول له أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذا جسد أيضا بمياه الطوفان ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. يعني أنا تاني ما حرجع أو ما حك ما يعني كأنه أنا ما أكسر العهد أو الكلام اللي أنا الوعد اللي أنا قلت بأكد فيه الله إنه هو صادق في حتة بتاعتي إنه أنا ما بكسر القانون اللي أنا قلت.
1: والدليل على كده إنه مهما كانت عواصف وبنسمعها أشد الأرض كلها ما بتغرق، ممكن حتة معينة بس، لكن مش يعني كل
0: كأنه هذا داري ورينا إنه بين ديك وبين دي ما في مقارنة. يعني إحنا بنشوف الكوارث الموجودة والحياة اللي بتحصل
1: ولا حاجة،
0: ولا بالنسبة للي حصل في زمن نوح ده ولا شيء. يعني تخيل ديك أعلى قيمة ممكن تكون القيمة الموجودة بنسمع عنها في في في دول مختلفة، بنسمع عن أعلى القيمة الليلة يعني ما بتصل المرحلة بتاعت الموية ولا العواصف والحاجات دي للمستوى اللي بنتكلم فيه.
3: أوكي يلا شنو مثلا عرفنا ده الله في المقطع ده، وين الإنسان في المقطع ده؟ يعني بيذكر لنا شنو عن الإنسان في المقطع ده؟
0: المذبح
3: نوح والمذبح صح؟
0: نوح والمذبح،
1: خلينا نقول الإنسان الصالح البار. تاني كمان

0: لو تعمقنا في الكلام ده إنه
1: ظهر الوضعية الجديدة للإنسان، إنه الإنسان اللي بيحصد، اللي بيزرع، اللي يكون ماشي في طريق الله.
2: المرة فاتت كنت كنا نحن نناقش مع بعض إنه الله قال الإنسان خلاص صنع الشر، تاني دي ضد السلطة، يعني زي ربنا تاني رغم إنه صنع الشر لكن تاني ربنا
3: بدي فرصة،
2: أدى فرصة للإنسان سيطر على كل شيء، سيطر على السمك، سيطر على الحيوانات، أنا اللي أديك السلطة.
1: ما تنسى في الأول لما بدينا الدراسة إنه هو تاج الخليقة.
2: بالضبط.
1: الإنسان تاج الخليقة.
4: وبرضو الإنسان يعني عنده العهد، يعني ما ربنا بعد ده ممكن يعمل يعني من خلال العهد ده بكون الطريق بدا وعده وكيف بيعبد الله.
2: بالضبط. تمام جدا. يعني حسنا احنا شفنا الله في المقطع وشفنا الإنسان في المقطع، وخلينا نشوف مع بعض المقطع ده شنو يعلمني شيء جديد عن الله، أو نظرتي عن الله كيف ممكن تتخيل تتغير من خلال المقطع.
4: يعني من خلال المقطع دي أنا ممكن أقول بأنه الله يعني مسامح.
3: الله مسامح. جميل.
4: مسامح يعني ما أنه البشر ده يعني عمل الأشياء كثيرة لكن ربنا سامحه ووعده بأنه عشان تاني ما يرسل له الطوفان، وده من ده ما ده الرحيم، يعني ربنا عنده رحمة.
1: برضه بوريني أنه يدرسنا أن الله عميق في تفكيره، يعني ما محدود. يعني لو كنت أنا البشر حصل لي موقف زي ده، لا تاني خلاص أنا ما برجع لا لهيثم ولا لسرة ولا خلاص مهما كان. لكن تعلمت أنه الله، وياريت أنا أقدر أشيل الحاجة دي برضو منه، إنه في حاجات أنا ممكن أسقطها، يعني ممكن بالحب اللي أنا أتبادله مع الناس ديل أو أنا أقدمه للناس ديل أو يكون في جواي ليهم بيخليني إنه في حاجات أنا ما أشوفها، أو حتى لو توضعت عقابات أو أعرف أعمل حدود وأقدر أتحرك بعد كده كيف، يعني نظرتي تتغير حتى لأنه أنا صنعة الله، والله قال لي في بداية التكوين إنه أنا شبهه، فأنا لازم أسعى إنه أنا أكون زيه، أسامح وأغفر وحتى أضع قوانين، بس القوانين دي ما معناتها أنا ما عايزك، لا معناتها أنا برضو بحبك وعايز أواصل معك.
2: صديقة هذه نقطتك دي جميلة جدا، يعني يعني في كلامك أنت قلتيه عجبني إنه زي محبة الله ضغط. يعني رغم يعني انا اخوي لو غلط لي مره واحده
1: خلاص
2: مدى الحياه بخسر، لكن الله رغم ده كله شوف محبته تاني رجع للانسان وتاني اداء السلطه وتاني وتاني وتاني. يعني فعلا نتمنى انه يكون في محبه زي دي في قلوبنا، يعني الله قدر كيف جواب في هو اله محب واله قافر، فعلا بيغفر.
3: دي الحقيقه اله بتاع فرص، اله الفرصه الثانيه برضو رغم انه حصل لكن بيرجع وبيتأنى على الإنسان وبيرحم، وزي ما قلت بيدي فرصة تانية كمان.
1: يعني خلينا نقول يعني زمنه وقته أفكاره ما زي أفكارنا.
3: بالضبط.
1: إحنا محدودين بس هو مطلق، يعني ويعرف يتعامل معانا، يعني مهما الجبروت اللي إحنا والأفكار الشريرة اللي بنصنعها لنفسنا ونضربها كمان باقي الخليقة، يعني طبيعة والحيوانات الحاجات دي كلها.
2: كويس. شنو الإنسان، شنو الحاجة اللي نستفيدها، أو شنو الحاجة اللي ممكن يتعلمناها من المقطع ده عن الإنسان؟
1: ممكن نقول الإنسان الطائع، يعني
2: ده في نوع،
1: ده في نوع يعني في عز الفساد اللي حاصل من حواليه كان عبارة عن شمعة أو حاجة كده قاعدة براها، يعني قدر يطلع من الجودة وقدر يطلع معاه ناس، وفي نفس الوقت بعد ما شاف الطوفان وشاف كل الناس اللي حصل لها إبادة بسبب بعدهم من الله، يعني ابتدى يشكر الله إنه أنا ما كنت معاهم، والدليل على كده المسبح اللي بناه.
2: أنا برضو برجع للنقطة بتاعت المسبح هادية، يعني أنا قاعد حسي كنت وانت بتتكلم بسرح، لو أنا محل نوح مارق من الفلوب الوقت كلها مدمرة، الفيضان ما أعرف كم مغطى، شنو الفكرة اللي يجي في بالي؟
1: أول فكرة
2: ترجع لها سأقعد يا أخ نزل،
1: أنا أقعد وين؟
2: أجيب طورية من وين؟ أجيب شنو من وين؟ أعمل شنو؟ لكن نوح الكتاب ورد لحظة ما نزل بالفلك طوالي ذكر عنه بنى مذبح لله. وطبعا المذبح ده يعني كأنه عبادة وتسبيح، زي أنه دار يقول الله أنت مكانتك الأولى، حتى لو كل شيء مدمر أنا بشكرك، أنا دار أعبدك. يعني أنا نيتي أنه زي ما قلت لكم، أنا من متين بقول لكم أنه الشخصية دي بكل صراحة في دراستنا دي يعني أثرت فوق شديد جدا شخصية نوح. أنا دار أدى الله المكانة الأولى في حياتي، أنا دار أعبد الله حتى لو كانت الظروف سيئة، حتى لو كان كل شيء أنا دار أكون زي نوح. يعني اليوم الفات كان إنه كل الناس ضده، لكن هو برضو دار يخضع لله، حس كل الدنيا مدمرة برضو هو دار يعبده عشان يبني المذبح أول شيء ويعبد الله.
3: تقريبا كل الملخص الشخصية، بس يعني الإنسان بيصير هنا نوح، يعني ما في نقطة تانية، لكن كلهم يعني زي ما أنتوا قلتوا بيتفقوا فيها إنه الشكر. الإنسان هنا برضو في طبعه وحياته لابد يكون في شكر لربنا في حاجات كثيرة، مش بس لما مجرد تكون الحاجات كلها كويسة نشكر الله فيها، لكن زي ما قال أيمن إنه كله كان يعني ما في شيء في يده يعمله غير إنه أول حاجة فكر فيها في حياته إنه أقدم شكر لأجل كل ما الله صنعه معي في الرحلة الطويلة.
4: أنا برضه داير أقول بإنه الإنسان بيكون العمل يعني بيكون زول بيشتغل، يعني بدأ يعني بعد ما انطلوا في حياة جديدة إنه بدأ بالعمل، والإنسان يعني ما يقعد يعني مثلا ساقط، لازم الإنسان يشتغل. يعني ده بورينا بإنه هم لما طلوا لازم يبدأوا بالعمل لإعمار الأرض. ده لنا يعني
3: حقيقة يدل قاله في 22.
1: في نفس الوقت يعني ما أنسى وعود الله بالنسبة لي. أنا يعني كان في حاجة حصلت وفي وعد حصل يعني يتقال أو يتخطد عليه وعلامات ده كذا كذا كذا، يعني بعد كذا أنا طالما خلصت وضعت لي العلامات دي مفروض أنا أنتبه لها، مفروض أنا أواصل لها. زي ما حصل إنه الله لما خدت علامة قوس قزح، يعني دي بتذكرني العهد الوعد اللي يتعمل
3: بالضبط كده. حلو جدا، يعني نقاط جميلة
2: بالضبط. معلش هيثم، أنا دار أنت قلت دي قال زي ذكرها في الآية 22، ذكر شنو هو في الآية 22؟
3: مدة كل الأيام أرض، يعني زرع حصاد وورد وحر، الفصول يعني هما كان بيقول الزراعة وما الزراعة، الإنسان حيعمل بعدنا، لأنه من هناك زي الإنسان ظهر لأنه حتوكل له الزراعة
1: بترجعنا للعهد والميثاق، لأنه في بداية الخليقة قال للإنسان أنه يعمل بالزبط. يزرع يحصد، وقال أنه حيكون في تعاقب بتاع أيام وفصول وشهور وسنين. وبالفعل هو العهد رجع نفسه، هو ده بيديني أنه الله صادق في عهده،
3: ما بتغير.
2: شنو الحاجة كويسة أنا حعملها؟ يعني أنا عرفت الله كده وعرفت ده الإنسان كده، أنا كيف الكلام ده أطبقه في حياتي؟ أو شنو الشيء أنا أعمله فعلا أبين النقاط اللي قلناها عن الله والنقاط اللي قلناها عن الإنسان؟
1: أولا أنا أعلم نفسي أنه أنا أسمع أنه ده الله
2: بالضبط كده،
1: ده كلامه، ده وصيته، أتعلم أنه أنا أمشي بها زي ما قال جبريل هيثم، في أحلك الظروف أو في أحسنها أنا أكون ماشي معه، أتعلم أشكره، أتعلم دايما يعني ألجأ له، أتعلم دايما أنه هو نظري في الأول وفي الأخير، وأكيد حياتي بعد كده حتمشي أحسن، وحعرف من هنا أتعامل حتى مع الناس الحولي، وأنا بطلب مش بتمنى، بطلب من الله أنه يساعدني عشان أنه أقدر أتحرك نحو الهدف ده. يعني
3: جميلة هذه الحاجة الثانية، نتذكر الميثاق العهد اللي دائما كثير مرات بنقطع مع الله في حاجات، لكن بيرجع الله في نفسه بيأكد لنا انه الوعد بتاعه ما قاعد يتغير. عندي الان اتعلمت الليله في نقطه من النقاط مهمه جدا في حياه نوح والله، لما الله يقطع معنا عهد العهد بتاعه ما بيتغير، الكلام بتاعه بيفضل زي ما هو.
4: حجر انا بسبب انه يعني الله هو المعرفة، يعني كل ما يعني عقد ممكن أذكر الله، وبرضو يعني زي ما قال هيثم العهد، لأن الرب هنا عمل لنا عهد، فالإنسان يعني يطيع الله بكل أشياء اللي هو عمل له يعني. وهذا اللي أنا داير أقوله يعني.
3: جميل جدا يا
1: سرى.
2: أنا الشيء داير أقوله برضو تاني برجع أقول لك قريب لكلامك أنت في نقطة جميلة جدا كان قلتها هذه، إنه أنا أطيع الله. ما بس أطيع الله يعني الحاجة دار أزيدها، ما بس في الظروف الكويسة، لكن حتى لو الناس كلها ضدك، لو أنت واثق إنه ده كلام من عند الله، أنا لازم أطيعه، ما حاول إنه ينشغل بالظروف من حولي عشان إنه تبعدني عن الله. الشيء الثاني فعلا فعلا أنا متمناه بكل صراحة، إنه أنا دار أدى الله المكانة الأولى في حياتي، إنه زي ما نوح عمل وزي ما تعلمنا من نوح، إنه أنا فعلا أدى الله المكانة الأولى في حياتي. إنه الله هو مكون السيطرة على كل شيء. الشيء الثاني برضو أنا عجبني جدا، إنه الله محب لكن في نفس الوقت الله عادل. يعني أنا ما بس أمسك الله محب لكن أعرف إنه أنا لو عملت خطية هيحصل لي شنو؟ في عقاب. مرات كثيرة جدا إحنا يمكن الناس بس يقول لك الله محب ربنا بيحبك، لكن ما بيتكلموا لك في النقطة إنه ربنا بيعاقب. يعني الطوفان ده ليه حصل؟ ربنا عاقب الناس دي أبادم لأنه هم عملوا الشر. إنه أنا برضو محتاج إن أذكر نفسي طول الوقت أنا ما أعمل الشر، أنا بحاول إنه دائما هاي الله محب استمتع بالمحبة بتاعته، لكن برضو أخاف الله ما أحاول أعمل الخطية. يعني دي النقطة اللي أنا.
1: هيا سرب، ما عندك لنا ترنيمة الليلة؟
4: عندي ترنيمة.
1: طب سمعنا يلا.

0: ترنيمة جميلة يا سرب. أخي أنت الليلة عملت موضوع أنس، بس جبت لنا ترنيمة كده ولا شنيا
1: شباب؟ أكيد طبعا أكيد،
0: موضوع مهم جدا يا أخي.
1: شكلك ما عجبتك.
2: لا لا لا، الترنيمة رهيبة جدا جدا جدا، شكرا لك كثير أخونا السرب. والدراسة بكل صراحة الليلة أنا استمتعت بها فعلا. وزي ما كل مرة نحب نردد ونقول خلونا نعمل شيء يا جماعة،
0: نشارك
1: الناس الثانيين،
2: يعني اي زود تلقاه شارك معه من النقاط اللي انت الليله تعلمتها، ونشجع الناس التانيين كمان يمشوا يشارك. وقبل ما نرجع تاني لمحاضراتنا يا جماعه، يا ريت لو تصلي لنا، وانت الليله عليك يا هادي انه لو ممكن تصلي لنا، وانه عشان نقدر نعيش الكلام ده فعلا.
1: تمام، خلونا نتوحد كده بقلوبنا في الصلاه. بشكرك يا الله لكل نعمة صالحة وجيدة يا رب، بنشكرك من أجل اليوم، بنشكرك من أجل الكلمات، بنشكرك من أجل التعميق فيها، بنشكرك من أجل المعاني اللي انت اديتنا لها، بنشكرك من أجل عمق كمان العلاقة اللي انت عايزنا نتشارك بها. يا رب باركنا زي ما باركت نوح يا رب، زي ما انك ناديته وتكلمت معاه، زي ما انك انت شفته صالح يا رب. تعال احنا بنطلب يا رب عشان انك انت تكون في وسطنا، وانك تغير نفوسنا يا رب رغم ضعفها يا رب، رغم الهزال بتاعها، لكن يا الله انت اكيد زي ما وعدت وقلت انه ده الوعد بتاعك وده الميثاق بتاعك، احنا متاكدين ومتمسكين بوعدك انك حتكيف معانا، وحتكون بتشاركنا دايما يا رب في اختياراتنا وفي قراراتنا، ان نكون دايما مقدمين لك نفسنا يا رب ذبيحه بتاعه شكر، نشكرك على كل شيء اللي بيحصل في حياتنا لو كان سيء أو كان جيد. يا الله تعال علمنا كمان نقدر نعلم ناس تانية كلمتك، ونعلمهم كمان كيف يتغيروا لأفضل حال، في اسم يسوع.
2: آمين
0: آمين.
2: أوكي يا شباب، الليلة ما في الدك، انتهينا بدري،
0: نستمشي المحاضرة،
2: يرجع للمحاضرة بتاعته،
0: نتلاقى بكرة أكيد. يا أخونا إن شاء الله كده.
2: إن شاء الله
1: تمام. مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم، فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيسك.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض، فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا، أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: صباح السادسة عشر.
2: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
3: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
4: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
3: وتساءلوا:
5: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
3: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
2: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم. فالآب نفسه يحبكم، لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
3: فقال له تلاميذه:
4: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
3: أجابهم يسوع:
2: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها، فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.

يا رب شكرا لك يا رب من أجل سنة طويلة عدت 365 يوم بحالهم، كل يوم فيهم مليان أحداث ومغامرات وأسئلة وحيرة، لكن كمان مليان بإيدك الحرسة والحمية ومعيتك الكافية حتى لو مش كل الأسئلة تجاوبت. يا رب متأكدة أنك هتخطي معايا للسنة الجديدة، مش بس علشان جربت معيتك السنة دي، لكن علشان كل السنين اللي فاتت تشهد لأمانتك. شكرا يا رب، شكرا لأن علاقتي بيك ثابتة ورسخة وأكيدة، وده لأنها معتمدة عليك أنت مش عليا. أنا بتغير لكن أنت مش ممكن تتغير، لأنك زي ما الكتاب بيقول ما عندكش تغيير ولا ظل دوران. آمين.

بقرا كتاب مقدس، بكتب بوستات فيها ايات كتابيه، بعمل منشن للناس على ترانيم لطيف، يعني حياه كده شكلها جميل. لكن الحقيقه انا مفيش في حياتي قوه للي بعمله، مجرد شكل، مجرد تدين ظاهري. بلغه الرسول بولس في العهد الجديد زي الناس اللي اتقال عليهم لهم صوره التقوى لكنهم منكرون قوتها. قايين قدم الحلو اللي عنده بس مش ده اللي ربنا كان عايزه. الرب كان عايز ذبائح حيوانيه. الرب كان عايز من قايين انه يروح يصطاد او يروح يجيب خروف او يخبط على اخوه يقول له حبيبي انت راعي غنم يا هابيل، اخوي حبيبي انا محتاج منك خروف اقدمه للرب ذبيحه. الرب طالب مني ومنك، انت عارف انه الرب طالب مننا نقدم ذبيحة، من فضلك اديني خروف. اعتقد انه هابيل ما كانش هيمانع، يقول له تفضل احلى خروف لاحلى اخ في الدنيا. بس الحقيقة قايين قدم من اثمار الارض. حبائي اللي قايين عمله هو اللي انا وانت مرات بنعمله. انا بقدم بالشكل، انا بخدم بالشكل، انا برنم بالشكل، انا بعلم بالشكل، انا بزور الناس الفقراء بالشكل، انا بعمل خير خارجيا وبتصور وانا بعمله وبقول كذا وانا بعمل حاجات شكلها جميل، شكلها جميل. لكن هل ده اللي الرب عايزه؟ الإجابة لا. كتاب يقول يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك ترقي. الرب عايز القلب، الرب عايز قلبي قبل ما يكون عاوز إنتاجي أو عايز الخدمة اللي أنا بعملها. قايين قدم خدمة ظاهرية، قدم قربان ظاهري، قدم تقدمة خارجية فقط. الرب يقول الكتاب المقدس بعدها على طول انه هابيل كمان قدم زي ما قرينا، فنظر الرب الى هابيل وقربانه عدد خمسة. ولكن دوس فرامل معايا هنا في الأما تشوف كلمة ولكن، اقف كده فرامل. ولكن الى قايين وقربانه لم ينظر. زي ما الرب نظر الى هابيل وقربانه، هنا الى قايين وقربانه ايضا نظر الرب الى قايين زي ما نظر الى هابيل. تاني هقول لك، الرب ما نظرش الى تقدمت هابيل أو إلى قربان هابيل أولا، لكن نظر إلى هابيل وقربانه، وبنفس الطريقة نظر إلى قايين وقربانه. بس الرب على قايين ولا قلبه غير منضبط، لا مش مطيع، مش هو ده حبيبي اللي أنا قايل لك عليه، مش هو ده اللي أبوك آدم وأمك حواء قالت لك عليه وقال لك عليه. أنا ما طلبتش فاكهة من الأرض، أنا طلبت ذبيحة حيوانية لأنه في مبدأ اسمه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، في مبدأ إلهي اسمه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. الرب قال كده. هابيل سمع هذا الكلام وقدم من أبكار غنمه ومن سمنها، بس قايين قدم من أثمار الأرض. وكأنه قايين عاوز يخترع مبدأ جديد، مفيش مبدأ اسمه من المانجا في غفران، أو أنه بدون شروة فراولة تحصل مغفرة، بدون خوخ لا تحصل مغفرة، لا، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. قايين قدم بتدين ظاهري، قدم باستحسان، قدم فاكهة شكلها جميل، زي ما أنا وإنت مرات نقدم خدمة شكلها جميل. لكن هابيل قدم اللي الرب عايزه، قدم الذبيحة الحيوانية اللي كانت إشارة ورمز لذبيحة المسيح اللي تحصل في يوم من الأيام. عشان كده نظر الرب إلى هابيل وقربانه، لكن لقايين وقربانه لم ينظر. اسمعني هقول لك حاجة، الرب بينظر للقلب، والرب بيبص على اللي مستخبي في ذبيحة المسيح، اللي جاي بناء على عمل الصليب، اللي جاي في النعمة، لكن اللي جاي فارد عضلاته، واللي جاي بمجهوده، واللي جاي بشكله، واللي جاي بتدينه. الرب لا يقبل هذا التدين الظاهري لأنه الإنسان لا يوجد فيه شيء صالح. عشان كده عايز أقول لك على سر، تعالى في النعمة، تعالى وانت مستخبي في الصليب، تعالى لله من خلال ذبيحة المسيح فيقبلك، ولا تأتي إلى الله من خلال برك، لأنه لا يوجد عندك بر يقبله الله إطلاقا. المبدأ واحد، المبدأ واحد، الله عايز

القلب. الله عايز القلب. ربنا مش عايز حاجة مني ومنك مجرد أمر خارجي، مجرد شكل خارجي. ربنا عايز القلب. عشان كده اللي قايين عمله كان بعيد تماما عن اللي الرب طالبه، كان بعيد تماما عن اللي ربنا قاله. أنا عايز أصلي معاك النهاردة، لو أنت مزنوق في الحتة دي، لو أنت عدو الخير كأنه حبسك في المنطقة دي كده مش قادر تخرج منها، ليك شكل حلو ولا سيما لو أنت مش عارف ليه عمال أقول كده، لو أنت بتخدم ربنا برضو والناس بتسقف لك والناس بتشجعك، لو أنت يعني بتعمل حاجات كده والناس مبسوطة منها، اعرف كويس جدا جدا أنه أهم من الناس تنبسط أنه الرب نفسه ينبسط. عايز أصلي معاك دلوقتي. يا رب أنا بصلي ليا والأجل إخواتي، بصلي لو حد فينا دلوقتي يا رب، لو حد فينا يا رب بيعمل أمور لأجل أنه يكون مشهور أو لأجل أنه الناس تسقف له، أنا بصلي النهاردة أنك تضبط قلوبنا أمامك يا رب. بصلي النهاردة أنك تضبط قلوبنا أمامك يا رب من فضلك، يا رب من فضلك يا رب. صلاتي النهاردة أنك تيجي تضبط قلوبنا، وزي ما قال عبدك، وحد قلبي لخوف اسمك، احفظني واحفظ إخواتي، احفظنا من التدين الظاهري يا رب. نيجي في النعمة، نيجي في الصليب، نيجي النهاردة بناء على ذبيحة المسيح يا رب. هابيل جه بناء على الرمز اللي كان بيشاور على المسيح، لكن قايين جه بأعماله يا رب. احنا بنتوب على كل مرة جينا لجلالك بأعمالنا. ينفع تصلي معايا الصلوة دي؟ ينفع نصلي ونتوب قدام الرب على كل مرة جينا فيها للرب بأعمالنا؟ ينفع نصلي ونتوب على كل مرة جينا للرب فيها بمجهوداتنا وبخدماتنا وبأعمالنا الخيرة؟ يلا قول له سامحني، سامحني على كل مرة يا رب، كل مرة عملت الخير وظنيت ان انا مقبول عندك لاني بعمل خير، كل مرة عملت خدمة وظنيت اني مقبول عندك لاني بعمل خدمة. لا يا رب، بنيجي في الصليب النهاردة، بنيجي من خلال الباب المفتوح، بنيجي من خلال الطريق، بنيجي من خلال اللي قال على نفسه انا هو الباب، شخص الرب يسوع المسيح. بنيجي النهاردة من خلال اللي قال على نفسه انا هو الطريق والحق والحق، بنيجي النهاردة في المسيح، بنيجي النهاردة إليك في المسيح يا رب. أنا بصلي من أجل ناس كتيرة بعيدة لسه النهاردة يا رب، ناس بتدور على أنك ترضى عنها من خلال أعمال صالحة، من خلال تدين، من خلال زيارة أماكن مقدسة. أنا بصلي أنه نتوب النهاردة ونرجع لجلالك من خلال عمل المسيح وموت المسيح وصليب المسيح. اجذب قلوبنا أمامك وساعدنا نجيلك في الصليب، ساعدنا نجيلك من خلال يسوع المسيح. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هنطلع مع بعض الفاصل صغير، نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة تاني واحنا مازلنا مكملين وقتنا. انا فرحان خالص ان احنا مع بعض ومتشجع جدا جدا، وعندي ايمان ان الرب بيسمع صلاتنا. عندنا طلبات صلاة وكمان عندنا استجابة صلاة وصلت لنا. عايزين نبارك الرب وعايزين نشكر الرب مع بعض. عايزين نصلي من اجل بعض طلبات الصلاة، وبعديها هنطلع في فصل صغير قوي، وهفكركم ان احنا هنصلي من اجل السنجل ماذرز، من اجل كل الزوجات الارامل او المنفصلات عن ازواجهن وبيربوا الاولاد لوحدهم. عايزين نصلي من اجل اخواتنا دول، نعمة ليهم، الرب يسندهم، معونة ليهم من الرب. هنصلي من اجلهم بعد شوية، وكمان هنصلي من اجل المملكة المغربية. فانا قاصد انه بعد ما نصلي بعض طلبات الصلاة دلوقتي هنطلع فاصل عشان تلحق تمنشن حد، لو تعرف حد صديقك من المغرب او لو انت من المغرب وبتسمعنا دلوقتي اتحد معانا. عايزين نصلي من اجل دولتك، نصلي من أجل المملكة المغربية، البلد الغالي على قلوبنا. عندنا بعض طلبات الصلاة. عندنا طلبة صلاة من أختنا نبيلة. أهلا بيك يا نبيلة، ازيك، ايه الأخبار؟ أختنا نبيلة بتقول محتاجة صلاة أن ربنا يفتح باب شغل، ومحتاجة صلاة من أجل نفسيتي لأني مضغوطة جدا في البيت، نفسيا مش أحسن حاجة. رب يسمع صلاتك، رب يتدخل ويمد إيده ليكي بمعونة خاصة. يا رب نؤمن بيك أنك موجود. يا رب نصلي من أجل أختنا الغالية نبيلة، بنصلي من أجل يا رب زيارة ليها، يا رب حسم لأمر الشغل ده. يا رب بنصلي من أجل أنك تدبر هذا الاحتياج وتسدده في أقرب وقت. يا رب شغل في مشيئتك، شغل يناسب نبيلة وما يعطلهاش، لكن بنصلي إنها تعيش دعوتها والشغل ده يكون سبب بركة ليها مش سبب تعطيل ليها. يا رب تيجي بزيارة خاصة لنفسيتها دلوقتي. يا رب محتاجين لك، محتاجين لك. تعالى النهاردة اسند بنتك يا رب، اسند بنتك لمجد المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا بعض الرسائل على صفحة، رسالة من أختنا نيفين. أهلا أهلا يا نيفين، إزيك، الأخبار؟ أختنا نيفين بتقول اذكروني في صلاتكم، ماما توفت وأخويا كان حرمني منها 9 سنين، شفتها فيها 3 مرات وقبل الوفاة بيومين. اذكروني دايما في صلاتكم، محتاجة صلاة دايما. آمين. يا رب بنيجي النهاردة يا رب نصلي من أجل أختنا نيفين، نصلي من أجل قلبها المكسور. يا رب يا رب نصلي من أجل تعزية خاصة لبنتك ولكل العيلة. يا رب كمان بنصلي من أجل القلب المكسور ويا رب الشرخ اللي حاصل في حياتها. يا رب بنصلي من أجل هذا الجرح يا رب اللي موجود جوه نيفين. تعالى اشفي بنتك، تعالى بنعمة خاصة دلوقتي ليها، تعالى بمعونة من السماء، تعالى سندها، تعالى سندها، تعالى تقابل معاها دلوقتي، تعالى اظهر ذاتك ليها، مجد اسمك في حياتها يا رب. نعمة خاصة لنيفين دلوقتي في اسم المسيح يسوع وليك كل المجد. آمين. جات لنا طلبة صلاة من الأستاذ ممتاز. أهلا بيك أستاذ ممتاز، ازاي حضرتك؟ أخونا ممتاز بيقول توفت زوجتي منذ 10 أعوام، تزوجوا أبنائي، عايش الوحدة، ياريت تصلي لي. ربنا ما يحوجهاش وإن حوجتها خدها عندك ما تحرمهاش. عمري 70 عام، اذكرني بصلواتك أخي الحبيب. أمين أمين. تعالوا نصلي من أجل الفاضل الأستاذ ممتاز، نصلي أنه الرب يديله نعمة. خليني أقول لحضرتك على خبر كويس. كتاب مقدس بيقول كده أنه إلى الشيبة وإلى الشيخوخة أنا أحمل وأنجي. يمكن المنطق بيقول أنه السن بيكبر يا أستاذ ممتاز، الواقع بيقول كده، لكن الحقيقة أن الرب صالح إلى الشيبة وإلى الشيخوخة. الرب يحمل وينجي. الرب يسندك بعد ما الزوجة توفت وبعد ما الأولاد اتجوزوا طولت العمر ليك. الرب يحملك ويقودك ويضمنك لغاية آخر يوم في حياتك. يا رب جاي أنا وإخواتي النهاردة بنصلي من أجل الفاضل يا رب الأستاذ ممتاز، بنصلي من أجل نعمة خاصة لابنك. يا رب أنت اللي داري، أنت اللي شايف، أنت اللي عارف يا رب مشاعر ابنك، أنت اللي كاشف قلبه وشايف قد إيه هو مجروح، قد إيه يمكن عدو الخير بيرمي جواه مخاوف. إحنا بنصلي النهاردة إنك تيجي بنعمة خاصة لابنك، تعالى بمعونة خاصة لابنك، تعالى بسندة، تعالى شجعه وطمنه إنك أنت اللي بدأت وأنت اللي هتكمل. يا رب زي ما طالب مننا أخونا ما يتحوكش الحد يا رب أبدا أبدا أبدا، نعلن ثقتنا فيك. نعمة خاصة لأستاذ ممتاز في اسم المسيح وليك كل المجد، آمين آمين. جات لنا رسالة من لولا جورجي أو لولا جورجي، أهلا وسهلا بيك يا لولا. بتقول طمني يا رب على أولادي. يا رب بنيجي مع أختنا لولا نصلي من أجل أولادها، نصلي أنك تملاها بالسلام. مش عارفين هي تقصد إيه، لكن بنصلي أنك تمد إيدك ليها بنعمة غير عادية في اسم يسوع ولكل المجد، أمين أمين أمين. رسالة من أختنا جورجيت، أهلا بيك يا أختي جورجيت. أختنا جورجيت بتقول يا رب ملناش غيرك تطمني على أولادي في غربتهم وشفيني، آمين. يا رب بنيجي نتحد مع أختنا جورجيت يا رب، بنصلي من أجلها نعمة خاصة ليها، بنصلي من أجل سندة لأولادها في الغربة، نعمة خاصة ليهم. أنت ضامن يا رب ليهم، أنت معاهم في الغربة يا رب، حتى إذا كانت الأم مش معاهم في الغربة لكن أنت موجود. بنصلي من أجل شفاء خاص جدا لبنتك يا رب الأخت جورجيت، نصلي من أجل لمسة خاصة من جلالك باسم الرب يسوع المسيح، معونة خاصة ونعمة خاصة جدا لبنتك، شفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد، أمين أمين أمين أمين. رسالة من أختنا نجوى رزق، أهلا بيك يا أستاذة نجوى. أختنا نجوى بتقول يا رب أسرع وطمني، كن معنا لا تتركنا ولا تنزع عنا رحمتك، أمين. جميلة صلاتك يا أخت نجوى. يا رب بنحط ثقتنا مع أختنا نجوى، بنصلي باسم الرب يسوع المسيح. يا رب بنصلي من أجل نعمة خاصة ليها يا رب، يا رب بنصلي من أجل يا رب سندة خاصة يا رب. يا رب طمن نجوى، مش عارفين بنتك قلقانة من إيه أو قلقانة على إيه، لكن واثقين إنك إله كل نعمة، تملاها بالسلام دلوقتي يا رب. يا رب املها بالرحمة، غطيها برحمتك، حوطها يا رب، حوطها وطمنها واضمنها لمجد اسمك يا رب. شكرا انك سامع الصلاة ولكل المجد، امين امين امين. جت لنا رسالة من اخونا عايد النجار، اهلا بيك استاذ عايد. اخونا عايد بيقول يا رب خد بايدي وعديني من كل المشاكل، امين. يا رب بنسلمك اخونا عايد، واحنا واثقين انك موجود في المشهد، واثقين انك تمسك بايده وتعبر بيه كل ضيقات بيكتاس فيها. يا رب اذا كان ابنك طلب الصلاة احنا بنصلي دلوقتي لاجله، واحنا متأكدين انك بتسمع لصلاتنا لانك انت اله كل نعمة وليك كل الكرامة وكل المجد، امين هللويا. جات لنا رسالة من اخونا اشرف، اهلا بيك يا اخ اشرف. أخونا أشرف بيقول ليه يا رب شايف ولادك بيتعذبوا وساكت؟ قوية الرسالة دي، ويعني الحقيقة يعني عايز أقول لحضرتك حاجة قبل ما نصلي يا أستاذ أشرف. الحقيقة الرب مش بيسكت، وأرجوك أنك تفهم يعني معنى كلامي. أنا مش قاصد أنه أستهين بكلامك إطلاقا، لكن صدقني هو مش غايب ومش ساكت ومش غفلان. يمكن ما عندناش إجابة لكل حاجة، يمكن مش فاهمين كل الصورة بتمشي إزاي، لكن بكل تأكيد اللي فاهمينه إن الرب موجود والرب في المشهد والرب ضامن والرب مش غفلان ومش ساكت ومش يعني مش صامم أذانه زي ما بيقولوا يعني، لكنه سامع الصلاة. عشان كده عايزين نصلي لأجلك دلوقتي أن الرب يجي بنعمة غير عادية لحياتك. يا رب بنيجي النهاردة نتحد مع أخونا أشرف ونصلي يا رب من أجل نعمة خاصة جدا لي. يا رب باسم يسوع معونة من السماء لأخونا أشرف دلوقتي. يا رب إذا كان مش فاهم إيه اللي بيحصل، أنا بصلي أنك تيجي تتراءى لابنك. يا رب زي ما قالوا التلاميذ كده هم في السفينة وهي معذبة من الأمواج، أما يهمك أننا نهلك. يا رب ولادك في السفينة ما كانوش فاهمين أنك موجود. يا رب بنتحد دلوقتي أنا وكل إخواتي مع أشرف يا رب، وبنصلي من أجل مقابلة جديدة معاه. افتح عينه، طمنه، املاه بالسلام في أنك موجود، حتى لو يبدو أنك صامت، لكن ده لخيره يا رب، والمجد اسمك في حياته. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين. جت لنا رسالة من ندى. أهلا بيك يا ندى. ندى بتقول ليه يا رب الظلم مدته كبيرة جدا، ارفع الظلم عني يا رب. آمين آمين يا ندى. يا رب بنشكرك لأجل ندى يا رب. يا رب بنيجي نضع بنتك أمامك يا رب، بنعلن كده كلمات الحق انه الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. يا رب نادى بين ايدك يا رب، اذا كانت بنتك شعره بالظلم فاحنا بنيجي قدامك نعلن انك اله عادل وانك تأتي بحق بنتك يا رب. ارفع ظلم عن بنتك واسقين في حكمتك، حتى لو مش فاهمين قوي وحتى لو مش عارفين، لكن واثقين في حكمة السماء يا رب اللي بتعملها معنا ده. في اسم المسيح أشكرك ولكل المجد. أمين أمين أمين. أختنا نانا زيزة على صفحة اللايف كاتبة سلام ونعمة. أهلا بيك يا أخت نانا، سلام ونعمة. أيضا نانا بتقول أمين أمين أمين يا نانا باسم يسوع. أمين أمين، ربي يباركك. أمين أمين أمين. جات لنا شكر، جات لنا استجابة صلاة وشكر الحقيقة. جات لنا رسالة شكر من أخت لينا بتقول أنا طلبت أن الرب يسمع ويستجيب. كانت أختنا عاملة منظار قولون وطلع، بتقول كده طلع نظيف خالص وما فيش فيه أي حاجة. أختنا دي خادمة للرب، رب نستخدمها كمان في خدمة الكلمة. نصلي ونبارك الرب لاستجابة الصلاة. هاليلويا. الحقيقة جميلة ان احنا نبارك الرب. نشكر الرب قوي قوي لاجل حضرتك، نشكر الرب قوي قوي قوي اختنا الغالية من اجل استجابة الصلاة. يا رب بنيجي مع بنتك نشكرك من اجل كل استجابة صنعتها. نشكرك يا رب لاجل لمسة الشفاء. نشكرك من اجل القولون اللي طلع نظيف، المنظار يا رب اظهر انه الامور كويسة وما فيهاش اي حاجة. مبارك اسمك يا رب، كمل مع بنتك بكل نعمة. بنباركك، بننصب حجر المعونة معاها، بنبارك اسمك، بنقدم ليك كل الشكر وكل المجد، واثقين انك سامع وتستجيب وليك كل المجد. امين امين امين. على قلبي قوي أصلي من أجل أخت غالية علي خالص، مجدة. يا مجدة ازيك، عاملة ايه؟ يا رب تكوني بكل الخير. مجدة جوايا صلوة ليكي، ونفسي أنا وكل إخواتي اللي في الهوى دلوقتي اللي على الهوى نكون بنصلي بيها لأجلك. نفسي قوي نتحد مع أختنا مجدة ونصلي من أجل نقلات روحية جديدة. جوايا قوي قوي أن الرب عاوز ينقل حياتك نقلات روحية قوية الوقت اللي جاي يا مجدة. عشان كده افتحي قلبك لرب، خليك مستعدة ان الرب يتحرك في حياتك بقوة. خلونا نتحد مع بعض ونصلي لأجل بنت الرب أختنا مجدة. يا رب بنيجي قدامك يا رب ببنتك، بنصلي انك تمد ايدك بقوة ليها. اعلن ذاتك، اكرم اسمك في حياة مجدة، اعلن سلطانك يا رب. بنصلي من اجل زمن روح جديد، بنصلي من اجل مقابلات جديدة ومجد جديد يجي على حياة اختنا يا رب. بنصلي من اجل بركات جديدة ونقلات روحية جديدة يا رب. بنتك تكبر معاك اكتر وتشبع بيك اكتر. بنصلي كمان انك تستخدمها اكتر واكتر. في اسم المسيح بنصلي ولكل المجد. امين امين امين. عندنا كمان طلبة صلاة من أجل من في طلبة صلاة لسه واصلة حالا من أختنا نادية. أهلا بيكي أخت نادية. أختنا نادية بتقول هذه الكلمات: أنا محتاجة صلاة جامدة من حضراتكم لو سمحتم، لأن عندي مشكلة ومفيش مخلوق على الأرض أني حلها غير ربي وإلهي يسوع المسيح، فأرجوكم الصلاة ضروري من أجلي. مع تحياتي لحضراتكم. أعتقد يعني رسالة أختنا نادية دلوقتي هي بمثابة استغاثة. لما أختنا تقول إنها في مشكلة ما في حد يقدر يحلها إلا الرب يسوع المسيح، يبقى أعتقد محتاجين دلوقتي نتحد كلنا مع بعض، لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، ونصلي لأجل أختنا نادية. أيوة يا رب، جايين النهاردة يا رب بنقف مع أختنا نادية، بنصلي بنحوطها النهاردة، ونطلب لأجلها إنك تمد يمينك بقوة يا رب. مد يمينك، مد يمينك، نعمة خاصة لبنتك يا رب. بنصلي من أجل المعضلة المشكلة اللي هي فيها يا رب. تعالى بتدخلات سماوية، اعلن ذاتك، اعلن يمينك، مد يمينك بقوة، مد يمينك بقوة. الموضوع مش نافع فيه بشر، احنا بنصلي واثقين انك انت اللي تيجي، انت اللي تيجي تتراءى في المشهد وتمد يمينك يا رب. اعلن ذاتك، املى نادية بالسلام، طمنها دلوقتي وتعالى بمجدك، تعالى اكرم اسمك يا رب. انا بصلي انه بنتك الاخت نادية يا رب تشهد انك عظمت العمل وانك تدخلت في المشهد بقوة. في اسم المسيح بنصلي وليك كل المجد، امين امين امين امين. عايز قبل ما نطلع فاصل ونصلي تاني بعد الفاصل، عايز اقرأ تعليقات حضراتكم. اختنا استر عادل بتقول: ربنا يباركك يا ابونا. اهلا بيك يا استر، رب يباركك يا قديسه، شكرا ليكي. اختنا نبيله بتقول: امين باسم يسوع. امين يا نبيله، الرب صالح ويعمل امور عظيمه. اخونا الاخ وجدي صديق البرنامج والصديق الشخصي، اخونا الاخ وجدي سمير، اهلا بيك اخ وجدي، بيقول: مساء البركه، مبارك اسم الرب، هللويا، مبارك اسم الرب يا حبيبي، وحشني جدا جدا، هللويا. يقول كده اخونا وجدي: منتظرين حضورك يا رب في التسبيح والكلمة. أمين يا وجدي، أمين أمين، ربنا يباركك. يستكمل أخونا وجدي يقول كده: مساء الخير أبونا الغالي، سلام لكل المستمعين، بركة ونعمة من الرب لكل شخص. أشاركك الصلاة من أجل المغرب الشقيق وكل شعب وقيادة المغرب، حماية ورعاية خاصة من الرب. أمين يا وجدي، أمين أمين. هنطلع بعد دقائق بسيطة فاصل وهنصلي كلنا لأجل المغرب. شكرا لإيجابية حضرتك يا وجدي، أمين، ربنا يباركك. أخونا وجدي بيقول: طلبة صلاة من أجل ترتيب سكن لابني ديفيد. أمين أمين يا رب. بنيجي النهاردة نتحد مع أخونا الأخ وجدي، بنصلي يا رب انه نسل الصديق للبركة يا رب. شكرا علشان ديفيد يا رب، ابننا الغالي يا رب. اذا كان الاخ وجدي بيحبك وبيتبعك وبيكرمك، انا بصلي انه يشوف بركتك ويشوف اكرامك في ابنه وبنته يا رب. نصلي من اجل امر السكن في حياة ديفيد. دبر انت السكن، رتب انت الشقة المناسبة. مكتوب عن جلالك انك حتمت بحدود واوقات مسكنهم يا رب. عين انت لديفيد المكان للسكنة، ودبر انت التكاليف. اعلن يا رب عن يدك وعن يمينك يا رب. مكتوب: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. نصلي انك تدبر الامر كله وتقود الامر كله يا رب. كمان ارتباط ديفيد بين ايدك، احنا بنصلي انك تكمل بكل خير مع ابنك. كمل معاه يا رب، يبني بيت لجلالك، يبني بيت يكرم في اسمك ويزاع منه صوت التسبيح والترنيم. في اسم المسيح ولكل المجد، امين امين امين امين امين. اخواتي دي رب يدبر، وهنفرح مع ديفيد في اسم يسوع المسيح. رسالة من جناب الفاضل الشيخ صمويل فرج: ابويا يا جماعة، ابويا بالجسد وافتخر، يا حد شيخ منور يا ابي. بيقول: ساعدني يا رب افهم وقدم نفسي ذبيحة. امين امين يا ابي، امين، رب يباركك. تحياتي لحضرتك والماما الغالية، رب يبارككم. جاتينا رسالة من صديقة البرنامج الأخت الفاضلة المباركة الأخت جنت فهمي. أهلا بحضرتك يا أخت جنت. بتقول حلقة مميزة الحقيقة، ربي يباركك، حلقة مميزة لأن حضرتك مصلية وطالبة الرب. ربي يباركك يا قديسة، ربي يحفظك يا أخت جنت، شكرا لمحبة حضرتك وتشجيعك. الأخت جنت بتقول أمين، ساعدني أطيعك بكل قلبي وأقدم نفسي ذبيحة، بعلن توبة عن كل ما لا يرضيك. أمين أمين أمين أمين يا أخت جنت، أمين باسم يسوع. أختنا نبيلة فايز، يا نبيلة زيك. نبيلة بعتة بتقول أرجو الصلاة من أجل شاب في ثانوي اسمه أندراوس، عمل حادثة صعبة وفي غيبوبة باسم يسوع. يلا نرفع أخونا أو ابننا أندراوس دلوقتي، نصلي الرب يزوره. يا رب بنتحد مع نبيلة النهاردة وبنيجي قدامك واثقين أنك تمد إيدك لأندراوس يا رب. الشاب ده يا رب بنصلي دلوقتي في اسم يسوع أنك توصل له يا رب. إذا كان هو في غيبوبة احنا بنصلي أنك تزوره دلوقتي في المستشفى. مد يمينك، اعلن ذاتك، اوصل لي دلوقتي يا رب، اشفي أندراوس يا رب. أنا وكل إخواتي اللي دلوقتي بيسمعوني أنا بصلي من أجل الشفاء لابنك أندراوس باسم الرب يسوع المسيح. اكرم اسمك، اصنع معاه آية للخير يا رب في اسم المسيح. منتظرين منك معجزة لأندراوس. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين يا نبيل. الرب يعظم العمل مع أندراوس باسم يسوع، باسم الرب يسوع المسيح. هاللويا هاللويا، مبارك الرب إلهنا. هاللويا هاللويا، مجدا للرب يسوع المسيح. هاللويا. هنطلع مع بعض لفاصل، بس قبل الفاصل هفكركم فاصل صغير قوي. بعد الفاصل هنصلي من أجل السنجل مازرز، وكمان هنصلي من أجل المملكة المغربية. فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت فزت،
1: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
2: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
3: يا مرحب، ورجعنا مع بعض. وصلنا للوقت اللي هنصلي فيه زي ما قلت قبل الفاصل، وقلت على مدار الحلقة كذا مرة، هنصلي دلوقتي لأجل طلبتين. هنصلي الطلبة الأولى لأجل السنجل ماذرز. تعبير سنجل ماذرز لو أنت يعني متعرفوش، هو على قد فهمي يعني كل الـ الأمهات اللي ممكن يكون انتقل زوجهم ويعني عايشة أرملة لكنها أم، أو المنفصلات يعني اللي انفصلوا عن أزواجهم، أو المطلقات لكن ما زال عندهم أولاد. الحقيقة عايزين نصلي من أجل نعمة كبيرة، لأنه يمكن لما يكون بيت متكامل بالنموذج الكتابي اللي ربنا عمله في راجل وست، في زوج وزوجة، في أب وأم، بيكون التربية برضو فيها صعوبة لأنه التحديات كتير والأزمات كتير. فتخيل إذا أم فقط بتكافح وبتحارب لأجل تربية أولادها، فإحنا محتاجين نصلي ومحتاجين نتحد معها. عشان كده عايزين نصلي من أجل كل أم واقفة بطولها، كل أم واقفة بتعافر قدام طيار قوي جاي عليها، طيار جاي من الحياة عامة، طيار من العالم، نظرة العالم ليها، نظرة المجتمع ليها، الصعوبات اللي بتواجهها لوحدها وهي بتقوم بدور الأب والأم، وبتجمع ما بين الحنية والحسم، الرحمة والرأفة كده، والتحنن والأمان والقوة والصلابة. الحقيقة ميكس صعب جدا، لكن نصلي النهاردة من أجل نعمة لكل أم واقفة بطولها بدون زوج قدام ربنا لأجل أولادها. وعايز أقول قبل ما نصلي النهاردة، عايز أقول لكل أم واقفة بتحارب بطولها لأجل أولادها، إذا أنت بعيدة عن الرب أتوسل إليكي تعالي للمسيح دلوقتي، أولا لأجل خلاص نفسك وأبديتك، وده أهم ما في الموضوع. ثانيا لأنه في نعمة خاصة ليكي وانت مع المسيح، في نعمة خاصة ليكي، الرب يسندك والرب يديكي معونة ويكون معاكي، فترمي الشيلة عليه. ده مش هيعفي حضرتك من المواجهات اللي ممكن تحصل، أو أنك يعني تكوني بتربي أولادك لوحدك أو بتكملي حياتك لوحدك، لكن يعني هيبقى في عندك الرب إله الرجاء، هيملاكي بالرجاء اللي تبكي عنده وترمي أحمالك عنده. فتعالي للمسيح وثق تماما أنه يحمل الشيلة عنك. هو اللي قال كده، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. يلا بينا نتحد مع بعض ونصلي لأجل السنجل ماذرز. يا رب شكرا لأنك إله كل نعمة، شكرا أنك موجود. يا رب بنيجي النهاردة نضع بين إيدك كل أم لوحدها بدون زوج، كل زوجة بدون زوج، كل أم واقفة بطولها قدامك بتربي ولادها. يا رب كل أم بتصارع في الحياة، كل أم العالم عمال يخبط فيها والحياة عمالة تخبط فيها. يا رب بنصلي من أجل كل أم خايفة على ولادها ومرعوبة ومحوطاهم بإيديها وإسنانها. يا رب بنصلي من أجل كل ضغط واقع عليهم دلوقتي على الأمهات دول، بنصلي من أجل معونة من السماء ليهم. يا رب نصلي من أجل نعمة خاصة جدا جدا ليهم دلوقتي قدام كل مواجهات يا رب بتعرضوا ليها، قدام كل صراعات بيخشوا فيها، ما بين التعليم، ما بين التغيرات السنية للولاد، ما بين التربية سواء ولاد أو بنات، وتحديات التربية الصعبة. يا رب بنصلي النهاردة من أجل معونة خاصة جدا، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا. اعلن ذاتك يا رب، اعلن ذاتك، تراءى في المشهد، مجد اسمك، اكرم اسمك يا ابن الله. نشكرك لأنك تيجي بنعمة خاصة ليهم في الوقت ده يا رب. باسم المسيح بنصلي واثقين أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. يلا بينا نصلي في الوقت الأخير ده. عندنا صلوة زي ما قلت قبل كده لأجل المملكة المغربية. شكرا مرة تانية لأخونا الأخواجدي سمير على تفاعلك وعلى اهتمامك أنك تصلي من أجل هذه الدولة وهذه البلد الغالية علينا وعلى قلب الرب. يلا بينا لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، يلا نصلي من أجل المملكة المغربية. عايزين نصلي من أجل المملكة، نصلي من أجل الملك، من أجل ولي العهد، عايزين نصلي من أجل قطاعات الدولة المختلفة، الصحة، التعليم، الإعلام، الأمن وغيره، الطعام، التموين، كل قطاعات البلد. عايزين نصلي من أجل كمان كل الشرائح السنية، عايزين نصلي من أجل الأطفال ولاد وبنات، عايزين نصلي من أجل المراهقين والمراهقات، عايزين نصلي من أجل الشابات والشباب، عايزين نصلي من أجل الرجال والسيدات، عايزين نصلي كمان من أجل كبار السن في المغرب. عايزين نصلي أن الرب يتراءى بنوره في البلد دي، الرب يجي ويتمم مشيئته ويتمم مقصده الصالحة في هذه الأرض. يلا بينا نصلي من أجل المملكة المغربية. يا رب بنيجي قدامك نصلي من أجل هذه الأرض، يا رب نصلي من أجل البلد الغالية دي، جايين ومصدقين فيك إنك موجود يا رب. أنت يا رب إله الأمم، أنت اللي صنعت الأمم والممالك، أنت يا رب اللي بتيجي بمشيئاتك الصالحة لكل أرض يا رب. عشان كده بنصلي من أجل المغرب النهاردة يا رب، بنصلي أنك تتمم مشيئتك الصالحة في هذه الأرض يا رب. بنصلي من أجل نعمة خاصة للحاكم يا رب، لملك المغرب، لولي العهد، نصلي من أجل القادة المعاونين، الوزراء، المحافظين، نصلي من أجل كل قطاعات الدولة، نصلي من أجل الصحة في هذه الأرض يا رب، نصلي من أجل التعليم في هذه الأرض يا رب، نصلي من أجل الأمن في هذه الأرض، نصلي من أجل الإعلام في هذه الأرض، نصلي من أجل الأرض دي. تمم مشيئتك الصالحة، اعلن ذاتك، اعلن ذاتك في المغرب، مد يمينك بقوة في هذه الأرض يا رب، تمم مشيئتك الصالحة، أشرق بالنور على هذه الأرض، بارك المغرب. بنصلي كل ده في اسم المسيح، وإحنا واثقين أنك بتسمع صلاتنا، وليك كل الكرامة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هللويا هللويا. في ختام الحلقه عايز افكرك انه قايين وهابيل كل واحد قدم قربانه، قايين قدم من اثمار الارض اشاره للتدين الظاهري والمجهود البشري، والرب نظر الى قايين ونظر لتقدمته او قربانه وما قبلهمش، لكن هابيل قدم من ابكار غنمه ومن سمنها وهو بيطيع صوت الرب وكأنه متكل على النعمة على عمل المسيح الكفاري، عشان كده اتقبلت تقدمة هابيل. صلي من كل قلبي ان احنا نيجي واحنا مستخبيين في النعمة، اوعى تقدم للرب بمجهودك، لكن تذكر انه التقدمة المقبولة والحياة المقبولة هي حياة جاية من خلال شخص المسيح، حياة جاية مرمية على المسيح ومرمية على النعمة. عايز اشكر كل الاحباء اللي كانوا معانا النهارده، كل الناس اللي كانت بتتابعنا، كل الناس اللي كتبت لنا كومنتات، اشكركم شكرا جزيلا على مشاركاتكم، ووصلنا مع بعض لنهايه وقتنا. نتقابل بنعمه المسيح الاثنين القادم الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. اشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.
2: كنا بنتابع اعاده برنامج يا سامع الصلاه، لو حابب تتابعنا وقت الهوا طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو سامي.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيداً بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء.

0: مجد كثيرا من الأبناء جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
1: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
0: ويقول أيضا:
1: على الله اتكالي،
0: وأيضا:
1: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
0: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي اؤتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الرابع.
2: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر. فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
3: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
2: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
3: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة إنه أكون أقل، رفضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخذ الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جداً حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص لي، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جداً أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت إنه أنا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وأنا ليا سكة عايزة أمشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي أي شخص إنه هو ند ليا في أي حاجة، لكن بشوف بالعكس إنه كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

عصام وعلا ولبنى أخوات، اتربوا في أجواء بيت بيميزوا الولد عن البنت، ودايماً عصام له حصة الأسد، فكان الأهل بيقدموا الحب إفراط مع عصام ويعملوا له اللي بده إياه بحجة إنه ولد والمفروض إن إخواته مسخرين لخدمته. على مستوى كاسة المي هي مسؤولية إخواته مش مسؤوليته، كان يأكل ويشرب ويطلع يشم الهواء بدون أي حساب، بعكس إخواته كان الأهل قاسيين عليهم. ولما كانوا يسألوا إيش معنى عصام، ردهم عصام ولد يعمل اللي بده إياه. كانت الأم حريصة تعمل لعصام دايماً الأكلات اللي بيحبها وحساسة لمشاعره كتير، فالأهل عود عصام على الأخذ فقط وإنه فيش حدود واضحة لإله. مرحبا، معكم نانسي أبو غزالة، مرشدة نفسية وتربوية، ورح أحكي معكم اليوم عن موضوع الأنانية. أي حدا سمع قصة عصام وإخواته هلأ ممكن يقول لي أكيد عصام شبعان حب لأنه تدلل وكان عايش برفاهية، ما فيش عنف ولا قسوة، بيعملوا له اللي بده إياه. بحب أقولكم إنه الحب المفرط اللي ما في أي حدود بيعبر عن عدم حب حقيقي، فبيشعر الإنسان إنه غير محصن نفسياً، فالحدود ما بتتعارض مع الحب، الحساب على الخطأ ما بتعارض مع الحب. فعصام ما نحب وما تربى تربية سليمة فيها توجيه وتقويم وتصحيح، فنتج عن أسلوب أهله معه إنه صار غرقان بنفسه، مش شايف إلا حاله واحتياجاته فقط، وعاجز عن حب الآخرين، وهذا الشيء بيعبر عن أنانيته. فالعاجز عن الحب صورته سلبية عن نفسه، مش شايف نفسه صح وبيعيش بذات مزيفة اللي بتقوم على مبدأ الأخذ، لأنه بأعماقه شاعر بعدم الأمان والخوف اللي بسبب إحساسه بعدم الحب الحقيقي نتيجة عدم وضع حدود واضحة لإله. شو هي صفات الأناني؟ واحدة من صفات الأناني إنه لسان حاله أنا ومن بعد الطوفان، ما بيحب الخير إلا لنفسه، مصلحته هو وبس، هو مركز الكون، منحصر في نفسه مثل عصام. في آية في الكتاب المقدس في فيليب الإصحاح الثاني وعدد 4 بتقول لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضاً. هاي الآية بتدعونا إنه ما ننحصر بذواتنا، ولكن الأناني ما بيطلع إلا على ذاته فقط، فالأناني بيهتم بنفسه بشكل مبالغ فيه وما بيراعي مشاعر الآخرين واحتياجاتهم، وممكن يحقق رغباته حتى لو على حساب الآخرين وراحتهم، مستعد كمان يتلاعب بالناس حتى يوصل لمراده بدون ما يشعر بأي ذنب، فبيستخدم الناس كأداة حتى يوصل لأهدافه ويحقق مصالحه من غير ما يهتم بمشاعرهم. دوافع الأناني بالعطاء أنانية، فلما بيقدم خدمة بيقدمها كوسيلة للوصول لغايته. الأناني كمان جاف عاطفياً، ما بتعاطف مع ألم الآخرين ومش حساس لإلهم، لكن لما بتألم مستعد يسحب كل طاقتك، فحزنه أهم من حزنك، مشكلته أهم من مشكلتك. والأناني كمان بيحكي كتير عن نفسه وبيسمع قليل الآخرين. الأناني عامل مثل الطاووس، ما بيشوف إلا نفسه وما بتقبل النقد، والأناني بيتهرب من المسؤولية ودايماً عنده مبررات لتصرفاته وبيلقي اللوم على الآخرين، ولو حد قدم له مساعدة ما بشكره، بيعتبرها حق مكتسب لإله. الأناني ما بيتقبل الخسارة وبيسعى دايماً يكون بالمقدمة، وبيشعر بالتهديد لو أي حد اتميز عنه، عشان هيك ما بحب يعمل وسط مجموعة، بيشتغل لحاله حتى ما يشاركوا أي حدا إنجازاته. ممكن كمان تاخد الأنانية شكل الطمع، فالطماع ما بشبع ودايماً بده أكتر وما بوصل لحالة الرضا والاكتفاء. لو حبيت أذكر لكم بعض نماذج لأشخاص أنانيين، مثل الزوجة الأنانية اللي كل همها زوجها يدلعها ويشممها الهوى، فهي داخل الزواج عشان تاخد وبس مش تعطي، ولما الزوجة تخنق زوجها لدرجة التملك وما بدها يكون مع أصحابه وبدها إياه جنبها على طول، فهذا مش حب ولكن تملك وأنانية. وللأسف في أمهات
بشكل غير واعي بتقدم حب مفرط لأولادها وبتخدمهم لدرجة الاحتراق عشان لما تكبر يخدموها، فهي بتقدم خدماتها عشانها مش علشانهم. مهم نميز اليوم بين حب الذات والأنانية. حب الذات أنا بعرفني، بقبلني، بطورني ومش هضغط نفسي عشان الآخر، وححب الآخر حب صحي، فحبي لنفسي هون مشروع. أما الأنانية إن أحب نفسي بشكل مبالغ فيه وإني أركز على نفسي وبس، فاللي بحب ذاته بيقول أنا مهم والآخر مهم، أما الأناني لسان حاله أنا وبس. طيب كيف نتخلص من الأنانية؟ رقم واحد، مهم أعترف إنه أنا شخص أناني وأتعلم أحب ذاتي من خلال الاهتمام فيها بدون مبالغة، وأبدأ أتخلص من فكرة أنا مستحق بطريقة مبالغ فيها. أتعلم أهتم بنفسي جسدياً، فكرياً، روحياً ونفسياً. هاي مش أنانية، مش حكون قلقان على نفسي وتكون نفسي شغلي الشاغل. وزي ما بهتم بنفسي أبدأ أهتم باحتياجات الآخرين وأراعي حقوقهم. أتعلم أحترم وجهة نظر الطرف الآخر كمان، وأقاوم رغبتي بفرض رأيي عليه وأعطيه مساحة يعبر فيها عن رأيه بحرية. فزي ما بحب الناس تعاملني أعاملهم. في آية في الكتاب المقدس في متى الإصحاح السابع وعدد 12 بتقول: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. كمان أتعلم أحط نفسي مكان الآخرين وأتعاطف معهم وأحاول أفهمهم من منظورهم الشخصي مش من منظوري أنا. مهم أدرك كمان أهمية المشاركة على شكل نحن مش اللي أنا بدي إياه وبس، فأنا محتاج أذكر حالي إني مش عايش لحالي وإني جزء من هذا المجتمع وسعادتي من سعادة الآخرين. فأساس الحب الحقيقي أنا مشغول بالآخر مش مشغول بنفسي وبس. أدرب نفسي على مهارة الإصغاء وعدم مقاطعة الآخرين، أصغي للآخر ومشاعره مش لنفسي أنا وبس. مهم أذكر حالي إنه طبيعة الله محبة. في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الرابع وعدد 7 و8 بتقول: أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. فمهم لو عندي أنانية أدرك إنه الجمال الحقيقي مش بالشي اللي بمتلكه ولكن بالشي اللي أنا بمنحه للآخرين بدافع الحب النقي. ومن يزرع حب سيحصد حب، والمحبة الحقيقية مش بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. مقولة بحب أشارككم فيها: أنت إنسان، ارجع لإنسانيتك حتى تكون سعيد وقادر تقدم الفرحة للآخرين. فلا تترك الجوهرة اللي بأعماقك، كنزك إنسانيتك. فالإنسان يشعر بأخوه الإنسان، واللي بيتمتع بالسعادة الحقيقية هو اللي بيلاقي فرصة للعطاء وخدمة الناس وما يكون منحصر بذاته. واللي بيتمتع بالسعادة الحقيقية هو اللي بيلاقي فرصة للعطاء وخدمة الناس وما يكون منحصر بذاته. رح تعيشها مرة واحدة، فعيشها صح وعيشها مش منحصر بذاتك. عيشها صح وعيش بدوافع عطاء وحب نقي للآخرين. عيشها صح وعيش مهتم بمشاعر واحتياجات الآخرين زي ما بتهتم بنفسك. عيشها صح وعيش إنسانيتك مع البشرية.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا ناضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

0: سلام شباب.
1: سلام، كيفك؟
0: أخباركم؟
1: تمام،
2: خيرين.
0: تمام تمام،
1: مية مية.
2: أشكر ربنا.
0: كويس أن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض، وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها، ومستمتعين بها طبعا، صح؟
1: أكيد
2: صح.
0: كويس. أهل ليلة منو بيقرأ لنا إن شاء الله؟
3: أنا مجهز لكم القراية.
1: أوكي
0: أوكي.
3: وقرايتنا الليلة حنقرأ من متى 9 عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط، تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
2: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم اللي هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو، عن ملكوت الله يعني. وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف المجان يعني، لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولون إن لما يسوع شاف الناس، قام شنو تحنن عليهم، وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده، كله غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ، قال إنه الحصاد كثير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصد الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين جدين.
2: غرميتين
1: في الحكاية.
0: لا تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
2: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو الكلام عن يسوع.
1: أيوة.
2: وتاني حاجة إنه يسوع زعته، يعني يسوع كان يطوف في 35، كان يطوف المدن والقرى.
1: وبرضو في عدد 38.
3: أطلب من رب الحصاد.
1: رب الحصاد.
0: وفي واحدة تانية برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لأي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مرات تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله، يعني عادة تربطنا بالله، صح؟ بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السار اللي هو عن الله، صح؟
2: خبر عن الله،
1: وهو ذاته الخبر، يعني هو ذاته، يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته، يعني هو الملكوت ذات نفسه، يعني ليأتي، عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
0: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت،
1: وجوده
3: مجيء الله، البشارة بملكوت الله. البشارة بشنو؟
1: بأنه هو شخصيا جاء،
3: صح كده ولا في
0: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان دار أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا، بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت قدر ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي، وين الله تاني؟ الشفاء.
3: معجزة بتاعت الشفاء قوة.
0: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي.
3: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ هو المسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه بأنه هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
0: إذا عنده أي حاجة تانية مثلا عن الله،
3: إحنا قلنا إنه هو المتكلم صح في
0: بالضبط كده. أوكي خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
1: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
0: حتى المسيح برضو كإنسان.
1: عشان كان ماشي. والشعب.
3: وكان بيشفي.
0: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما كانت تختها دي.
3: في اسم الشعب ذكر في المقطع الأخير في
1: في في, في 25
3: في 35
1: أيوة صح. الشعب
3: كل ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معنا كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعدة.
1: في الكلمة الثانية جموع كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا بيه. والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين. في بداية الحكي حكى لنا أخو صابر بأنهم كانوا مجدعين كده منطرحين، يعني وضعهم كان كأنهم هم مرضى أو ناس محتاجين حد زول يحن عليهم، فالرب حن عليهم
3: كغنم لا راعي لها. من الصورة بتاعت الراعي
1: تشبيه
3: تشبيه بتاعت الإنسان اللي بيقود الثروة الحيوانات أو
1: أيوة الراعي
3: الراعي. تلاميذ هنا برضو
1: أيوة.
3: إذن قال لتلاميذي الحصاد كثير لكن الفعل قليل.
1: أيوة.
2: الفعل زاد
3: الفعل
1: أيوة. اطلبوا، ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا. رب الحصاد أن يرسل فعل، برضو فعل زي الفعل الأول، إلى حصاده. وبرضو الحصاد ناس، هنا الحصاد ناس ما قاصد به و...
0: ايش اوكي كويس. شنو النص بيقول او شنو الفكره اللي انا جديده مثلا او فكره عن الله مثلا او اعلان جديد بخصوص الله؟
3: المسيح كان بيطوف، كان بيخدم،
0: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات. يعني ذكر المقطع
3: كان يعلم وقبله كان بيخرج شياطين.
2: يكرز
0: كان بيعلم وكان بيكرز وكان بيشفي صح؟
3: يعني
1: وقبال ده كان بيتحرك
2: يطوف.
1: يعني هو ما راعي قاعد في مكتب أو طرابيزة كده بدي توجيهات يقول للتلاميذ انتوا امشوا عملوا كده، لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجة اللي المفترض انهم هم يتعلموها منه عمليا.
3: يعني إذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حوله بيفتش على وبيقول الكلمة وكلام زي ما بيقول كده. يعني حاجة ما عادية.
1: أيوة يعني
3: كتار في قادة، كتار في خدام، كتار في هم بس دارين يقولوا زي ما أنت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل، لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح تقريبا هو عملي بيعمل الحاجة قبل، يكون الناس بتشوف الأفعال قبل ما شو تسمع الكلام. فهذه واحدة من الحاجات اللي بتلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع.
2: 36 ولما راعي الجموع تحنن. ده المسيح هنا هو أفضل الله اللي تحنن على الناس. يعني قدر كيف شوف إنه الله كل ما يلتفت ليه انت هو بيتحنن عليك
0: او بيتحنن؟ يعني ممكن هو قاصد هنا برضه صابر انه تحنن على الناس اللي هم
2: وضعهم،
0: يعني لو كان هم الخطاء او الناس الجو محتاجين او الناس المرضانين او الناس الغير، يعني قال اتحنن عليهم انهم مطروحين او المرضى مثلا
1: متروكين خلوهم برا
3: متروكين.
1: كغنم لا راعي لها، دي واحد من الصور الصعبة في انه ما في زول بيكون عنده سعية أو بهايم بيخليها من غير راعي. أكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع أو كده. فشب التشبيه القوي في إنه أن يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين أو متألمين أو في في في في معاناة عند الناس ديل، وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم. يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب إنه تحنن عليهم نتيجة للوضع ده، يعني أنت بعد معاناتك لكن متروك أو ما في زول واخد باله في إنه أنت مالك ولا الحاصل عليك شنو، كأنه ما في زول مسؤول منك أو يكترث لأمرك أو شايل همك.
3: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادة، بتفتش على الخدام إن تعالوا صلوا معنا، يعني بتفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا وضعهم يشوف حالهم. فالصورة اللي هنا المسيح بيتحنن بصورة حقيقية كأنه هو اللي بيمشي، مش كأنه لكن حقيقة
1: هو حنين
3: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيمشي بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم بيصلي بيشجع بيقيف معهم. الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على خدام، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معهم، منو حيمشي يصلي معهم، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح محتاج لأي شيء كان. فالمسيح بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح للقائد للخادم والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية بتاعته.
0: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات ذكرها، ما أعرف قبل الصابر ولا هيسم، إنه يعلم ويشفي ويكرز ويشفي. يعني المسيح ما رغم إنه نحن مرات كثيرة حسي في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة محددة كراسة. تركز في تعليم الكلمة مثلا يقول لك لا المعجزات ده خلاص نحن ما عندنا بهاش، يقول لك ده ما وقت حسي.
1: أيوة.
0: او في ناس مثلا يركزوا في الكرازه ويخلوا التعليم ويخلوا غير، او في ناس مثلا تلقى الشغل الشاغل بتاع انه مثلا معجزات وحاجات زي دي ما في التعليم بتاع كلمه الله.
1: ايوه
0: عشان كده لكن الحاجه اللي عجبتني ان المسيح عمل كل الحاجات
1: مرتبطه مع بعض
0: بالضبط. اول حاجه كمان ذكر عنه انه هو كان بيعلم، بعدها كان بيكرز، وبعدها كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
1: أيوة.
0: إنه زي إنه كل الحكاية
3: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد، بدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعت وكده. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا الفعلة
1: الناس زول يشتغل فيه لأنه يبشر بالملكوت يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله في احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عجبني شديد فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد. يعني الحكاية في تكاثر، ما انت الليلة بشرت لنا أو كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا أنت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لأنه الحصاد ما بس ياهو الزرعو ده الليل، ما بكرة حيكون أكتر. فالحكاية بتعطت إنهم إن الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعل قليلون، معناه في نفوس كثيرة جاهزة إن دايرة بس زول يقول لها، هم أصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين يدعين في الأرض منتظرين. فإنت الشغل الكثير ده قصاده في فئة معينة هي اللي مكترسة الأمر هؤلاء الأشخاص، وبالتالي إنت محتاج إنه إنت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي متقلب الأمر ده محتاج إنك إنت كثير تقعد قدام الله، يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغل. وانت خادم ما معناه انت بس متخصص في حاجة واحدة. صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص، لكن انت عليك انك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
3: في الـ انا من قبل قاعد الاحظ في المقطع الاخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ أن يطلب من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبيقول لهم
1: أمشي قولوا لله،
3: أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى الحصاد. يعني قاعد أفكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه، يطلب من المسيح أنه يرسل لهم الفعل، الناس اللي حيمشي يعمل الرسالة أو يكلموا الناس الآخرين في قصة الحصاد. ففيها نوع شوية كده من لو قعدت كده في الحتة بتاعت إنه اللي هو بيقول يعني بيتكلم في الموضوع، فبقول لهم أنتوا الفعل قليلين فأطلبوا من رب الحصاد، إشارة ليه الآب السماء مثلا ولا المسيح نفسه.
1: أنا سمعتها في وعظة كان الزول بيتكلم عن
3: الله.
1: لا مش كده، بس عشان وقفنا في النقطة دي إنه التلمذة وإنت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني، وعشان الحكاية مستمرة. يعني زي ما هو معلم، زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشارة، ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت، ونفس الحكاية الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على أساس إنه دي الخدمة يعني إنك أنت دي الخدمة العملية، إنك أنت الليلة بتخدم وفي رسلوك عشان مهمة معينة، وانت ذاتك بتدعو انه الزول الثاني يمشي يعمل زي ما انت بتعمل. هي سلسلة متواصلة.
0: كويس، خلونا نمشي للبعد، الخطوة البعد دي اللي هو الانسان. شنو الحاجة او شنو الفهم الجديد اللي جينا عن الانسان؟
1: من الاول خالص واضح انك انت عندك دور أصلاً، أنت ما معفي يعني حسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات أنت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع، هتعمله وحتسعى أنك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض، كلنا مع بعض مسؤولين. ده تكليف لكل الناس أنه هي تشتغل، وكل الناس أنها تكريز، ما بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده انك تشتغل. اذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز، اذا كان هو بيعمل كده فانا اولى واحد. يعني البسيط، احنا ما بنتكلم على حاجه، الحاجه البسيطه اللي عندك شاركه معه، وخلي قلبك انه يكون فيه انك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسة تجاه الناس المحتاجة فعلا. يعني أنت يكون عندك حنية زي حنية الرب على الناس الشافهم، وحنيتك دي ما تجي بس حنية سائلة، أنت مسؤول، أنت راعي، أنت جزء من العملية بتاعت أنك أنت توصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليه. أنت جزء من العملية دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن انت عندك دور اساسي بتعمل به.
3: الامتياز اللي جاه الانسان للدعوه يكون جزء من الحصاد، يكون جزء من الرساله اللي تصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصوره اللي بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمه بتاعت الانسان الاخر، تجاه الدعوه، تجاه الشفاء، تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز، بيلقى دعوة، بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
2: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد، خلاص أخذنا فكرة هيثم وبايع، أنا ماشي الحصاد، أنا لازم أراي في ناس منزعجين، في ناس منطرحين، وفي ضعف في الشعب، في الحياة دي كله، فأنا لازم أتعامل مع الحياة دي. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية، لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة، لكن برضو في حياة تانية بتكون معه، مرات بيكون في مشاكل تانية عنده، فهنا من رأي الحياة ده مع الناس يعني.
0: تمام جدا. وربنا كان يفتح عيوننا انه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
1: ايوه، وفي تكليف على فكره، في تكليف في الجزء الاولاني قال لهم الناس الشغالين للامر ده بسيطين، معناه في مسؤوليه عليك للناس اللي اختاروهم انهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخذين مسؤوليه انهم يجيبوا نفوس للرب، انه تساعد شخص انك انت تكرس بالملكوت، انك انت تساعد. على فكره حتى الشفاء، ليه احنا دائما نحصر في فكره انه اساعد الزول انه يشفى، بس اصلي له ويشفى؟ ما ممكن اسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ هسه في كثير خدمات بتكون متكامله، تلقى اول ما تمشي مستشفى، المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي او كتاب تقرا، وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسيه وجزء اعانات ماديه. فمن الايه دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكره انت راعي ودي مسؤوليتك. الغنمايه الرايحه دي المنطرحه القاعده مجدوعه هناك ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك انتوا البسيطين ديل ذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجه اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال اطلبوا، انت ذاتك انت مسؤول، وتطلب وتشتغل على انك تجيب ناس ذات ويشتغلوا معك في نفس المجال ده. فاطلبوا من رب الحصاد انه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لانه في حصاد كثير جاي، لان في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيره تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكره في هنا في افتقاد عام، وتجاهه خطوه عمليه للخدمه العمليه.
0: تمام اوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا، عباره او عبارتين او شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
3: انا الكلام اللي قاله الصابر قبل شويه، الحصاد طول ما انا بمشي بكريس في حاجات لابد أن أهتم منه، حلقة ناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة. أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله، إنه نمشي نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصل للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية، إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس طرق مختلفة، وأنا بمشي أكلمه.
2: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة، زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاء ولا. هنا المسيح هو اللي كان مشى، هو اللي كان بيطوف. إحنا مفروض هنا برضه أنا دار أشتغل في الحصاد ده، أنا اللي بمشي، أنا اللي بمشي يطوف نشوف الناس.
0: أنا غايته أكتر حاجة عجبتني في الخدمة المتكاملة دي، إنه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنانين والمطرحين. صح،
1: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين، وإنهم يفتحوا عيونهم ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلا كده كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو، يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيهم.
0: أوكي، أنا جينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نوهي في زول مجهزين الترنيمة؟
1: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
0: أوكي خلينا نسمع الترنيمة guys.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

0: واحد من اكتر الشخصيات الجدلية على مر التاريخ. كل الناس اتخنقت عليه، هو تبعنا ولا تبعهم ولا تبع مين؟ طب هو معلم ولا نبي ولا هو حاجة تانية خالص؟ كل الاسئلة دي هنفكر فيها مع بعض في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. مساء الخير يا كيرو.
1: مساء الفل يا كريم، ازيك؟
0: انا كويس، انت الاخبار؟
1: انا زي الفل يا حبيبي،
0: يا رب دايما.
1: طيب
0: انت سمعت المقدمه بتاعتنا صح؟
1: مقدمه ناريه
0: ناريه
1: زي ما بيقولوا.
0: احنا بنتكلم عن شخصيه المسيح.
1: نعم.
0: وعايز ابدا معاك كده، بما انك عارف المسيح وتعرف عنه، التاريخ بيقول ايه عنه؟
1: الحقيقه زي ما انت قلت بالظبط، هو اكتر شخصيه مثيره للجدل في التاريخ كله. يعني زي ما بيقولوا كده، ما فيش اتنين تلاته اتفقوا عليه، دايما هتلاقي الناس مختلفه على وجوده. بس عايز اقول حاجه، واحنا بنبحث في تاريخيه المسيح لازم نكون بنصنف المصادر اللي احنا بنقرا منها. في مصادر بنسميها مصادر متعاطفه، في مصادر بنسميها مصادر غير متعاطفه.
0: يعني ايه متعاطفه وغير متعاطفه؟
1: المصادر المتعاطفه هي المصادر اللي كتبها الناس اللي كانوا مؤمنين انه شخصيه المسيح او شخص السيد المسيح هو الله الظاهر في الجسد، زي ما نقول كمان شويه. لكن المصادر الغير متعاطفه هي اللي بتؤمن بيه انه شخص تاريخي كان موجود وعاش وسطينا، لكن لا تؤمن بهويته كإله.
0: يعني هو دول يعني اللي بيقولوا ان هو معلم او شخص صالح او حتى شخص مجنون او ايان كان هو مين
1: بالظبط. الحقيقة ان المصادر غير متعاطفة كتيرة جدا، واتكلمت على المسيح بتفاصيل يمكن مش بالثراء والغنى اللي موجود في الاناجيل مثلا او في الرسائل، لكن رغم كده اكدت ان هو كان شخص حقيقي عاش في القرن الاول ميلادي في مدينة اورشليم، وكان ليه اتباع ومحبين وتلاميذ. مش بس كده، وكان بيقوم بمعجزات وكان بيصنع آيات وعجائب قصاد الناس كلها.
0: التاريخ كان بيقول كده
1: طبعا بنسبة 100%. طبعا هم اختلفوا هو كان بيصنع المعجزات دي ازاي. في ناس قالت ان هو ساحر، او ناس قالت ان هو بيصنعها يعني بنمخاوي او في جن او عفاريت او حاجة زي كده، وفي ناس تاني قالت لا، هو كان شخص صالح فهو كان بيعمل المعجزات دي بقدرة إلهية، بس ما قدروش يفسروا
0: القدرة دي
1: كده ازاي، او القدرة الإلهية دي تخلي هويته او هو كشخص ممكن يكون نبي او معلم زي ما انت قلت او لا.
0: فكان احنا متفقين انه السيد المسيح ده شخص حقيقي تاريخي موجود
1: بنسبة 100%، محدش بينكر ده تماما.
0: طب ايه اللي يخليني مقبلوش كمعلم؟ لو هو قال كلام كويس، ايه اللي يخليني مقبلوش كمعلم وخلاص؟ ليه محتاج افكر في حاجة اكبر من كده؟
1: هنا بقى لازم نروح لمصادر المتعاطفة.
0: صح.
1: المصادر اللي كتبوها شهود عيان كانوا معينين حياة المسيح وشايفين خدمته وشايفين تحركاته ولقاءاته ومعجزاته وكل شيء. الناس دي قالت ثلاث حاجات عن المسيح مهمة جدا، اتكلمت عن أقواله واتكلمت عن أفعاله واتكلمت كمان عن شهادات الناس اللي كانت حواليه، وانا لازم نقف وقفة مهمة. أول حاجة، أقوال المسيح كانت أقوال متميزة جدا. في ناس كتير أو تسأل أين قال المسيح أنا هو الله فاعبدوني
0: مثلا،
1: فده سؤال مثلا من الأسئلة الشائكة جدا واللي منتشرة وأسئلة جدلية. الحقيقة السؤال دوت يعني بعتبر فيه مغالطة منطقية شهيرة جدا، وهي أنه لو المسيح قال عن نفسه أنا هو الله يا جماعة تعالوا عبدوني، أنا كده هشك فيه مش هأمن بيه. تخيل لو أنا طلعت النهاردة في الشارع كريم وقلت يا جماعة أنا هو الله عبدوني واسجدوا ليا، الناس تقول عليا إيه؟
0: مجنون.
1: مجنون. ولكن المسيح كان بيشير في أقواله وتعليمه لبعض الأمور اللي تقول إنه هو الله الظاهر في الجسد. هقول مثلا على سبيل المثال، في مرة المسيح وقف قصاد اليهود اللي بيؤمنوا بوجود الله، كانوا بيسمونه هو الله الآب، وقال لهم أنا والآب واحد. المسيح بيشاور بشكل واضح وصريح بمساواته في الطبيعة والذات الإلهية إنه هو والله الآب واحد. في مرة تانية فيلبس ده واحد من الحواريين أو أتباع المسيح، قال له أرنا الآب وكفانا، فهو قال له من رآني فقد رأى الآب. فمسيح قال إن أنا هو نفس الصورة الإلهية للآب السماوي.
0: بس كمان أعتقد يا كيرو إنه الناس هناك وقتها لما كان بيقول حاجات شبه كده، هما كمان كانوا بيحسوا أنت مجنون
1: بالزبط.
0: أو أنت محتاج نقيم عليك الحد، لأن أنت زي ما أنت قلت دلوقتي يا جماعة أنا الله عبدوني، هو بالنسبة لهم قال نفس الجملة بس بلغتهم
1: بالظبط. وعشان كده حاولوا أكتر من مرة يقتلوه بسبب تصريحاته دي. حتى مرة قال لهم انتوا عايزين تقتلوني ليه؟ ما عملتش حاجة غلط قدامكم. قالوا له احنا مش بنقتلك عشان حاجة غلط انت عملتها، لكن لانك انت جعلت نفسك معادنا لله. فاليهود في القرن الاول الميلادي كانوا فاهمين انه هذا التصريح اللي المسيح قاله بيثبت فيه انه هو معادل لله. مش بس كده، مرة المسيح كان قاعد مع تلاميذه وقال لهم انا هو الطريق والحق والحياة، ليس احد يأتي الى الاب الا بي. صراحة المسيح ادى ثلاث تشبيهات عن نفسه، هو الطريق، ما قالش طريق من ضمن الطرق لكن هو الطريق الوحيد وهو الحق. يعني من هو الحق غير الله نفسه؟ صح. مش بس كده، وهو الحياة، وهو معطي الحياة. فأقوال المسيح عن نفسه بتثبت انه هو الله. مش بس كده، تعالى ننتقل للنقطة الثانية وهي أفعاله.
0: أفعاله
1: كانت صراحة غريبة جدا. يعني مثلا مش فقط كان بيعمل معجزات بقوة الله وخلاص، فلاقي مثلا بيفتح عينين العمي، بيشفي المرضى، بيخرج شياطين، بيقيم الموتى. لكن المسيح كان في أوقات كثيرة جدا بيعلن غفران الخطايا. يعني مثلا يقف مع واحد مثلا كان مشلول، وبعد ما أو قبل ما يشفيه من مرضه يقول له مغفورة ليك خطاياك. فالناس بتلي أنها تقلق من حاجة زي كده. ازاي هو بيقول حاجه زي كده؟ ازاي بيعطي لنفسه السلطان انه يغفر خطايا البشر؟ الغريب انه في نفس الموقف ده بيلاقي السيد المسيح بيقرا افكار البشر وبيقرا دواخلهم، وكانه بيثبت لهم الوهيته من خلال افعاله.
0: صح.
1: فانا مش بس بغفر الخطايا، لكن انا كمان
0: بشفي،
1: وانا كمان قادر انا اقرا افكار البشر. المسيح عمل معجزات خلق كتيره جدا، منها مثلا في انجيل يوحنا اصحاح 9 لما قابل شخص مولود اعمى من بطن امه، خلق ليه عينين من جديد وخلاه شخص مبصر. فافعال يسوع ومعجزاته كان دايما بيعملها بقوته هو الشخصيه. ما انساش ابدا منظر المسيح كان مبهر ازاي بالنسبه لي لما كان واقف على قبر لعازر الشخص اللي مات وقعد 4 ايام في القبر، لدرجه انه الناس قالوا له يا سيد قد انتن،
0: يعني
1: لفته تحللت بالكامل. فيقف يسوع بمنتهى السلطان يقولوا لعازر هلما خارجا، ويقوم لعازر من الموت. فاحنا مش قدام شخص طبيعي، احنا مش قدام شخص عادي، احنا قدام شخص بيعلن الوهيته باقواله وافعاله. لكن الحاجه الثالثه والاخيره اللي ظهرت في مصادر متعاطفه هي شهاره الناس اللي كانوا حوالين المسيح. فمثلا المسيح قعد في قعده مع انسانه سامريه من بلد اسمها السامره، هو بيتكلم معها عادي جدا، وبرضو زي ما كنت بقول لك قرأ أفكارها وجاب سيرة تاريخها كله واتكلم عن حياتها الشخصية. فالست دي بعد ما خلصت قعدتها مع المسيح راحت لأهل بلدها وقالت لهم هلموا انظروا إنسانة قال لي كل ما فعلت. لعل هذا هو المسيح اللي هو المسيح المنتظر الموعود به. شخص مولود أعمى كنا بنتكلم عنه في يوحنا 9 بعد ما المسيح شفى ومش بس فتح له عينين لكن خلق له عينين جديدة، بيقابل المسيح مرة تانية يا كريم وبيسأله. فالمسيح بيسأل الشخص ده بيقوله أتؤمن بابن الله؟ وكلمة ابن الله مش معناها الله تزوج وأنجب، لكن معناه أنه هو مساوي للآب في الجوهر، أو هو نفس الطبيعة الإلهية والذات الإلهية اللي عند المسيح اللي هي كانت عند الله. فالشخص قال له من هو يا سيد حتى أؤمن به؟ فالمسيح قال له الذي يكلمك هو. فاللي حصل أنه الشخص سجد للمسيح. تمام. فلما شخص سجد المسيح، المسيح ما قالوش لا استغفر الله العظيم يا حبيبي ما تسجد ليش، ورفض السجود. لا، المسيح قبل سجود هذا الشخص، والسجود ده كان على مرأة ومسمع من التلاميذ كلهم. وبنعرف منين كده؟ انه بعد ما المسيح قبل السجود من الشخص ده ابتدى يتحدث الى التلاميذ. بنشوف المسيح في معجزات مثلا اخراج الشياطين. الشياطين كان بتخرج من ناس كثير وتصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله الحي، أنت هو القدوس. فكانوا بيقولوا ألقاب ما ينفعش تلقب بها غير الله، لأنه من هو القدوس غير الله؟ فكان بيطلقوا هذه الألقاب على شخص المسيح لكل مجد. فالمصادر المتعاطفة بتقول لنا المسيح قال عن نفسه أنه هو إله، المسيح كان بيسلك كإله. مش بس كده، شهادة الناس اللي كانت عايشة حواليه كلهم بتقول أنه هو الله الظاهر في الجسد.
0: خلينا كده أفك عند الحتة دي، لأنه القصة اللي أنت حكيتها أنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد هي حاجة بنقف عندها شوية. لأنه أول سؤال منطقي هيجي في بالي، لو الله ظهر في المسيح أو اتجسد في المسيح يبقى مين كان في السماء؟
1: ده من الأسئلة المشهورة جدا والشائعة قوي، واللي بتنوم برضو عن محدودية فكر الإنسان يا كريم شوية. مش بكلم عنك انت بس عشان تزعلش مني،
0: يعني مقبولة منك طبعا.
1: عموما يعني انه احنا انا قبليك احنا كلنا كبشر ذهننا وفكرنا محدود. ليه؟ لانه دايما بنقيس الحاجة باللي احنا شايفينه وبالحجم وبالمساحة وبالحيز اللي بيملاه من الفراغ وهكذا. لكن احنا بنتكلم عن الله، احنا بنتكلم عن كائن روحي، كائن مش مجرد كائن لانه بيسمع مثلا او لانه بيتكلم او لانه بيشعر بينا فقد بنحس ان الله شبهنا. لا، الله مش شبهنا، حاشا الله أن يكون شبهنا بأي شكل من أشكال. هو قال عن نفسه كده أن الله روح. فلأنه هو روح فهو حاضر في كل مكان وموجود في كل مكان. فمش معنى أن المسيح في وقت معين اللي بيسميه كتاب المقدس ملء الزمان تجسد وظهر في صورة إنسان، معنى كده أنه تخلى عن ألوهيته أو تخلى عن سلطانه أو تخلى عن وجوده في كل عالم. يظل الله غير محدود، لا يحد جسد ولا يحد مكان ولا يحد زمان، يظل الله مسيطر، يظل الله موجود. بنشبهها الأطفال الصغيرين بتشبيه الشمس. تخيل كده الشمس موجودة في وسط السماء بتشرق بأشعتها وبدفئها وبحرارتها في العالم كله ومنتشرة في كل مكان. فلو أنا قاعد في مصر، لو أنا قاعد في أمريكا، لو أنا قاعد في الهند، أنا حاسس بدفء الشمس وشايف نور الشمس وشايف قرص الشمس موجود في السماء. لكن هل معنى كده أن قرص الشمس ده تتحرك من مكانه؟ هل معنى كده أنه تخلى عن السماء؟ هل معنى كده أنه هو عشان وصل لي هنا مثلا في البلد أو القرية أو المكان أنا عايش فيه، هل معنى كده أنه مش موجود؟ لا. فالله لأنه غير محدود كان ظاهر بصورة المسيح وهو متجسد هنا على الأرض، لكن في نفس الوقت هو مازال موجود مالئ الكون كله، لا يحد مكان ولا زمان ولا جسد بأي شكل من أشكال.
0: بس لو وقفنا عند حتة أنه المسيح، احنا كده هو الله الظاهر في الجسد.
1: نعم.
0: والله ما سابش السماء
1: خالص،
0: ولا زال موجود،
1: ولا السماء ولا الارض ولا اي مكان
0: ولا اي حاجه، لان هو غير محدود زي ما حضرتك قلت. بس كده بقى المسيح ده فجاه ظهر؟ يعني هو فجاه بقى في حاجه اسمها مسيح؟
1: لا، مش فجاه ولا حاجه. لما نبص على الكتاب المقدس نلاقي انه من بدايه تاريخ الكتاب المقدس، من ساعه سقوط ادم وحواء، نلاقي ان الله بيوعد البشريه كلها انه في شخص هيجي هيخلصهم من الخطية. وده اعظم عمل من وجهة نظر بيعمل المسيح، وهنتكلم عنه كتير النهاردة مع بعض. فبيقول لهم انه هيجي شخص في وقت من الاوقات هيتجسد ويعيش وسطيكم ويحل اكبر مشكلة، تمام، البشر كلهم كانوا واعين فيها. بنلاقي الكلام ده موجود في سفر التكوين وصح 3 وعرض 15، انه اول وعد الله بيوعده بيقولوا للمرأة اللي هي حواء في الوقت دوت، انه في شخص هيجي من نسلك هيسحق رأس الحية وهياخد سلطان ان هو ينهي على الشر والخطية الموجودين في العالم. وعلى مدار التاريخ البشري كله نلاقي الله بيزود في الوعود دي كل شوية. فيقول انه انتوا هيجي لكم ابن وهيجي لكم ولد وهتولد في بيت لحم في اليهودية في أورشليم، وهتكون الرياسة على كتفيه، ويدعو اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. وليه كمان تحديدات انه المسيح ده هيتصلب وان هو هيضرب وان هو هيتخان وان هو هيموت وان هو هيدفن
0: وان هو هيتولد من عذراء برضو قبلها.
1: وهيتولد من عذراء بالظبط. برافو عليك. فنشوف على مدار تاريخ شعب اسرائيل كله الله بيزود الوعود دي عن طريق الانبياء، انه في شخص جاي، انه في حد مخلص هيجي خلاصكم من الخطيه. فكان في شغف وترقب من الناس انه هذا الشخص يجي باي شكل من الاشكال، وانه يجي بقى كمالك عظيم بقى، ويجي بقى يحررنا ويجي يدينا قوة ونعمة ومعونة وفلوس ومنصب سياسي. ده كان التصور عند الناس. وحتى الآن
0: حقهم من كل الوعود اللي اتقالت
1: طبعا. وحتى الآن في ناس بتفكر في المسيح بالشكل دوت، انهم منتظرين حد بقى ربنا يبعت بقى سوبر هيرو، تمام، ويدي بقى الناس بقى فلوس ويديهم منصب ويحررهم بقى من العبودية والكلام ده كله. لكن بنفاجأ في بداية العهد الجديد، اوكي، انه في بشارة بتيجي زي كده شابة صغيرة موجودة في أورشليم اسمها مريم، وكانت عذراء ومخطوبة لرجل اسمه يوسف، وبيظهر ملاك من السماء ويقول لها بشارة غريبة جدا، الروح القدس اللي هو روح الله يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وعايز أأكد هنا تاني انه مش معنى انه اسمه ابن الله انه الله تزوج وانجب. دي فكرة سخيفة وسطحية جدا ومش حقيقية، والمسيحيين لا يؤمنوا بيبقى شكل من أشكال ولا الكتاب المقدس بيقولها. لكن يقصد أنه هذا المولود هيكون مساوي لله في طبيعته الإلهية الجوهرية بنسبة 100%. ده المسيح قاله عن نفسه. وفعلا بيتحقق وعد الله، وبيتولد المسيح من العذراء مريم بشكل معجزي إلهي بدون زرع بشر، بدون تدخل الإنسان بأي شكل من أشكال. ويبتدي المسيح يتولد وسطينا كطفل ويكبر، ويقول عنه الكتاب انه كان بينمو ويتقدم في القامة والنعمة والحكمة عند الله والناس. فبنشوف قصادنا شخص انسان طبيعي بنسبة 100%، لكن في نفس الوقت هو اله طبيعي بنسبة 100%. ودي المعجزة الالهية اللي ظهرت في المسيح، ان انت امام شخص تقعد معاه تلاقي عنده وجه زيك بالضبط وعنده ايد

0: المعجزه المسيحيه يا كريم اللي احنا بنقول عليها، ان احنا بنؤمن وبنعبد المسيح لانه اله كامل، وبنؤمن انه ظهر في شكل انسان كامل بنسبه 100%.
1: طب بما انك رجعت للكتاب بيقوله في جزء في الكتاب انا بحس ان انا محتاج افهمه اكتر.
0: اتفضل.
1: في الانجيل بحسب يوحنا الرسول بيقول كده في اصحاح واحد ومن عدد واحد، انه في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله، وبعد كده بيكمل ويقول والكلمه صار جسدا وحل بيننا. يعني اعتقد انه الجزء ده بيتكلم عن المسيح، بس انا حاسس انه محتاج يوضح اكتر بالنسبه لي.
0: حلو. في انجيل متى ومرقس ولوقا، ودي الاناجيل برضو اللي عايز ااكد كتابه شهود عيان كانوا عايشين مع المسيح، وحتى مرقس رغم انه ما كانش عايش مع المسيح لكن بيقال ان هو خد الروايه من بطرس اللي هو احد تلاميذه حواري المسيح ليه المجد. تمام. كلهم ابتدوا معانا بدايه حلوه جدا ببلاد المسيح جسديا، لكن يوحنا حب يجيب موضوع بدري عن كده شويه. حب يقول انه هذا الشخص المولود زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه هو الله الظاهر في الجسد. فبيقول انه كان من البدء من البدايه منذ الازل كان الكلمه، اطلق على المسيح كلمه الكلمه او اللوغوس، وباليوناني معناها انه هو دوت نطق الله العاقل او عقل الله الناطق، لانه الله كائن وكائن حي فاكيد بيتكلم واكيد عنده فكر.
1: صح.
0: فيوحنا قال انه المسيح دوت هو فكر الله، هو عقل الله، هو المعبر عن الله. فكلمه اللوغوس معناها هو اللي بيقول لنا مين هو الله، هو اللي بيمثل شخص الله بالكامل قدامنا. فيقول في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله، او في ترجمه تانية مع الله، يعني متحد مع الله، لكن بيختم وبيقول وكان الكلمه هو الله نفسه. فهنا يوحنا بيقول انه من قبل تجسد المسيح وفي مساواه طبيعيه الوهيه ما بين الكلمه اللي هو المسيح قبل التجسد اللي احنا بنسميه في المسيحيه اقنوم الابن، هو مساوي للاب في الجوهر، اي انه له نفس الصفات الالهيه مع الله الاب بنسبه 100%. لكن بيقول الخبر الجميل والبشاره الساره وتحقيق الوعود بتاع العهد القديم كلها، والكلمه صار جسدا وحل بيننا، وكان بيقول راينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوءا نعمه وحقا. فيوحنا لانه كان مش بس تلميذ المسيح، كان من اقرب التلاميذ المسيح، يعني هو دائما كان بيتكلم عن نفسه انه التلميذ الذي كان يسوع يحبه وكان قريب وكان معاصر لتفاصيل دقيقه جدا في حياه المسيح. فبيقول يا جماعه هذا الشخص العظيم جدا الرفيع جدا اللي مكانه عاليه جدا اللي هو اله ارتضى ان ياخذ جسد انسان ويحل بيننا، وهو عايش احنا شايفين مجد الالوهة ظاهر فيه بنسبه 100%.
1: انت كمان يا كيرو اللي انت قلته يفك لي شويه حته انه هما في اله واحد ولا الهين ولا اكتر، لانه انا ما اقدرش افصل كريم عن كلمه كريم. نفس الكلام انه انا ما اقدرش افصل الله عن كلمته، رغم ان يبانوا حاجتين قدامي لانه في شخص وفي كلمه، ومع ذلك الاثنين لا ينفصلوا والاثنين حاجه واحده والاثنين يعبروا عن نفس الكائن 100%.
0: ده حقيقي.
1: طيب ده اللي احنا اللي انت حكيته عن المسيح اقواله وافعاله وهو مين، ده بقى يفرق لي انا في ايه؟
0: ممتاز. ده سؤال ممتاز جدا. كتير قوي بنقعد نبحر ونتكلم قوي عن شخصيه المسيح ونبقى منبهرين بيه جدا جدا جدا وفرحانين بيه وبنحبه بشكل كبير، لكن في الاخر طب وايه فايده ده كله في الاخر؟ او زي ما بيقولوا بقى طب انا كده استفدت ايه؟ الحقيقه المسيح وهو بيعلن باقواله وافعاله عن كينونته الالهيه وعن طبيعته الالهيه كان دايما بيتكلم عن رسالته وارساليته. كان دايما يقول انا جيت لكي اطلب واخلص ما قد هلك. كان دايما المسيح ينادي الناس يقول لهم توبوا لانه قد اقترب ملكوت الله. كان دايما يقول لهم يا جماعه انا جاي النهارده عشان خاطر اخلصكم من الخطيه. وده عمق رساله المسيح، وده اللي خلى الله يبعت ابنه الوحيد المسيح، او زي ما هو اتسمى في الكتاب المقدس وفي العهد الجديد باسم يسوع. على فكره يسوع هو المسيح، ده الاسم البشري بتاعه اللي كان موجود، وحتى لما الملاك بشر يوسف ببلاد المسيح قال له يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه. فاسم يسوع بيعبر عن هويه المسيح وبيعبر عن عمله ورسالته. فليه تسمى يسوع؟ لانه جاء عشان يحقق مهمه يعني حلو قوي، مهمه صح. مهمه عجبتني الكلمه دي. ايوه هي مهمه ليه؟ لانه ما كانش حد يقدر يعملها

0: الشخص المسيح له كل المجد وحده، وهي انه يخلص الناس كلها البشرية كلها من الخطية. فمسيح عشان يخلص البشر من الخطية كان لازم يتجسد زيهم، كان لازم يشبههم، وحتى في القداس القبطي بنقول كده انه شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها. ومسيح نفسه وقف اكتر من مرة قصاد اليهود يقول لهم من منكم يبكتني على خطية. فالمسيح كان هو الشخص المؤهل انه يفدي البشر جميعا، ان هو اللي يقدم نفسه ذبيحة عشان يسترضي الله ويكفر عن خطايا البشر كلهم. وده اللي خلى بولس وهو بيتأمل في صليب المسيح وفي عمل المسيح الفدائي يقول يا جماعة على فكرة احنا متبررين مجانا بنعمته بالإيمان اللي ظهر لينا من خلال صليب المسيح ودم المسيح وفداء المسيح. فلو قلنا ايه اعمق حاجة المسيح قدمها للإنسانية، مش بس تعليمه لو انه كان معلم صالح جدا، مش بس معجزاته ولو انه كان صانع معجزات عظيم جدا، مش بس اخلاقياته، في ناس بتتأمل في اخلاقيات المسيح وقد ايه كان جنتلمان يعني وقد ايه كان جميل، كل دي امور مهمة، لكن اعظم رسالة قدمها المسيح لينا كبشر انه جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، انه حمل خطايانا كلها في جسده على خشبة الصليب، انه قدم نفسه ذبيحة إنسانية حية عن كل البشر. فبدم المسيح بننال غفران الخطايا، فبإيماننا بعمل المسيح على الصليب بنصير في سلام وصلح مع الله مرة أخرى. فمن خلال المسيح واللي هو عمله لأجلنا على الصليب بيصير لنا هوية جديدة وعلاقة جديدة مع الله،
1: وكأنه بقالي نوع حياة مختلف لأني كان نتيجتي الطبيعية الموت وهو غير النتيجة دي للحياة.
0: بالظبط، فالمسيح بيدي حياة جديدة وبيدي سكة جديدة زي ما هنقول في البودكاست بتاعنا.
1: طب يا كيرو لو انت هتوجه كلمة لحد بيسمعنا دلوقتي وعنده نفس الأسئلة دي عن المسيح تقول له ايه؟
0: اقوله اولا لو انت عندك شكوك في هوية المسيح انت محتاج تقرأ وتبحث وتدرس كويس جدا وتقرأ من مصادر بنسميها مصادر أولية او مصادر حقية مش مصادر كاذبة، لانه يعني زي ما احنا قلنا اللي بيتكلموا عن المسيح كتير قوي، فلازم تقرا من ناس كانوا شهود عيان. واكتر مصدر فيه ناس اتكلمت شهود عيان عن حياه المسيح هي الاناجيل، الناس دي عاشت مع المسيح، فشوف الناس دي بتقول ايه عنه، شوف المسيح قال ايه عن نفسه. مش بس كده، محتاج انك تدعي وتصلي الى الله وتطلب من الله وتقول له انا محتاج اعرف الحقيقه فين، لانه ما فيش حد هيعرفنا الحقيقه غير الله نفسه. انا وانت قاعدين بنتكلم النهارده تمام، طبعا بنتكلم بمرجعية وبنتكلم بريفرنس، لكن في نفس الوقت احنا بنتكلم لانه الله هو اللي اعلن ليا واعلن ليك عن طبيعة المسيح.
1: صح،
0: وده الكتاب المقدس بيقول ولا يقدر احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس. فانت محتاج تبحث وتدور ومحتاج تصلي. ولو الله اعلن لك حاجة زي كده، ودي طبعا يعني نعمة كبيرة من ربنا، انت محتاج تختبر نفسك. طب انا وصل لي اعلان انه يسوع هو الله المتجسد والظاهر في الجسد، مفروض بقى اعمل ايه؟ مفروض اؤمن بيه بحياته بصليبه وفدائه، وزي ما احنا بنقول انه بجعله هو الملك والسيد على حياتي بنسبة 100%. يعني ايه؟ يعني ببساطة لو انا عرفت ان في اله هعمل ايه مع هذا الاله؟ هعبده هصلي له، لكن في نفس الوقت اخليه هو اللي الكلمة الاولى والاخيرة في حياتي.
1: صح،
0: ده هو مقياس وبرهان التبعية. يعني لو انا بقول له انت الهي وانت حبيبي وانت ربي وانت ملكي، طب ايه اللي يثبت حاجة زي كده؟ اني بطيعه، اني خاضع ليه، المتداخل في كل امور حياتي. مش بس كده، في كل مرة بعمل خطية، في كل مرة بقع فيها في حاجة مش كويسة، انا بجري ناحيته بتوبة، بجري ناحيته باعتراف وبقول له انا بعترف لك لان انت ملكي وسيدي وانت برضو مخلصي، ما فيش حد هيقدر يمحي الخطية ويشيلها من قلبي غيرك انت وحدك.
1: أمين يا كيرو، وحقيقي كنت واضح واللي انت قلته فرق معايا شخصيا، وأتمنى كمان انه يفرق مع كل حد بيعدي من النوع دي من الأسئلة والشكوك. وشجعك انه زي ما كان كيرو بيقول انه المسيح هو الحق، اطلب الحق هتلاقي المسيح. ده إيماننا، ده اللي احنا اختبرناه، ده اللي احنا بنصلي انه انت كمان تختبره. تحب كيرو تختم لنا بصلاة؟
0: ممكن.
1: يلا
0: يعني نفسي كل حد نهاردة بيسمعنا يرفع قلبه لربنا ويقول له يا رب أنا يمكن متخبط ويمكن متشكك ويمكن سمعت عن المسيح قبل كده أو أول مرة أسمع عنه، لكن قصاد يا رب كلامك وقصاد يا رب إعلانك يا رب في كتاب المقدس عن هوية المسيح. أنا باجي النهاردة وبقول لك أنا بؤمن أن أنت الله الظاهر في الجسد، بؤمن بيك يا رب يسوع المسيح، أن أنت إله مختلف، أن أنت إله يا رب بتحرر وبتخلص وبتشفي. تعالى وزور حياتي، تعالى وغير حياتي، تعالى وديني بداية جديدة وسكة جديدة يا رب أمشيها معاك الوقت اللي جاي. بنثق يا رب أنك موجود وحاضر وبتسمع وتستجيب، وليك الكرامة وكل المجد. أمين
1: أمين. شكرا جدا يا كيرو، وشكرا جدا أنك كملت معنا الحلقة للآخر. أشجعك تسأل نفسك السؤال ده، المسيح مين بالنسبة لك؟ واستنانا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.
2: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صمت.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة خاصة ليكي. الاجتهاد. الاجتهاد هو صفة جميلة جدا. الاجتهاد هو صفة لو تواجدت عند حد الحقيقة بيبقى شخص مميز جدا، لأنه ما أسهل إني أريح، ما أسهل إني أتكاسل، ما أسهل إنه أأجل شغل، أأجل الخدمة، ما أسهل إني أأجل الدراسة وأجل التكلفات. ولو أنت طالب في جامعة عندك تسليمات فتقول هأجلها وخليها عند الديدلاين، والحقيقة ما أسهل إنه الواحد كده يرتاح وما يتعبش نفسه في حاجة يعني. لكن الاجتهاد صفة جميلة جدا، والاجتهاد هي صفة من صفات ولاد ربنا. خليني أحكي معاك النهاردة على واحد من رجال الله في الكتاب المقدس اسمه تيتوس. تيتوس كان شخص مجتهد. اقرأ معايا في كورنثوس الثانية أصحاح 8 والآية رقم 16. الرسول بولس بيقول هذه الكلمات: ولكن شكرا لله الذي جعل هذا الاجتهاد عينه لأجلكم في قلب تيتوس. بولس بيقول أنه أنا بشكر الرب جدا أنه ربنا حط في حياتكم شخص مليان بالاجتهاد علشان يخدمكم. أو بكلمات أخرى، بولس بيشكر ربنا لأنه ربنا ملأ قلب تيتوس بالاجتهاد علشان يتمم الخدمة. تخيل معايا أنه تيتوس هذا الشخص المجتهد، مين اللي بيمدحه؟ الرسول بولس. دي حاجة كبيرة جدا جدا. كان ممكن تيتوس يقول الخدمة صعبة، وبالمناسبة الخدمة كانت صعبة جدا في الوقت ده. كان في تحديات من جوه الخدمة وكمان تحديات من برا الخدمة. لكن تخيل معايا انه الرسول بولس بيمتدح تيتوس. تيتوس كان يعني مجتهد جدا، يمكن اكيد يعني ما كانش كل حاجة ماشية معاه تمام، ما كانوش بيسقفوله في كل الأوقات، يعني ما كانتش الدنيا كويسة دايما. أكيد كان في بعض التحديات من هنا، المناوشات من هنا، ناس بتقاوم الخدمة، ناس غيرانة منه، لكن تيتوس كان مجتهد. تيتوس كانت عينه على الهدف. تيتوس كان مكمل بالرغم من أي حاجة. الحقيقة أوقات كتيرة بنقول إنه لا، طالما الدنيا مش ماشية يبقى الموضوع خلاص مفيش داعي أتعب نفسي. لكن ربنا عاوز يتكلم ليك وليا وليكي النهاردة في أوجه كتيرة للاجتهاد. واحدة من الدوائر اللي ربنا عايزنا نجتهد فيها هي الارتباط. فممكن تقول أنا يعني عندي مشاكل مع شريك حياتي، ممكن تكوني بتقولي نفس الكلمة، أنا زوجي مش شاعر بيا، ارتباطنا مش قوي والدنيا بتقع، فخلاص أنا استسلمت يعني. لكن الحقيقة الرب بيكلمنا على الاجتهاد. اجتهد أمام الله لأجل ارتباطك، ابذل مجهود لأجل ارتباطك، صلي قدام ربنا، اطلب، اصرخ قدام الرب، قول يا رب من فضلك تعالى زور بيتي، تعالى عيد تاني بناء البيت اللي يمكن عدو الخير قرب يهدمه. الاجتهاد مش بس في البيت، لكن الاجتهاد في العمل. خليك أمين، لأنه دي وزنة ربنا ادهالك، وزنة الرب كلفك بيها، إنك تكون بتشتغل وتعلن صورة المسيح وتكون مثال للشخص المجتهد، الشخص الأمين. أيضا واحدة من الدوائر اللي ربنا عاوزنا نجتهد فيها، لو أنت طالب أنت دورك أنك تكون مجتهد، مجتهد في دراستك، مجتهد في أنك تعمل المطلوب منك، مجتهد تكون شخص بتعمل دورك على أكمل وجه. كتاب بيتكلم عن يوسف يقول كده: وكان الله مع يوسف فكان رجلا ناجحا. أوقات كتيرة بناخد الكلمات دي وكأننا عايزين ربنا يتممها، لكن بدون ما نعمل اللي علينا. الاجتهاد هو حاجة ربنا بيكلمنا عنها. تيتوس هو مثال بيكلمني ويكلمك ويشجعني ويشجعك على الاجتهاد. تيتوس وسط التحديات الصعبة كان مليان بالاجتهاد. قد إيه الرسول بولس فرحان بيه، قد إيه كان مبتهج بأنه في شريك خدمة زي تيتوس مليان بالاجتهاد. عايزك تتخيل معايا لو كان الرسول بولس معاه شريك خدمة بدل تيتوس، لكنه يعني متكاسل جدا، فكان كل شوية يقول له: قوم يا ابني، قوم يا ابني، عايزين نكمل الخدمة يا عمي يا سيدي. لكن تخيل معايا انه تيتوس كان مجتهد. رسول بولس بيشكر الرب جدا انه الرب حط في قلب هذا الشخص الاجتهاد. هل يا ترى
أنا سبب تشجيع للناس إنها تجتهد، ولا ممكن أكون بتواجد مع ناس فتحس أول ما تشوفني كده عزيمتها بتهبط؟ أنا بصلي من كل قلبي إن الرب يملأ قلوبنا بالاجتهاد في كل دواير حياتنا. ممكن تكون بتخدم الرب، الرب عايزك تكون مجتهد في خدمتك، تمم خدمتك، ابذل مجهود لأجل الرب، اخدم الرب بكل قلبك. عايز أصلي معاك النهاردة إنه ربنا يملأ قلبك بالاجتهاد. عايز أصلي معاك النهاردة إنه ربنا يملأ قلبك بالاجتهاد. يا رب شكرا من كل القلب يا رب، لأنك أنت يسوع المسيح يا رب اللي أكملت العمل. يا رب ساعدنا نعيش نظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله، ساعدنا نعمل دورنا في هذا العالم. أنا بصلي إنك تملأ قلوبنا بالاجتهاد يا رب، املأ قلوبنا بالبذل والتضحية والاجتهاد لأجل كل تكليفات وكل دوائر حطتنا فيها، ولأجل كل مسؤولية وضعتها على قلوبنا. أشكرك لأنك هتعمل فينا يا رب. شكرا أنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس، وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في

ناس كتير كانت بتقول لنا قبل الخلفة إنه لما تيجوا تخلفوا هتدركوا يعني إيه أبوة، يعني إيه أمومة، وأنا ما كنتش فاهم أوي أبعاد الكلام دوت. بس اللي حصل إنه فرح من ساعة ما جات وإحنا قلوبنا يعني التعبير المظبوط دايبة دايبة تماما طول الوقت. هي مش بتعمل حاجة غير إنها بتعيط غالبا، لأنه هي يا جعانة يا محتاجة تغير يا محتاجة تنام ومش عارفة تنام. حد علمنا حاجة قبل ما نخلف على طول، قال إنه الطفل ما بيكونش عنده أي لغة للتعبير عن احتياجه غير العياط، وهو ما بيكونش عارف يعبر هو بيعيط لأنه حاجة من دول. وطبيعي إنه يعيط لأن هو نازل من بطن أمه، كان في مكان مقفول، درجة حرارته مظبوطة وكله تمام، طلع للعالم والعالم ده محتاج إنه يمارس التنفس لأول مرة، فبيستخدم الرئة بتاعته أول مرة، يفتح عينيه ويشوف حاجة، الجو مختلف، أول مرة يدوق ويأكل، فمعدته بيجي لها مغص كتير قوي. كل ده خلق جوانا حاجة واحدة بس، أحشائنا أحد فرح، إنه ما بقاش عندنا مانع إن احنا نقوم في وسط الليل لأن فرح بتعيط، ما عندناش مانع إنه لو العياط طول إن احنا ناخدها في حضننا ونشوف هي مشكلتها فين، نديها دواء المغص ونأكلها ونغير لها ونقعد جنبها. وشفت ده كمان في ليديا، انه حتى لو فرح منهاره في العياط، ليديا عارفه تكون بتحتويها كويس قوي كأمها في هدوء لحد لغايه لما فرح تسكت خالص. ويمكن ده من الدروس اللي اتحفرت جوايا في لما يكون عندك بيبي، وده بصراحه مش بعيد خالص خالص عن كلمه ربنا بتقوله. فعايز اقرا معاكم ايتين روح القدس سمح انها تكون موجوده في الكتاب المقدس. الاولانيه مزمور 103 عدد 13-14، بتقول كده انه كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن. بابا حنين جدا جدا جدا وعنده أحشاء ناحية عياله، مش بس كده يعرف جبلتنا، جاية في الترجمات أنه He knows how weak we are، هو عارف قد إحنا ضعف، هو فاهم طبيعتنا أكتر مننا. داود كان بيصلي وبيصرخ لربنا، وبعد ما صرخ له كتب الكلمات دي في مزمور 31 آية 22، وأنا قلت في حيرتي إني قد انقطعت من قدام عينيك، ولكنك سمعت صوت تضرعي الصرخت إليك. في الترجمات التانية بين بشكل أوضح إنه أنا قلت في حيرتي دي، هو ما كانش حيران، In panic I cried out. In panic يعني أنا كنت في زعر، أنا كنت مش على بعضي، لما كنت في زعر صرخت ليك، أنا عيطت وصرخت ليك. أنت عملت إيه؟ أنت سمعت صراخي، أنت سمعت عياطي، سمعت صوت تضرعي صرخت إليك، واللي أنا كنت محتاجك تساعدني فيه في صراخي ده وأنا في حالة الزعر أنت حضنتني. وده الله، الله بيترأف علينا ترأف الأب على بنيه. أنا مش عارف أنت بتعدي بإيه، بس اللي أنا بشوفه وإحنا بنكبر يوم بعد التاني نتمنى أن احنا نفضل أطفال، لأنه في حد عارف يهندل أمورنا بكل بساطة. بس تتفق معايا أن احنا بقينا في زمن أنه كأنه كل حاجة في العالم بتتصارع ناحية تشتيتي وناحية أنها تشفط قوتي، ناحية أنها تبلعني، ناحية أنها تشفط فيا كل أمل أو شجاعة. بالعكس بلاقي نفسي بعد ما اليوم بينتهي أو السيزن اللي أنا فيه بعدي فيه بلاقيني خلصان، بلاقيني فطسان، بس في الوقت ده ما عنديش غير شخص واحد فاهم ومستوعب أكتر مني زعري. كل اللي محتاج أعمله أنه أجري عليه، هو اللي ليا، هو كنزي الوحيد، لست أحتاج سواه، حبه كفايتي، رضاه طلبتي، والمكوث قربه راحتي ولذتي. ده مش كلام. فتعالوا نصلي مع بعض الوقت الجاي في الترنيمة الجاية، نسيب نفسنا لله كأب حقيقي ينفع يتعامل معانا ويحتضننا في زعرنا وعياطنا ويتعامل معانا بالروح القدس في اسم يسوع. أمين.

لولا الرب الذي كان معنا لابتلعونا ونحن أحياء. يا بختي بيك رب، يا بختي إنه علاقتي بيك مش علاقة عبد بسيط، بس أنا بشكرك لأنه أنت أب. البصمة اللي بتحطها في كل أب وفي كل أم يا دوب صدى صوت، ما يجيش حاجة لقوة حبك ورحمتك ليا كأب. افتح حنايا عشان شوف قربك مني، افتح حنايا وعقلي عشان استوعب ان دي طبيعتك، ان انت مش سيد قاسي، ان انت مش اله بتاع ورقة وقلم وعايزني انجز حاجات على الارض واطيع كلام على الارض وبس. انت معايا، انت تترأف بحالي، انت تعرف جبلتي، انت فاهم ضعفي. في زعري ينفع اجري واصرخ ليك وتسمعني وتمد ايدك وتاخدني في حضنك. يا رب انا بصلي لكل حد من اخواتي بيسمعنا النهارده او بيتفرج علينا، واقف امس الاحتياج للحضن الابوينا. يا روح الله اتعامل معنا، اتلامس معنا بحضورك، اتنفس فكان كل واحد فينا فتصان.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
1: منرحب بأصدقائنا المستمعين بجديد، نلتقي ببرنامجنا عن الحل. صلاتنا لمستمعينا يقضوا وقت ممتع معنا، مثل ما وعدناكم دايما رح نطلع عليكم كل مرة بقصة، وهالقصة فيها مشكلة، بس لازم نتأكد انه مهما كبرت مشكلتنا ربنا دايما عنده الحل، بيعطينا المنفذ حتى نقدر نستحمل التجربة ونقدر نستمر بالحياة. مشكلتنا اليوم في كتير ناس بيعانوا منها. عن شو بتحكي قصتنا اليوم فرح؟
4: أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد. اليوم قصتنا سام بتحكي إنه كيف في ناس تعتمد على كل شيء إلا الله، وبيكون الله خارج خطط حياتها وخارج تفكيرها وبرات حساباتها كلها. خلينا نتابع مع بعض سام هالسكيتش وبنرجع لكم. شو شايفتك ما عم تلبس؟ ما بدك تنزل تتمشى معنا شوي؟ الولاد ملوا أنا عم درسهم، خلينا ناخد نفس شوي ننزل.
1: ما بقدر، عم بدرس للدكتورة، بدي خلص البحث تبعي. مو فاضي، روحوا انتو خذ الولاد ونزل تمشوا مع بعض.
4: لك انا ما صدقت امتى خلصت ماجستير الاقتصاد. من وين طلعت لي بهي شغلة رسالة الدكتورة؟ ما بعرف يا ابو نبيل، دراستك الزايدة عم بتأثر على بيتنا وولادنا، انت صرت كبير ولساتك عم تدرس.
1: يا ام نبيل انا ليش عم بدرس؟ مو مشان مستقبل ولادنا ومستقبلنا، الوقت صار صعب، لازم ادرس واخذ الدكتورة حتى يكون عندي فرص أكتر بالشغل.
4: لك أي فرص هي؟ لك حاسست لك هالبلاد مسكرة، لا فيها أشغال ولا أعمال. من قبل كنت تقلي بس خلص الماجستير رح استفاد وترفع وصير وصير، إيه لا صرت ولا تصورت.
1: ما بصير، الشغلة بالحساب مو بالكعاب، واحد زاد واحد يساوي اتنين. أنا لازم استفيد من قدراتي، الكل بقول عني ذكي ومجتهد.
4: باينتو الحديث معك ما له نهاية، أنت عنيد، يلي براسك رح تعمله شو ما حكيت.
1: انزلي انزلي انزلي تمشي انت والولاد احسن ما يصير هلا خناقه. هلا بلشت عصب.
4: لك دخيلك ودخيل عصبيتك انت، كل شيء ولا تنزعج حضرتك. يلا احنا نازلين، باي.
1: الله معكم.
4: لك شو عم تحكي؟ استقلت؟ تركت شغلك؟ انا عن جد ما عم صدق، ماني مصدقه. لك ليش؟ طيب ليش؟
1: يا حبيبتي انا اخذت الدكتوراه والوظيفه تبعي ما بتناسبني، انا لازم بالشهادات يلي معي يكون مدير بنك مو موظف عادي. البنك تبعنا ما عم بيقدر شهاداتي، ما عم بيرفعني، ما اهتم بالماجستير تبعي ولا رح يهتم بالدكتوراه تبعي.
4: اي مزبوط، بس بالاخر في مصروف ببيتنا واكلنا وشربنا وروحاتنا وجياتنا، اولادنا كرماله مصروفهم عم يكتر.
1: اي انا مشان هيك تركت. بكره بس صير مدير، انت بتعرفي قديش رح يصير معاشي؟ قولي رقم.
4: يا سيدي ما بيهمني، بدي اعرف هلا كيف ندبر امورنا.
1: ما تخافي انا حكيت مع اخي رح يعطيني شويه مصاري رح ندبر حالنا فيهم.
4: اخوك؟ طب ليش ما كنا مضطرين مد ايدينا للعالم؟
1: اخي مو عالم، هذا اخي ما فيه شيء.
4: طيب كنت خليك بالشغل وقدم السي في تبعك وبس يجيك شغل كنت تركت شغلك.
1: لك شو لك خلق بالاخذ والعطاء، خلص بقى انا ما بدي ضن موظف. فهميها بقى، فهميها بقى. الو الو، ايه سامعك. ايه يعني بفهم من حديثك انك ما بدك تعطيني مصاري. ماشي الحال خلاص. لك لا تكمل يا اخي، لا تكمل، ما تكمل حديثك، قطعت ايدك وشحت عليها. ماشي الحال، سكر سكر.
4: شو ما بده يعطيك اخوك مصاري؟ ايه ما هو حق، صار لك 5 أشهر عم تاخد منه. وبعدين
1: خلاص حكي، بدل ما تحكي يا ريت تدوري على شغل حتى نمشي مصروف البيت.
4: ايه لا حبيبي ما حذرت، تترك شغلك وتعتمد علي؟ لك صدقني لو بتعمل شي بالبيت، بتجلي بتطبخ بتشوف الولاد بتدرسون، ما بتحب حدا يزعجك ما شاء الله حولك وحواليك. امير امير ما شاء الله ماسك هالكتب وعم تقرا، ليش ما بترجع تشتغل محل ما كنت حتى ندبر امور حياتنا؟
1: لك حكيت معهم خليني ساكت.
4: ايه شو قالوا لك؟
1: قال هلا ما عندهم شغل إلي، بس يفضى محل رح يحكوا معي. اصلا انا متاكد انه هن بدهم يعني، بس عم يتقلوا حالهم علي شوي. اي صح لهم اني معي هيك شهادات وارضى بهيك منصب بسيط.
4: اي حاجه بقى تعتمد على فهمك وذكائك وتحلل الامور على اساس انت بتعرف وبتفهم كل شيء.
1: اي ليش مين قال انه انا بعتمد على ذكائي وفهمي؟
4: كل تصرفاتك من اول ما تزوجتك اكتشفت انك هيك.
1: اكتشفتيني؟ هاتي لنشوف شو اكتشفتي فيه.
4: شو نسيت لذكرك؟
1: اي ذكريني دخيله.
4: وقت كنا خاطبين قلت لي ما معي حق بيت، بس أهلي ما تخافي رح يشتروا لنا بيت، وبالآخر سكننا بالأجار وما اشتروا لك بيت. ونسيت شهر عسلنا كمان؟ اعتمدت على ابن عمك يلي عنده شركة سياحية وعأساس رفيقك الروح بالروح، وكان وعدك شهر عسلنا هدية عرسنا. وشو صار بالآخر؟ أهدانا هالصينية وراح، وشهر عسلنا صار يوم عسلنا بهالأوتيل، وتاني يوم رجعنا على بيتنا مشان نوفر المصروف، وهلأ جاي تعتمد علي مشان اشتغل واصرف على البيت. لمبة اذا احترقت بالبيت ما بتحاول تغيرها بنفسك، بتنادي ابن جيراننا الطويل. يا رجال حاجة بقى تتكل على اهلك واخوك وابن عمك وفهمك وعلمك وذكائك. اشتغل مثلك مثل العالم، تكل على الله، تكل على الله، تكل على الله، تكل على الله.

0: فعلا فرح كان أبو نبيل الله بالنسبة له خارج كل حساباته، اعتمد على ذكائه وفهمه وعيلته وعلمه، إلا على الله ما اتكل بشي.
1: يمكن عنده ثقة بنفسه كتير.
0: هل الواحد بيكون عنده ثقة بالنفس؟ بس لازم تكون ثقته نابعة من اتكاله على الله، يكون عنده ثقة أنه الرب بيحبه فهو رح يهتم فيه ورح ينجح كل عمل بيعمله، مو لأني ذكي أو فهمان.
1: بس في كتير ناس بتذكر من خلال حكيها وبتقول اتكل على الله ومشي.
0: حقيقة مو كل مين قال اتكل فهو بيكون اتكل، وهالشي بيذكرني بحادثة صارت معي فرح.
1: شو صار معك؟
0: مرة كنت راكب تاكسي وكان الشوفير عم بيسوق بطريقة جنونية، وأنا كنت عم نبهه وعم بقول له على مهلك على مهلك. هو شو بيقول لي؟ شو خايف؟ يبتسم لي وتضحك لي وبيقول لي اتكلنا على الله لا تخاف. وهيك بعد شوي عمل حادث وكسر سيارته وسيارة العالم. هالشي اللي بدي أحكيه إنه هذا الشخص قال إنه اتكل على الله، بس أنا بقول هذا اتكل على الشيطان، لأنه الله بده إيانا نكون حكيمين منتبهين حريصين على حياتنا وحياة العالم اللي حوالينا، والشيطان بريدنا نكون متهورين بكل خطوات حياتنا.
1: سام أنا كتير بستمتع بس أقرأ المزامير. الحقيقة الشيء اللي بيلفت انتباهي قديش كان داود رجل الله الناجح بيركز بمزاميره على كلمة اتكل عليك، اتوكلت عليك. كان متعلم شو صار مع أجداده. بيقول بإحدى المزامير عليك اتكل آباؤنا اتكلوا فنجيتهم. كان بالحرب وبالمعارك يقول على قوسي لا أتكل وسيفي لا يخلصني. وكما بمرات تانية بظروف حياته اليومية لما كان يخاف كان يقول في يوم خوفي أنا أتكل علي.
0: ومرات الكتاب المقدس بيستخدم لهجة قاسية بيقول ملعون ما اتكل على ذراع بشر. الرب يكون فرحان فينا وتبيكون هو سند لحياتنا، طوبة لجميع المتكلين عليه بيقول بالمزمور.
1: طيب شو بتقول للي متكل على مصرياته حتى يفوت للسماء؟ يلي بيعمر دور عبادة، بيعمر مركز للمسنين، بيعطي الفقراء، بيعمر مستشفيات.
0: في آية بيقول الرب يسوع المسيح بيقول ما أعسر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله.
1: كتير حلو هالكلام. أحبائنا المستمعين خلصت حلقتنا لليوم. خلينا دائما نتذكر على شو متكلين نحن، على مصرياتنا ولا على فهمنا ولا على ذكائنا، وين الله بالنسبة لنا. خلينا نسمع مع بعضنا هالترنيمة الحلوة للأخ زياد شحادة اللي بتقول أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا أنا فراحتي لديك. وبنرجع منشوفكم نحن بحلقة جديدة.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية، ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون

والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي، وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا:
5: ربي،
2: أي يا معلم،
5: أين تقيم؟
2: قال:
6: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
5: وجدنا المسيا،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
6: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
6: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
6: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
5: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
6: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
5: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
6: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
6: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب افتح عيني إلى ما وراء الأيام، ابعث في عقلي أفكار الأبد، عمق في داخلي الوعي الروحي، ازرع في قلبي بذرة الإيمان الحقيقي، أنر بصيرتي فأكتشف قصدك، هيئ نفسي لمعرفة حقك، أعطني شفافية الروح فأسامح المذنبين إلي وأنسى كل إساءة في. يا الله أعطني أن أدرك همسات حبك، أن أسمع في وعي صادق صوت روحك القدوس، أنت صانع نفسي وحدك تعرفني، فاصنع مني إنسانا جديدا، إنسانا عطوفا ومتسامحا يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين، كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا، الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

كتاب أيوب الفصل 28. توجد مناجم لاستخراج الفضة وأماكن لتنقية الذهب، والحديد يؤخذ من الأرض، والنحاس يصهر من الخام. طردوا الظلام ليبحثوا عن الخام في أعماق بعيدة في الظلام الشديد. حفروا عميقا بعيدا عن مساكن الناس في أماكن لا يسير فيها إنسان، وبعيدا عن الناس يتدلون بالحبال ويتأرجحون. والأرض التي يخرج منها الخبز ينقلب باطنها كما بالنار، في حجارتها ياقوت أزرق، وترابها فيه ذهب. هذه الطريق لا يعرفها طير جارح، ولا تراها عين صقر. الوحوش الضارية لا تسير فيها، والأسد لا يعبر هناك. أما الإنسان فيمد يده إلى حجر الصوان ويكشف أساسات الجبال، يحفر ممرا في الصخر ويرى الكنوز بعينيه، يفحص منابع الأنهار ويخرج ما هو خفي إلى النور. ولكن أين توجد الحكمة؟ وأين يسكن الفهم؟ الإنسان لا يعرف قيمتها، فهي لا توجد بين الأحياء. أعماق الأرض تقول ليست هنا، والبحر يقول ليست عندي. الحكمة لا تشترى بذهب خالص، وثمنها لا يقدر بفضة. لا تشترى بذهب جيد، ولا بجزع كريم، ولا بياقوت أزرق. لا يعادلها ذهب ولا بلور، ولا تستبدل بمجوهرات من ذهب. هي أغلى من المرجان والماس واللآلئ، بل هذه لا تستحق أن تذكر بالمقارنة مع الحكمة. الياقوت الأصفر لا يعادلها، الحكمة لا تشترى بذهب نقي. إذن من أين تأتي الحكمة؟ وأين يسكن الفهم؟ إنها أخفيت عن عيون الأحياء، وسترت عن طيور السماء. الهلاك والموت يقولان بلغنا فقط أخبار عنها، إنما الله وحده يفهم الطريق إليها، هو وحده يعرف أين تسكن، لأنه يرى آخر الأرض ويلاحظ كل شيء تحت السماوات. لما أعطى الريح قوتها وكال المياه بمكيال، وجعل للمطر نظاما ورسم للرعد طريقا، بعد ذلك نظر إلى الحكمة وقدر قيمتها وأقامها واختبرها، ثم قال للإنسان: مخافة الله هي الحكمة، والابتعاد عن الشر هو الفهم.

كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح، ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.

0: ملا بس سلبت نظافة يمه، حرم عليك.
1: هيا هيا ها، هالآن بس بمسح الأرض بالماء بعد الصابون اللي عملته.
0: قدو شرق، متى بنروح بتخالي ومتى بنرجع؟
1: اسمعيني وال، نظفتي غرفتك اليوم، مسحت الغبار.
0: أيوة يمه، النظافة حق كل يوم.
1: كما يا ويلك يا سواد ليلك، لو أدخل غرفتك وأشوف حتى قليل غبار.
0: طمني، غرفتي تلمعلم من النظافة.
1: من اللي قتل بالقرطاس هذا هنا؟ من اللي قتل به؟
0: يا الله خراقك، إحنا والنظافة حق أمي. يمه سريع، مرت خالي والمرة نروح بيت الجديد، عيب لو تأخرنا عليه.
1: عادي عادي، خلينا نتأخر يا ذي، هناك بيكون جهال والوسخ حقهم.
0: يمه أذاني حذرك من الآن، لما ندخل بيت خالي لا تدخليش نفسك بنظافة البيت، ولا أدخل أشوفك ترفعي ولا تمسحي شي.
1: لا لا لا لا، بس كم من مرة خالك يجي لعندي ويقول يا ريت مرته تتعلم النظافة مني.
0: هي بس النظافة الزايدة حقك، هذه اللي بتودف بك اليوم زي كل مرة نزور في بحد، الله يستر. بس
1: خلاص، هي كملت ونظف، باروح بس أغسل يدي قبل مخروج.
0: يدك هذه واحدة تتغسل باليوم 166 مرة.
1: امشي قدامي، يلا روحي غسلي يدك بلا فلسفة، خلينا نخرج. هي

0: وسهلا بحليتي، نورتي بيتي.
1: الله يحفظك يا سميحة، البيت منور بأهله.
0: كيفك يا أحلام؟ إيش عليك؟ الآن موجز من المدرسة؟
2: الحمد لله يا خالة.
0: تعالوا يا عيل سلموا على عمتكم، بنت عمتكم.
1: لا لا لا لا لا لا لا، ما فيش داعي، ما فيش داعي، خليهم يلعبوا. وليش تذبين كذا بيتك كثير؟
0: يماه، ها عادي، قد نحن وهم أصحاب. ملي كيف الحال؟ كيف أنتي؟
1: أنا الحمد لله تمام.
0: ملي كذا أول مرة تقيلة عندي. كما هذا بيت أخيك، تعالي بأي وقت، البيت بيتك.
1: شوفي شوفي شوفي ذا الشعمال.
0: والله يا مرتضى، مرتضى مش أقول لك دائما كن بول بالحمام يا وسخ يا أختي. قهال قهال، ملي ما قلتي ليش كيف زوجك والعيال؟
1: ذا الحين البول بيجلس كذا بالأرض فوق الموكيت.
2: يماه خلي المرح عليه، كلهم بخير يا خالة، أبي والعيال كلهم بخير وسلموا عليك.
0: ملي يا أم حلم ما قمناش نضايفك.
1: لا لا لا لا، تعبيش نفسك ولا شي.
0: إلا لا، باقوم عمل لك عصير سريع. ها أنتي بس امسكي بحسام الصغير، بإذا ما أعمل لك عصير.

0: عادن إلا جالس أعمل لك عصير، ليش تتعبي نفسك تجي للمطبخ؟
1: لا لا عادي مش مشكلة، بس أقول لك حسام شكله عمله بالحفاظة أتبرز ويحتاج غيار.
0: أيوة قادني داري، بس خلوه يزيد قليل. أقول لك عادني لبسته الحفاظة قبل ما تقوب ساعة، هو الوسخ عمله على طول، قلت خلوه يزيد قليل يمكن يتبرز مرة ثاني. كمان الحفائظ غالية خسارة.
1: أوه إيش هذه الكدافة كذا داخل المطبخ يا مرة أخي؟
0: عيالي ما يسمعوش الكلام، يخلوا القدادف بالأيام لما تكون رايحة مليانة البيت، ويرجع أبوهم المسكين يخرج بالليل، ذا الحين شوفي كم منه ولا واحد بيخرجه.
1: الله يهديهم بس، وهذين الصحون شكلك ما صفيتش اليوم.
0: ما لا ما فضيتوش، وبعدين أنت من أهل البيت. من اللي كرع بالشاهي هنا؟ يا عيال شوفي ها يأكلوا ويكرعوا بالأكل الأرض،
1: عشان كذا في ريحة مشتمم بالبيت.
2: يما عيب يا خالة، بيتك كبير، كم من هالغرف بالبيت؟
1: اسمعي مني يا مرة أخي،
2: ذا الحين بتبدأ محاضرة النظافة حق أمي.
1: بيتك يحتاج اهتمام.
0: قادني اهتموا بو واشتري له الحاجات.
1: مش قصدي تشتري له حاجات، لكن انتي معك جهال ولازم تهتمي بنظافة بيتك أكثر.
0: الصدق أخيك توفيق دائما يقول لي تعلمي النظافة من أختك أم أحلى.
1: أنتي مرة أخي وتعز عليا، وأعرف أنك تشتي بيتك يكون أحسن بيت، لكن بصراحة البيت يحتاج ترتيب ونظافة.
0: ما أعرفش كيف أخلي بيتي نظيف، أشتي بيتي يكون زي بيتك، بيتك ما شاء الله يلمع لميع من النظافة.
2: لا لا يا خالة، كما بتكوني زي أمي مجنونة نظافة، الاعتدال حلو، النظافة مطلوبة بكل بيت بس بعقل.
1: اسمعي، البيت النظيف يجي براحة للناس اللي يعيشوا فيه بو، وحتى للناس اللي يزورنه. وما تنسيش إن البيت النظيف عنوان أهله اللي ساكنين فيه بو، وهو ركن أساسي من أركان سعادة أسرتك.
2: ومش بس سعادة أسرتك، لكن كمان صحتهم ومستواهم العلمي والعملي.
0: كلامك صح، قدني شوف عيالي ما يمر عليهم أسبوع إلا واحد منهم مريض، ساعة إسهال ساعة ملاريا، كذا المرض ببيتي واصل. لكن علميني كيف أعمل، ما فيش معي وقت أنظف.
1: أنتي متى تقومي الصبح؟
0: أقوم الساعة 10 وإلا 11 الظهر، هذا لو خلوني العيال أقع ورقد.
1: اسمعي، أول شي لازم تعمله هو إنك تقومي بدري، حس بيومك، استغلي الوقت بدري بالتنظيف وترتيب البيت، رتب الحاجات بمكانه، لأنه لما يكون في حاجات كذا مقدرة بكل مكان تحس إن البيت مش مرتب أبدا.
0: صدقك، شوفي كيف ثياب عيالي مقدلين بكل غرفة على خزاء.
2: حتى يا خالة هذوم القراطيس اللي مقدلين بالأرض الآن، اعملي السلة هنا بالغرفة وبالصالة وبكل غرفة بالبيت، اعملي السلة للكدافة، وعلمي العيال إنه اللي يشتي يقدل بقرطاس يقدل باب السلة حق الكدافة ومش بالأرض.
1: وشوفي شوفي كيف البيت كله غبار.
0: هذا صدق صعب، كيف أوصل أوقش القدران من الغبار؟
1: اعملي كذا يوم بالأسبوع علشان تنظف الغبار حق القدران والغبار اللي تحت السراير وفوق الدواليب، بعد الخيوط حق العنكبوت هذين، هذه هي اللي تخلي البيت كئيب وشكله كأنه مهجور.
0: وهذا الذباب كيف أخرجهم من بيتي؟ تخيلي بيتي دائما كذا مليانته ذباب وقميع.
1: عالقي السبب اللي يجيب هذا الذباب لبيتك.
0: إيش قصدك؟
1: الذباب يحبين الأوساخ والقمامة. شوفي شوفي كم قد فيه قمامة موالفة داخل المطبخ، كيف ما تشيش الذباب والقميع يكونوا مليانة البيت.
0: بل عيالي ما يرضوش يخرجونه.
2: أقول لك يا خالة، أمي زمان كانت تعمل لي ولأخواني جدول عشان تخريج الكدافة من البيت، كل يوم على واحد، كلنا تعلمنا نلتزم بهذا الجدول. قربي معاهم وحاولي تخليهم يشاركوا بتنظيف البيت.
0: ما عيالي قلبوني شغالة عندهم بالبيت، ما يشتوش يعملوا حاجة.
1: لا، علميهم أنك أمهم مش شغالة عندهم، يعني لازم كل اللي بالبيت يتعاونوا معيك، عودي جهالك على النظام والترتيب حتى بنفوسهم وثيابهم، عوديهم يرفعوا المكان اللي يناموا فيه بو، مخداتهم والطراريح، حتى الألعاب هذين اللي مقدرات بالأرض والكتب حق المدرسة والدفاتر، هذا كله يكون على الأولاد.
2: كوني كمان هو البيت وافتحي الطواق بالصباح بدري وخلي الشمس تدخل، المهم كمان الطواق يكون في بهم شبك عشان ما يدخلش النامس والذباب.
3: وقفة طبية.

0: البيت النظيف يجيب إحساس بالراحة للناس اللي يعيشوا في بو وللناس اللي يزورونه كمان،
1: وفي علاقة قوية بين نظافة البيت وصحة الناس اللي يسكنوا في بو، لأن البيت النظيف هو بيت صحي.
0: ونظافة البيت تجيب الوقاية والعلاج، والوقاية يعني إننا نتجنب أي شيء ممكن يوسخ البيت، والعلاج يعني إن ننظف البيت بشكل دوري وعلى حسب احتياج البيت.
2: ننصح اليوم كل ربة بيت إن تعمل برنامج نظافة، وهذا البرنامج يبدأ دائماً بترتيب الغرف وتنظيف مكان النوم وترفيع الملابس الوسخانة أو أي شيء على الأرض، لأنه لو في ملابس وقراطيس وأوراق مجدلة بالأرض هذا بيخلي منظر البيت مش مرتب.
0: عشان كده نقول لك حددي لكل شيء مكان ثابت، ولا تخليش أي شيء بدون مكان معروف له، لأن أكثر شيء يسبب عدم ترتيب ونظافة البيت هو وجود أشياء مبعثرة أو مكومة بأي مكان، زي تحت الطاولة أو بزاوية المكان وتحت الكراسي والأسرة. اتعودي إن كل شيء يكون له درج أو رف أو حتى صندوق، المهم إنه يكون بمكانه المحدد والخاص من غير تكديس.
1: الأتربة والغبار لازم تنظف من البيت، لأن البيت النظيف من أي غبار يكون صحي وحيوي.
0: خلي رائحة البيت تكون حلوة، خرج القمامة أو الكدافة من البيت أول بأول، لأن لو تكدست بالمطبخ وتجمعت بتطلع ريحة مش حلوة وبتجمع الذباب والقمع بالبيت. ولا تنسيش إن ريحة البيت العطرة والحلوة تجيب انطباع عن نظافة البيت.
2: من الحاجات اللي تطلع ريحة مش حلوة بالبيت كمان هو لما الأطفال يبولوا بأي ركن بالبيت. علمي أطفالك استخدام الحمام عشان تحافظي على نظافة البيت وصحتهم كمان،
1: لأن الحمام عزكم الله من أهم وأخطر الأماكن بالبيت. اعرفي كيف تنظفي الحمام وعلمي أولادك كيف يستخدمونه.
0: ولو في صراصير بالبيت عالجي سبب وجودهم وبعدين تخلصي منهم، لأنك لو تخلصتي منهم ما عالجتيش السبب اللي يجمعهم ببيتك، اعرفي إنهم 100% بيرجعوا يتجمعوا من جديد.
2: حافظي على مطبخك، نظف الصحون والدسوت أول بأول، أي أوساخ أو بقايا أكل متجمعة لازم تتخلصي منه عشان ما تجمع لك الذر والصراصير.
0: إذا كان تنظيف البيت كله عمل شاق وصعب عليك إنك تعمله كله بيوم واحد، ننصحك اليوم إنك تخصصي لكل غرفة أسبوع علشان تنظفيها بشكل كامل نظافة عميقة، وبقية الغرف نظفيهم نظافة عادية للما يجي دورهم بالنظافة العميقة أسبوع ورا أسبوع. بتنظفي البيت كله وبيكون بعد كذا سهل عليك إنك تتابعي عملية التنظيف الروتينية اليومية.
1: لازم على ربة البيت إنها تتعاون مع أفراد الأسرة بتنظيف البيت علشان يكون البيت مكان مناسب للسكن النفسي والراحة.
0: وعلى ربة البيت إنها تحاول تصحى من النوم بدري بالصباح، لأن كلما صحت من النوم بدري كلما كان عنده وقت تكمل شغله بالبيت. وإذا ما تقدرش إن تقوم بدري كل يوم، على الأقل تعمل وقت ثابت تصحى فيه به، وعلى هذا الأساس تقدر إن ترتب يومه وترتب ساعات عمله وتنظيف البيت. العناية بالبيت والاهتمام فيه به وتنظيمه هو من أبسط أساسيات الحياة الأسرية الصحيحة.
2: بيتك هو مملكتك، هو السكن اللي يلقوا له كل أفراد العائلة عشان يرتاحوا فيه به من تعب العمل والحياة، والزوج بالذات يستمد من هذا السكن حيويته وطاقته ونشاطه، وهذا يساعده يكون ناجح بعمله.
0: وصدقيني العيش بخيمة نظيفة ومرتبة أحسن من العيش بقصر وسخان ومليانة قمامة.

حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية بحيث نحن ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: عزيزتي المستمعة، أحييك تحية الاحترام والتقدير والمحبة. أرحب بك لتكوني رفيقة معنا في برنامجنا الأسبوعي المرأة اليوم مع الأخت ربا سالم. يتناول هذا البرنامج أهم القضايا والتحديات التي تواجه امرأة العصر على كافة الأصعدة الاجتماعية والنفسية والروحية، آملين أن تجد الفائدة لك ولأسرتك.
1: عزيزتي المستمعة، ظاهرة انحراف الأطفال أصبحت قضية كل المجتمعات العربية، فهي تهدد كيان المجتمع وتعرض حياة أفراده وسلامتهم للخطر. وهناك عوامل متعددة تلعب دوراً هاماً في وجود هذه المشكلة في المجتمع، منها عوامل اجتماعية ونفسية. ما هو المفهوم الحقيقي للانحراف من وجهة نظر علم النفس والاجتماع والقانون؟ وما هي الدوافع والأسباب الحقيقية التي تزج بالحدث لارتكاب فعل غير مشروع؟ كيف نحمي هذه الفئة؟ وكيف نوجه الأهل نحو الأسلوب السليم في التعامل مع أبنائهم؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو بعنوان الأطفال والانحراف.

0: عزيزاتي المستمعات، ضيف حلقة اليوم هو الأستاذ كمال نظمي، مستشار قانوني من الأردن، له دراسة مكثفة حول موضوع الانحراف. أهلا وسهلا أستاذ كمال.
1: أهلا فيك.
0: السؤال الأول اللي منحب نسألك إياه اليوم، ما هو مفهوم الانحراف من وجهة نظر علم النفس وعلم الاجتماع والقانون؟
1: شكرا جزيلا لهذا اللقاء الذي أعتقد بأنه يهم كل أسرة وبهم المجتمع بشكل كبير ويهم كل أم وكل أب. بداية نطلع على تعريف علم الاجتماع وعلم النفس لمفهوم الانحراف. لو نظرنا إلى علم النفس وتعريفه لمفهوم الانحراف، هو نشاهد بأنه اضطراب في شخصية الطفل نتيجة ظروف جاء منها هذا الطفل، وبالتالي صبغت عليه صبغة أدت بالتالي إلى أن يكون مضطرب وانتهك قواعد وقوانين المجتمع. وهذا ما نظر إليه أيضا علم الاجتماع، حيث قال أنه أن الطفل عندما يرتكب فعل فأنه بذلك ينتهك المعايير الاجتماعية، واعتقدوا بأن البيئة والنشأة والتربية البيئية لها دور كبير جدا في انحراف الطفل. أما بالنسبة لوجهة نظر القانون، أشار إلى أنه الانحراف هو القيام بفعل إذا ما اقترفه الشخص بالغ يعتبر بالتالي جريمة.
0: ما هي الفئة العمرية التي يبدأ فيها السلوك بالانحراف؟
1: في الواقع أنه تحديد المرحلة العمرية للصغير وما هو السلوك الذي يدل بالتالي على الانحراف يخضع لجوانب بالغة التعقيد، لكثافة وسرعة المتغيرات اللي بتعرض إلها الصغير نتيجة الأمور اللي تحدثنا عنها، الأمور النفسية والاجتماعية. ولكن يمكن أن نقول بأنه الصغير الذي لم يصل بعد إلى الحد الأعلى لسن المجرمين، ولما نتحدث عن الصغير ونتحدث عن الطفل فنتحدث عن فئة عمرية من 7 إلى 18 سنة، فهذه هي الفئة اللي موضوع حديثنا في هذا اليوم.
0: أستاذ كمال، أسباب الانحراف إيش هي؟
1: أسباب الانحراف كثيرة، ونبدأ بالإشارة إلى بعض منها. أولها العوامل النفسية التي تدفع الطفل إلى الانحراف. العوامل أيضا هناك عوامل اجتماعية. العوامل الاجتماعية نعطي أمثلة على ذلك، اللي هي تتمثل في البيئة العائلية، المدرسة، ممكن تكون من خلال عدم احترام سلطة الأب، عدم احترام سلطة الأم، انعدام المراقبة من قبل الوالدين، غياب الحنان من قبلهما أيضا، عدم التماسك العائلي. كل هذه الأمور من العوامل الاجتماعية، بالإضافة إلى هناك التسليات الباطلة من خلال المقاهي، من خلال النوادي، من خلال صالات الألعاب الحديثة. ونشير إلى بعض من هذه العوامل الاجتماعية وهي مهمة كثير، اللي هي وسائل الإعلام، حيث أصبحت تتوجه السينما والتلفزيون والصحافة باستمرار إلى الجريمة الكامنة عند الطفل، عند الفرد، وكأن هذا الوعي الداخل عند هذا الطفل يسر ويفرح عندما يشاهد شيء يعكس ما في داخله. فمن غير المقبول أبدا أنه توزع على المنازل مادة إعلامية تشوش الطفل وبتأثر على أدمغة غير مهيئة، فمشاهد العنف والأقوال اللا أخلاقية وكأنها تمجد القتل وتمجد النهب والنفاق. لا ننسى أبدا دور أشرطة الفيديو، الستلايت، السي دي، الانترنت، وكأنه الجو أصبح حولنا ملوث بالخطية والشر.
0: تقدر تعطينا مثال على هذا الإشي؟
1: في الواقع هناك أمثلة عديدة شفناها من خلال الواقع العملي. ممكن أنه بعض الأفلام اللي عرضت على شاشات التلفزيون وبعض الأفلام اللي عرضت على شاشات في السينما، وجدنا أنه بعض الأطفال ارتكبوا جريمة سرقة تماما كما هو في بعض الأفلام اللي عرضت على شاشات السينما. فكان هناك شاهدوا فيلم سينمائي، وكان هناك في رئيس عصابة، وكان هناك في مراقب، وكان في إنسان بنفذ، ونفذت الجريمة كاملة من قبل هؤلاء الأطفال. لما سألناهم من وين جاءت الفكرة، فقالوا إنه إحنا شاهدناها في شاشة السينما. وهؤلاء الأطفال متحدث عنهم هم فئة عمرية صغيرة جدا، يعني 15 سنة. بالإضافة إلى أنه هناك حالات كثيرة جدا، حالات لأطفال سقطوا من منازلهم من الشبابيك لمشاهدتهم لأفلام أنه ممكن يطير في الهواء، ممكن أنه كان يفتح الشباك ويرمي حاله من خلال النافذة، وبالتالي أدى إلى وفاة كثير من هؤلاء الأطفال لمشاهدتهم بعض المسلسلات. لذلك أنا أتحدث وأقول لابد من هناك من رقابة وإيجاد دائما البدائل. أشير أيضا إلى من العوامل التي تؤدي إلى الانحراف التربية الدينية التي تسهم بقوة وبشكل كبير جدا في بناء شخصية الأفراد الأخلاقية. فكل الديانات اهتمت بالتربية وخضوع الأولاد لوالديهم، ونشير إلى ما ذكر الكتاب المقدس عندما قال: يا ابني احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك، اربطها على قلبك دائما، قلد بها عنقك، إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة. وذكر أيضا الكتاب المقدس: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. أيها الآباء لا تغيظ أولادكم لئلا يفشلوا. التربية الدينية لها دور كبير جدا في تقليل الجريمة وفي تقليل الانحراف عند الأسرة وعند الطفل بشكل خاص. لا ننسى أيضا هناك كثافة السكان من خلال الازدحام وما يحدث ذلك من انحراف عند البعض. نشير أيضا إلى من أسباب وعوامل الانحراف الكثيرة جدا اللي شاهدناها من خلال واقعنا العملي، اللي هي العامل الاقتصادي، متمثل في كلفة المعيشة المرتفع باستمرار، وكأن هذا الطفل عندما يرى أقرانه في المدرسة وكيف فلان يشتري وهو لا يشتري والحرمان الذي يعاني منه الطفل، فتبدأ النفسية هذا الطفل وكأنها نفسية حزينة محطمة بين ضلوعه، ويبدأ يتساءل في قرارة نفسه من ناحية نفسية: أين التعاون؟ أين التضامن؟ أين اختفى قانون الأخذ والعطاء؟ أما أنا لهذا المجتمع أن يرفق بطفل لواه الجوع وجعل نفسه البشرية محطمة؟
0: هل تقتصر أو هل يقتصر الانحراف على طبقة اجتماعية معينة؟
1: من خلال التطبيقات العملية اللي شاهدناها لا توجد هناك فئة اللي هي اللي منسميها الفئة المنحرفة. فهناك طبقة الأغنياء ممكن يكون فيها انحراف، طبقة الفقراء فيها يمكن أن يكون انحراف، يمكن أيضا العلم ليس له أيضا دور كبير جدا في أن نقول بأن هذا الطفل منحرف أو لا. بالعكس، يمكن أن يكون العلم دافع أحيانا إلى أنه تكون الجريمة بشكل آخر، بصورة أخرى، بتقنيات حديثة كما نشاهدها دائما في الواقع العملي. فهذا يمكن أنه ما في هناك فئة ممكن أن نقول بأن هذه الفئة منحرفة وتلك الفئة غير منحرفة. بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى عديدة جدا، منها البطالة، عدم التكيف مع الحرفة، بالإضافة إلى العوامل السياسية، الحروب الحديثة، رحيل الآباء وغياب الأم عن الساحة الأسرية.
0: أستاذ كمال، بتقدر تساعدنا اليوم نفهم شخصية المنحرف من ناحية نفسية واجتماعية؟
1: علاقة الحدث دائما تمتاز الحدث الجانح، نتحدث عن الحدث الجانح، بالاضطراب وعدم قدرته على إقامة علاقات إنسانية سليمة مع الغير، عدم شعوره بتأثير الجماعة، دائما يحتاج إلى أنه يرتبط فيها، أو الحاجة تؤدي بالتالي إلى سوء توافقه الشخصي والاجتماعي، وهذا يؤدي إلى زيادة عدوانيته تجاه الآخرين. دائما الجانح أو هذا الطفل يحس بسوء معاملة والديه، شعوره بعدم التقبل والحرمان، الإهمال الشديد، القسوة، وأن لا دور له أبدا في الأسرة أو المجتمع. دائما يشعر بعدم حب ورعاية الآخرين له، وبالتالي فيشعر بالعداء الصريح الواضح، يؤدي بالتالي هذا إلى عجزه في تكوين علاقات سوية مع الآخرين.
0: نشكرك أستاذ كمال على تلبية دعوتنا لهذا اليوم، ونظراً لأهمية هذا الموضوع عزيزات المستمعات، سيكون لنا لقاء آخر في حلقة مقبلة مع الأستاذ كمال نظمي حول موضوع الأطفال والانحراف، وسنتطرق إلى ظاهرة انحراف الفتيات القاصرات وأسبابها، وأيضاً سنتحدث عن ظاهرة التشرد. وحتى نلتقي ثانية، أصلي بأن تنالي عزيزة المستمعة نعمة وبركة خاصة لحياتك.

أختي المستمعة، أرجو أن تكوني قد استفدتي من حلقة هذا اليوم. تابعي معنا حلقتنا المقبلة لنبحث معا في موضوعات أخرى. نحن نرحب بأي سؤال حول هذه الحلقة. إن كان لديك أي أمر أو مشكلة تودين مشاركتنا بها، نرجو الكتابة لنا. وحتى لقاء جديد بنعمة الله، لك منا كل حب وتقدير، وإلى اللقاء.

أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

كان الطبيب الشاب يدرس جراحة المخ مع أستاذه، وكان الشاب يحمل قدراً كبيراً من الإعجاب للأستاذ النابغ المشهور، ويحسب نفسه سعيداً أن يكون من ضمن من يعملون تحت إرشاده. وذات يوم في إحدى العمليات تم نشر جزء من الجمجمة لمريض لإجراء عملية دقيقة في المخ، وتساقط بعض الشعر على أرض الغرفة، فطلب الطبيب الأستاذ من مساعده أن ينحني ويجمع الشعر بيديه. امتعض الطبيب الشاب في نفسه واستكثر أن يفعل ذلك، لكنه انحنى وأخذ يجمع الشعر، وإذا بأصابع أخرى تجمع الشعر المتساقط معهم. رفع الشاب رأسه ورأى أستاذه يجمع الشعر بكل دقة وتأنن، وقال الأستاذ: لا أريد أن أعرض المريض إلى أي نوع من الميكروبات. ثم طهرا أيديهما واستكملا العملية. لقد تبدل امتعاض الطبيب الشاب من أستاذه إلى احترام وتقدير كبيرين. أليس هذا هو ما فعله الرب يسوع المسيح من أجلنا؟ مع الفارق الكبير طبعا. يقول عنه الرسول بولس أحد رسل المسيحية الأوائل وبوحي من روح الله القدوس هذه الكلمات: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إن العالم لا يفهم هذا الفكر، العالم يفهم منطق القوة والعنف، لذلك لا يفهم منطق الله، منطق الغفران والمحبة.

0: أمام المحيط الكبير وعند شاطئه الفسيح وقف طفل صغير ونظر إلى نجمة البحر التي قذفتها الأمواج الهائجة. وبعد ثوان من التأمل قرر الصبي أن يجري نحو النجمة ليعيدها إلى المحيط قبل أن تموت. وكلما أعاد نجمة إلى البحر قذفت الأمواج بالعشرات، ولكن الصبي لم يكترث بذلك وراح بجد ونشاط يقوم بدوره الإنساني الإيجابي نحو نجوم البحر. وفجأة ناداه رجل كان يتابع نشاطه وقال له: يا بني، ألا ترى ملايين النجوم قد تناثرت على الشاطئ؟ ألا ترى أن عملك هذا لن يغير في مصيرها شيئا؟ ابتسم الطفل وانحنى ليلتقط نجم بحر آخر، ثم ألقى به إلى البحر قائلا: لقد تغير مصير نجم البحر هذا على الأقل، أليس كذلك؟ صديقي، إذا لم تستطع القيام بأمور عظيمة، اعمل الصغير منها بشكل عظيم. سهل جدا أن تجلس وتراقب ما يحدث، ولكن الصعب هو أن تقوم وتفعل شيئا بناء حتى وإن بدا بسيطا.
1: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك، البركة، يوم الأحد. منستمع إلى قراءة في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف ناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غطوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير، المزمور 86.

اسمع يا رب واستجب لي، لأني مسكين وفقير. احفظ نفسي لأني تقي، أنت إلهي أنقذ عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب لأني أدعوك طول النهار. فرح عبدك لأني إليك يا رب أرفع قلبي. أنت يا رب غفور وطيب ومحب جدا لكل الذين يدعونك. أصغي إلى صلاتي يا رب، اسمع صراخي. في يوم ضيقي أدعوك لأنك تستجيب لي. لا يوجد مثلك بين الآلهة يا رب، ولا يوجد مثل أعمالك. كل الأمم التي صنعتها تأتي وتسجد قدامك يا رب وتمجد اسمك، لأنك عظيم وتصنع أعمالا عجيبة. أنت الله وحدك. علمني طريقك يا رب فأسلك حسب حقك. اجعل لقلبي هدفا واحدا هو أن أخاف اسمك. أحمدك من كل قلبي وأمجد اسمك إلى الأبد يا رب يا إلهي، لأن رحمتك لي عظيمة. أنت أنقذت نفسي من الهاوية. اللهم المتكبرون قاموا علي، جماعة لا ترحم تسعى لقتلي، جماعة لا تخافك. أما أنت يا رب فأنت الله الرحمن الرحيم. أنت حليم ومحب ووفي جدا. التفت لي وارحمني، أعطي عبدك قوتك وأنقذ ابن خادمتك. اصنع آية تبين لطفك نحوي، فيرى أعدائي ويخجلوا، لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: الحادي عشر.
2: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء. فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم. فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سد حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
3: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح. ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
2: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر. وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 واحدة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري. وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أب ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر لي يعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي.

0: فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته، فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
0: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء؟ فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني. فالكتاب يقول كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء. فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر، لا نموت كلنا بل نتغير كلنا، في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق

سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: راديو سما صحبة في سكة.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالاً في تفكيركم، بل كونوا أطفالاً في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم. لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحداً بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى بل إله السلام، وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة، فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.
1: السابع.
2: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن. وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصير عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه، إذا أراد فهو لا يخطئ. ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سب.
1: حول 15.
2: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
3: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
2: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
3: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
2: وجاء أيضا:
3: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
2: وأيضا:
3: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
2: وقال إشعيا:
3: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
2: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل. وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصاً أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري، فعملت بما جاء في الكتاب:
3: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
2: وهذا ما منعني مراراً من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مرور بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك، وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين. فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله، وأرتاح عندكم. وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: أحو 11.
2: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
3: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
2: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
3: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
2: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه، ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
3: أعطاهم الله عقلا خاملا، وعيونا لا تبصر، وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
2: وقال داود:
3: لتكن موائدهم فخا لهم، وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
2: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقط إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود، حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم، وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم، ما دمت رسولا إلى غير اليهود فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع وكنت أنت زيتونة برية فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
3: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
2: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان حتى يرحمهم جميعا.
3: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: حاح الثامن.
2: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت. وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح. والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها. والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم. ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد. فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا. فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم. ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
1: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
2: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة، وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام. فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهرب

0: يقربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
1: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
0: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
1: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
0: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا. وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: الثامن والعشرون.
2: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
3: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
2: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام. وهكذا وصلنا إلى روما، وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت الثلاثة. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
4: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
2: فقالوا له:
5: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
6: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
2: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
4: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
2: ثم قال لهم:
4: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
2: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف. وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سم.
1: السادس والعشرون.
2: فقال أغريباس لبولس:
3: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
2: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
4: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
2: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
5: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
2: فأجابه بولس:
4: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
2: فقال أغريباس لبولس:
3: أبي قليل من الوقت، تريد أن تجعل مني مسيحيا؟
2: فأجابه بولس:
4: إن بالقليل أو بالكثير، فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
2: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
6: ما عمل هذا الرجل شيئاً يستوجب به الموت أو السجن؟
2: وقال أغريباس لفستوس:
3: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: صباح 23.
2: فنظر بولس إلى المجلس وقال:
3: أيها الإخوة، عشت لله بضمير صالح إلى هذا اليوم.
2: فأمر حنانيا رئيس الكهنة أعوانه بأن يضربوا بولس على فمه، فقال له بولس:
3: ضربك الله أيها الحائط المبيض، أتجلس لتحاكمني بحسب الشريعة وتأمر بضربي فتخالف الشريعة؟
2: فقال الحاضرون لبولس:
4: أنت تشتم رئيس كهنة الله.
2: فقال بولس:
3: ما كنت أعرف أيها الإخوة أنه رئيس الكهنة، فالكتب المقدسة تقول لا تلعن رئيس شعبك.
2: وكان بولس يعرف أن بعضهم صدوقيون والبعض الآخر فريسيون، فصاح في المجلس:
3: أيها الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، وأنا أحاكم الآن لأني أرجو قيامة الأموات.
2: فلما قال هذا وقع الخلاف بين الفريسيين والصدوقيين وانقسم المجلس، لأن الصدوقيين لا يؤمنون بقيامة الأموات وبوجود الملائكة والأرواح، وأما الفريسيون فيؤمنون بهذا كله. فارتفع الصياح، وقام بعض معلمي الشريعة من الفريسيين وأخذوا يحتجون بشدة، قالوا:
4: لا نجد جرما على هذا الرجل، ربما كلمه روح أو ملاك.
2: واشتد الخلاف حتى خاف القائد أن يمزق بولس تمزيقا، فأمر جنوده بأن ينزلوا إليه وينتزعوه من بينهم ويأخذوه إلى القلعة. وفي الليلة الثانية ظهر الرب لبولس وقال له:
5: تشجع، فمثل ما شهدت لي في أورشليم هكذا يجب أن تشهد لي في روما.
2: ولما طلع الصباح تآمر اليهود، فحلفوا لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس. وكان المتآمرون أكثر من 40، فجاءوا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا:
6: حلفنا لا نذوق شيئا حتى نقتل بولس، فاطلبوا أنتم وأعضاء المجلس من قائد الحامية أن يرسل بولس إليكم، بحجة أنكم تريدون تدقيق النظر في أمره، ونكون نحن على استعداد لقتله وهو في طريقه إليكم.
2: وسمع ابن أخت بولس بالكمين، فذهب إلى القلعة ودخل على بولس وأخبره بالأمر. فدعا بولس واحدا من الضباط وقال له: خذ هذا الشاب إلى القائد، لأن عنده ما يقوله له. فأخذه الضابط إلى القائد وقال:
7: دعاني السجين بولس وطلب أن أجيء بهذا الشاب إليك، لأن عنده ما يقوله لك.
2: فأمسك القائد بيده وانفرد به وسأله:
8: ما عندك؟ أخبرني.
2: فقال:
9: اتفق اليهود على أن يطلبوا إليك أن تنزل بولس غدا إلى المجلس، بحجة أنهم يريدون تدقيق النظر في أمره، فلا تصدقهم، لأن أكثر من 40 رجلا منهم أقاموا له كمينا وحلفوا لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوه، وهم الآن على أتم الاستعداد ينتظرون أن تستجيب لهم.
2: فقال القائد للشاب:
8: لا تقل لأحد أنك أخبرتني بهذا الأمر.
2: وصرفه من عنده. ثم دعا القائد 2 من ضباطه وقال لهما:
10: أعدا 200 جندي للذهاب في الساعة 9 من الليل إلى قيصرية، ومعهم 70 فارسا و200 مسلح بالرماح، وأعدوا لبولس خيلا تحمله سالما إلى الحاكم فيليكس.
2: وكتب إلى الحاكم برسالة يقول فيها:
10: من كلوديوس ليسياس إلى صاحب العزة فيليكس سلام. أمسك اليهود هذا الرجل وكادوا يقتلونه، فلما عرفت أنه روماني أسرعت إليه مع جنودي فأنقذته، وأردت أن أعرف بما يتهمونه، فجئت به إلى مجلسهم، فتبين لي أنهم يتهمونه بمسائل في شريعتهم، وأن لا شيء مما يتهمونه به يستوجب الموت أو السجن. ثم سمعت أنهم وضعوا خطة لاغتياله، فأرسلته إليك في الحال، وأبلغت خصومه أن يرفعوا إليك دعواهم عليه.
2: وقام الجنود بتنفيذ أوامر القائد، فأخذوا بولس ليلا إلى أنتيباتريس، وفي الغد رجعوا إلى القلعة وتركوا الفرسان يواصلون السفر معه. فلما وصل الفرسان إلى قيصرية أدخلوا بولس على الحاكم وسلموا إليه الرسالة، فقرأها وسأل بولس عن الولاية التي ينتمي إليها. فلما عرف أنه من كيليكيا قال له:
11: سأسمع منك متى حضر خصومك.
2: وأمر جنوده بأن يحرسوا بولس في قصر هيرودس.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: صباح 21.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده. وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا. فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل، وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7، رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس. فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة. فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
8: اقتلوه!
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكيا، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب. فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية، قال:

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: التاسعة عشر.
2: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
3: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
2: قالوا:
4: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
2: فقال:
3: وأي معمودية تعمدتم؟
2: قالوا:
4: معمودية يوحنا.
2: فقال بولس:
3: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
2: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم، فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنة، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
5: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
2: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
6: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
2: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
3: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
2: فأرسل إلى مكدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
7: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
2: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
8: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
2: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مكدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة، وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
8: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس.
2: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
9: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
2: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: والعشرون.
2: ولما سكن الهياج في أفسس دعا بولس التلاميذ فودعهم بكلمة تشجيع وسافر إلى مكيدونية، وسار في تلك الأنحاء يشجع بكلامه الكثير جماعة المؤمنين، ثم جاء إلى اليونان فأقام فيها 3 أشهر. وبينما هو يستعد للسفر في البحر إلى سوريا تآمر اليهود لقتله، فرأى أن يرجع بطريق مكيدونية، فرافقه سوباتروس بن بروس من أهل بيرية، وأرسترخوس وسكندوس من أهل تسالونيكي، وغايوس من أهل دربة، وتيموثاوس وتيخيكوس وتروفيموس، فسبقونا إلى ترواس وانتظرونا هناك. أما نحن فسافرنا في البحر من فيليبي بعد عيد الفطير، ولحقنا بهم بعد 5 أيام إلى ترواس، فقضينا فيها 7 أيام. وفي يوم الأحد اجتمعنا لكسر الخبز، فأخذ بولس يعظ الحاضرين، فأطال الكلام إلى منتصف الليل لأنه كان يريد السفر في الغد، وكان في الغرفة العليا التي اجتمعنا فيها مصابيح كثيرة. وهناك فتى اسمه أفتيخوس جالسا عند النافذة، فأخذه النعاس، وبولس يسترسل في الكلام حتى غلب عليه النوم، فوقع من الطبقة 3 إلى أسفل وحمل ميتا. فنزل بولس وارتمى عليه وحضنه وقال:
3: لا تقلقوا، فهو حي.
2: وصعد إلى الغرفة العليا وكسر الخبز وأكل، وحدثهم طويلا إلى الفجر ومضى. فجاءوا بالفتى حيا، فكان لهم عزاء كبير. أما نحن فتوجهنا إلى السفينة فأقلعنا إلى أسوس لنأخذ بولس معنا من هناك كما طلب منا، لأنه أراد السفر إليها في البر. فلما لحق بنا إلى أسوس أصعدناه إلى السفينة وجئنا إلى ميتيلينا، ثم أبحرنا منها في اليوم الثاني فأشرفنا على خيوس، وسرنا في اليوم الثالث بمحاذات ساموس، ثم وصلنا في اليوم الرابع إلى ميليتوس، لأن بولس رأى أن يتجاوز أفسس في البحر لئلا يتأخر في آسيا، وهو يريد السرعة لعله يصل إلى أورشليم في يوم 50. وأرسل بولس من ميليتوس يستدعي شيوخ كنيسة أفسس، فلما جاءوا إليه قال لهم:
3: تعرفون كيف عشت معكم طوال المدة التي أقمت فيها بينكم؟ من أول يوم جئت فيه إلى آسيا فكنت أخدم الرب بكل تواضع وبكثير من الدموع، أقاسي المحن التي أنزلتها بي مكايد اليهود، وما قصرت في شيء يفيدكم، بل كنت أعظكم به وأعلمكم في الأمان.

0: الأماكن العامة وفي البيوت. وناشدت اليهود واليونانيين أن يتوبوا إلى الله ويؤمنوا بربنا يسوع. وأنا اليوم ذاهب إلى أورشليم بدافع من الروح القدس. لا أعرف ما يصادفني هناك، غير أن الروح القدس كان يحذرني في كل مدينة أن القيود والمشقات تنتظرني، ولكني لا أحسب أن حياتي لها أي قيمة عندي ما دمت أقوم بمهمتي وأتمم العمل الذي تسلمته من الرب يسوع، فأنادي ببشارة نعمة الله. وأنا أعرف أنكم لن تروا وجهي بعد اليوم، أنتم الذين سرت بينهم كلهم أبشر بملكوت الله. لذلك أشهد اليوم لديكم أني بريء من دمكم جميعا، لأني ما قصرت في إبلاغكم مشيئة الله كلها. فاسهروا على أنفسكم وعلى الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اكتسبها بدمه. وأنا أعرف أن الذئاب الخاطفة ستدخل بينكم بعد رحيلي ولا تشفق على الرعية، ويقوم من بينكم أنتم أناس ينطقون بالأكاذيب ليضللوا التلاميذ فيتبعوهم. فتنبهوا وتذكروا أني بدموعي نصحت كل واحد منكم ليلا ونهارا مدة 3 سنوات. والآن أستودعكم الله وكلمة نعمته، فهو القادر على أن يقويكم ويمنحكم الميراث مع جميع القديسين. ما اشتهيت يوما فضة أحد أو ذهبه أو ثيابه، وأنتم تعرفون أني بهاتين اليدين اشتغلت وحصلت على ما نحتاج إليه أنا ورفاقي، وأريتكم في كل شيء كيف يجب علينا بالكد والعمل أن نساعد الضعفاء، متذكرين كلام الرب يسوع: تبارك العطاء أكثر من الأخذ.
1: ولما ختم بولس كلامه سجد معهم كلهم وصلى، وبكوا كثيرا وعانقوا بولس وقبلوه. وكان أكثر ما أحزنهم قوله لهم: لن تروا وجهي بعد اليوم. ثم شيعوه إلى السفينة.

0: الثالث عشر.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: الصباح السابع.
1: فقال رئيس الكهنة لإستيفانوس:
2: أهذا صحيح؟
1: فأجاب:
3: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة، فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء الاثني عشر. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباءنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف، فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى، وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها، وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم، فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه. وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده، فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان، فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد ابنين. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار. فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا، وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر. فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينه، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر. فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح، وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم. فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي، كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
1: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
3: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
1: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا آذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه. وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
3: أيها الرب يسوع، تقبل روحي.
1: وسجد وصاح بأعلى صوته:
3: يا رب، لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
1: قال هذا ومات.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. وزي ما بنتفق دايما في حلقاتنا في برنامج اتكلم، إنه إحنا بنتشارك عن سلوكيات في حياتنا بنشعر إننا مش قادرين نتكلم عنها أو ما عندناش طاقة نتكلم عنها من كتر فقدان الأمل واليأس من التعافي أحيانا. والسلوكيات دي غالبا بتكون جزء كبير منها سلوكيات إدمانية أو سلوكيات بنسميها قهرية، يعني فاقدين السيطرة عليها، وبيبقى فيه لهفة شديدة جدا ورغبة لممارستها، وكل شوية تزيد في الوقت والكمية والنوعية، بتعطلني عن التزاماتي الدراسية والمهنية، مستمر فيها برغم المخاطر، وكل ما حاول أقلل أو أبطل أفشل وفاقد السيطرة عليها، ودايما بعاني من أعراض انسحاب لو حاولت أبطل لفترة. وزي ما اتفقنا وعارفين إن كل السلوكيات الإدمانية سببها العضوي في المخ إنها بتفرز دوبامين. مادة الدوبامين دي بتطلع من الجهاز الحشوي، من مركز جوه الجهاز الحشوي بنسميه مركز المجازاة أو مركز المتعة أو مركز اللذة. لكن كمان كلنا عارفين إنه مش بس ده السبب الوحيد للإدمان، لكن في جذور قديمة غيرت أو كونت معتقدات جوهرية أو محورية أو راسخة بتساعد على تكوين السلوكيات دي لو إحنا ما انتبهناش ليها. زي مثلا الأسر المضطربة اللي بتقلل قيمة أفرادها وبتقلل ثقتهم في نفسهم، فبالتالي بتخلق جواهم عدم صلابة نفسية للتعامل مع الضغوط، والضغوط أحيانا نحاول نهديها بسلوكيات معينة حتى لو السلوكيات دي في ظاهرها مش حاجة مضرة، لكن ضررها إنها تحولت لإدمان زي ما اتفقنا من شوية بتعطلني عن التزاماتي الدراسية أو المهنية أو الاجتماعية أو الفسح والمهارات والهوايات والقرايات كل ده أنا بسيبه وبتحول فقط للسلوك الإدماني. لكن كمان في أسباب حديثة بتحصل في حياتنا، وأقصد بكلمة حديثة يعني حصل في وقت قريب مش زمان، زي الجذور، زي الضغوط المفاجأة مثلا في الشغل أو عدم نجاح دراسي أو فشل في الارتباط أو مرض صعب أو ضغوط اقتصادية أو علاقات مؤذية أو علاقات مكسورة. وأحياناً الأسباب دي بتبقى مثلاً خبرات استمتاع لحظي كده بسلوك معين، وانسى الموضوع وأفرط فيه فيتحول لإدمان، يعني عملته مرة اتنين تلاتة كان حلو، هو في حد ذاته مش مضر، بس لما ما صحصحتش أفرطت فيه، يعني زودت فيه فتحول لإدمان. واحد من السلوكيات دي هو إدمان الطعام أو إدمان المتعلق بالأكل، وده اللي هنتكلم عليه شوية النهاردة عن إدمان الطعام. مشكلة الطعام إن هو كسلوك في حد ذاته ما فيهوش مشكلة، دي غريزة عندنا، كلنا محتاجين للأكل وللطعام علشان نعيش وعشان نبقى بصحة جيدة وعشان نقدر نمارس حياتنا. تعالوا نتكلم النهاردة شوية عن إدمان الطعام. طب هو الطعام ممكن يبقى إدمان؟ طبعا، لأنه هتلاقي فيه كل الأعراض اللي قلناها في بداية الحلقات، زي الانشغال الدايم بفكرة الأكل، أنا منشغل دايما بالفكرة، فقدان السيطرة عليه، وخاصة لما يكون في صورة نوبات أو محاولات السيطرة كلها فاشلة. ولأن الإفراط في الطعام ماشي مع تعريف الإدمان اللي احنا متفقين عليه، إن هو إساءة استخدام مادة أو سلوك مغير للمزاج، يعني هي مادة أو سلوك مغير للمزاج وأنا بأسيء استخدامه، وده بالضبط إدمان الطعام. بيعمل مود حلو، بيغير المزاج في الضغوط، بس زيه زي الجنس، الإدمان مش للطعام في حد ذاته، لكن للشهوة ناحيته أو الرغبة المفرطة القهرية اللي بتكون ناحية الطعام اللي فيها كل صفات الإدمان اللي اتكلمنا عليها. طب وهو إدمان الطعام بس إني مجرد باكل كتير؟ لا، الحقيقة إدمان الطعام ممكن يكون موجود في ثلاث صور، يا إما الشراهة والإفراط في الأكل، يا إما البوليميا، يا إما إدمان تجنب الطعام. وتعالوا نشرح شوية التلاتة دول ونبسطهم ونفكهم شوية. النوع الأول اللي هو الشراهة في الأكل، يعني إفراط في الأكل، أو بنسميه إدمان تعاطي الطعام، وده ليه صور كتير، تعال اختبر نفسك كده وشوف فيها حاجة تخصك ولا لأ. الصورة الأولى الإفراط في الكميات، يعني بتاكل كميات أكبر بكتير من احتياجك. الصورة التانية السرعة في التناول، يعني بتاكل سريع جدا، وده إدمان بينتشر أكتر ما بين مدمن العمل، الأشخاص اللي بيميلوا للسرعة، الأشخاص اللي عندهم سهولة الانفعال. الصورة التالتة هي اللي بنسميها التصبيرة، التصبيرة دي اللي هو الشخص اللي بيحس ان هو في احتياج مستمر للمضغ والاستطعام، فكل شوية بياكل سناك، كل شوية بياكل، كل شوية بيمضغ، كل شوية يجيب بسكوت، يجيب ساندويتش، يجيب حاجة المهم ان هو يكون بيمضغ وبيستطعم كل شوية. الصورة الرابعة هي الأكل الظرفي أو الأكل المرتبط بالظروف، يعني الإفراط في المناسبات،
مناسبات مثلا اجتماعية، أفراح، حاجة فيها مناسبة، هو بيفرط في المناسبات أكتر من احتياجه. أو أثناء الامتحانات، في واحد يقول لك أنا أثناء الامتحانات باكل كتير جدا وبدخن كتير جدا، وبالذات البنات تقول لك بطلع الضغط بتاع الامتحانات في الأكل. أو وقت ضغوط العمل، في وقت ضغط العمل لما يكون مزنوق قوي في الشغل ومضغوط تلاقيه بياكل كتير قوي. الصورة الخامسة بنسميها التخزين، وده مرتبط بإحساس عدم الأمان. يعني إيه التخزين؟ يا إما بخزن جوه جسمي، عارف أنت الإفراط في الأكل قبل الصوم، يعني لما تكون ناس مثلا داخلة على وقت صوم، شهر صوم أو مناسبة صوم، فتلاقيه بياكل كتير جدا قبل الصوم يقولك عشان أعوض وقت الصوم، أو قبل الرجيم، عارف أنت بقى لما تكون عاوز تعمل رجيم أو أنت عاوزة تعملي دايت، فتقولي طب أنا هاكل، يعني هاكل كل اللي أنا نفسي فيه علشان أنا هعمل دايت بعد 3 أيام. ففي الثلاث أيام دولة بيبقى كم الأكل رهيب، هو ده واحد من صور إدمان الشراهة في الطعام. أو تخزين الأكل في البيت بكميات أكتر من الاحتياج، يعني لما جت مثلا كورونا في 2019 و20 الناس نزلت خزنت في البيوت كتير قوي، هما الدافع أو السبب المعلن أنه في كورونا وفيها يبقى نقص في، بس هو الموضوع مش كده، هو الموضوع أنه ده نوع من أشكال إدمان الطعام. فالتخزين قبل المناسبات أو قبل شهور معينة أو قبل احتياجات معينة تلاقي التخزين الأكل في البيت. دي الصور اللي احنا بنشوف فيها الإدمان الشراهة أو الإفراط في الأكل. طب في أطعمة بتسبب إدمان أكتر من أطعمة تانية؟ يعني بمعنى تاني بتطلع الدوبامين في المخ من الجهاز الحشوي من مركز المجازاوي المتعة أكتر من كميات تانية أو أكتر من أطعمة تانية؟ الكافيين في القهوة والشاي، الكولا، الشوكولاتة، السكر، الحلويات، دي كلها حاجات بتسبب إدمان أكتر من أكلات تانية. وتبدأ تلاقي نفسك بتقول جمل اختبر نفسك فيها كده عشان تعرف أنت عندك إدمان طعام ولا لأ. أنا مش بقدر أبدأ يومي غير لما أشرب فنجان القهوة، أنا مش بهدى غير لما أكل حلويات، أو بلاقيني باكل وأنا مش جعان بس المهم أكل. السبب الرئيسي القريب مش البعيد في الجذور بيكون ضغوط الحياة وخبرة الاستمتاع بالأكل، يا إما ضغوط يا إما أنا اختبرت الاستمتاع بالأكل بس معرفتش أوقف أو أسيطر على نفسي. وتبدأ تعلي الدوبامين زي ما اتفقنا، والدوبامين لما يعلى أنا بستمتع أكتر، وبعد شوية أبقى الكمية اللي طالعة من الدوبامين مش مكفياني أستمتع فزود كمية الأكل وغير في النوعية، وعند النقطة دي أبقى بقيت اسمي مدمن طعام لأنه بقى عندي تحمل وعدم سيطرة، وبزود الكمية وبزود النوعية ومش بسيطر على نفسي، لأن عارف أقلل ولا أنا عارف أمتنع، كده أنا بقيت مدمن طعام. النوع التاني من إدمان الطعام هو اللي بنسميه بوليميا. بوليميا ده باكل في صورة نوبات، يعني نوبات متقطعة كده شرهة جدا للأكل، تلاقيكي مثلا، وبقول تلاقيكي لأنه بيبقى منتشر أكتر وسط البنات، بتصحي الصبح تاكلي كميات كبيرة جدا وبعدين ترجعي اللي انت أكلتيه، ممكن ترجعي بطريقة صناعية يعني بإيدك، ترجعي نفسك يعني عشان تتخلصي من الأكل اللي انت أكلتيه، وترجعي تعملي كده تاني مرة واثنين وثلاثة أثناء اليوم، أو 3 مرات في الأسبوع أو 2 مرات في الأسبوع. وطبعا زي ما أنا قلت ده منتشر بين السيدات اللي هم متعرضين لضغوط حياتية كبيرة، فبيحسوا بالهدوء، أنت بتحس بالهدوء لما بتاكلي، بس بعد الأكل مباشرة بيجي إحساس بالذنب لأنه أنا ما كنتش محتاجة كل الأكل ده، فبيخليهم يرجعوا اللي أكلوه، يا إما بطريقة طبيعية تلاقي نفسها بترجع من غير ما تاخد لبالها، أو أنت بترجعي نفسك بإيدك أو بصباعك علشان إحساس الذنب. في شوية أعراض كده عند البني أدمين دول اللي هم عندهم البوليميا أو إدمان الطعام اللي هو النوبات اليومية دي، إن هم بيأكلوا كميات كبيرة جدا خلال ساعات قليلة، وبيرجعوا اللي أكلوه بالتقيؤ، أو يحاولوا يتغلبوا على اللي أكلوه عشان يحرقوا بسرعة، فتقولك بمارس رياضة عنيفة عشان أحرق اللي أنا أكلته لأنها مش قادرة ترجع نفسها أو مش مقتنعة بالسلوك ده، فيأكلوا كتير قوي وينزلوا يعملوا رياضة عنيفة جدا. حد يقولك طب ما الرياضة شيء حلو بعد الأكل، الرياضة المتوازنة المتزنة الصحية اللي هي ما تبوظش الجسم، اللي هي مش عنيفة، ده صحي، لكن هدف الرياضة أني أحرق اللي أكلته لأني حاسس بالذنب وما كنتش محتاج كل ده، لا، ده البوليميا. وبيكرروا السلوك ده على الأقل 3 مرات أسبوعيا. لو أنت أو أنت عندك المشهد ده أو عندك العرض ده يبقى أنت كده أو أنت مدمن بوليميا أو مدمن طعام في النوع اللي احنا بنسميه البوليميا. النوع الثالث أو الصورة الثالثة في إدمان الطعام هو إدمان بقى مش أكل الطعام لكن تجنب الطعام، أو خلينا نسميه إدمان النحافة.
فعلى طول دايت دايت دايت دايت، بينتشر طبعا بين البنات اكتر، كل ما تشوفها تلاقيها عامله دايت عامله دايت عامله دايت، وده بينتشر وسط البنات اللي عندهم شعور بقيمه ذاتيه قليله وصورتهم عن نفسهم متدنيه، ودايما احساسهم بالقيمه وصورتهم الذاتيه بيستمدوها من نظره الناس وتقييمهم ليهم. طب انت ممكن تيجي تساليني، وهو الدايت عيب؟ يعني هو انا لما اجي اعمل دايت ده معناها ان قيمتي ذاتيه قليله؟ انا ما قلتش كده، لكن تعالي شوفي البنات دول، تلاقي البنت رفيعه جدا نحيفه جدا زي اللي عايشه في المجاعات، وتفكيرها انها تعمل دايت. اللي بيعمل دايت لانه محتاج ده فيزيكلي عشان الفيتنس او الشكل او اي سبب متعلق بالسيلف كير او بالرعايه الذاتيه، ده تمام زي الفل، وده ملوش علاقه بالقيمه او بالصوره الذاتيه. لكن الفكره لما بتبقى البنت او الولد نحيفه جدا، مشغوله قوي بالسعرات الحراريه كل يوم، على طول عايشه في الدايت، وهي اصلا شكلها زي اللي عامل زي اللي جاي من المجاعات، ففي الحاله دي لا، في الحالة دي محتاجة تفكري قيمتك الذاتية شكلها ازاي، صورتك عن نفسك شكلها ازاي، احساسك بالقيمة شكلها ازاي. في شكل مهم قوي لحظيه كده في نفسك لو انت من النوع ده، الاهتمام الكبير بالنحافة والسعرات بيخليك تهربي او تتجنبي التعافي من مشكلاتك العلاقتية الحقيقية او المشكلات المتعلقة بنفسك وصورتك عن نفسك. يعني هحاول اسهل دي مرة تانية، انا بهرب للدايت رغم اني نحيفة ومش محتاجة دايت، لكن حاسة دايماً أني محتاجة للدايت، ولو لاحظت هلاقيني بهرب من مشكلاتي في العلاقات ومشكلاتي الشخصية ومشكلاتي في الدراسة ومشكلاتي في العمل ومشكلاتي الرئيسية ومشكلاتي المتعلقة بذاتي، وبهرب من ده لفكرة الدايت. فهي الفكرة مش أني بعمل دايت عشان ده سيلف كير، أنا بعمله لأني بهرب من مشكلاتي وبهرب من صعوباتي وتحدياتي الشخصية اللي أنا محتاجة أحلها. وبفترض دايما انه انا لو نقصت وزني شويه كيلو جرامات تانية اضافيه كل مشاكلي هتتحل، مع انه ده مش الحقيقه. وتلاقيكي مثلا بتروحي الجيم وبتجهدي نفسك قوي اكتر من احتمال جسمك، كلها دي مؤشرات مش لطيفه تقول انه الهدف مش سيلف كير، لكن الهدف هروب، وهروب لسلوك ادماني اللي هو ادمان النحافه او ادمان تجنب الطعام. طيب تعالي اسالي نفسك او اسال نفسك، هو اسباب ادمان تجنب الطعام ده ممكن تكون جايه منين؟ طبعا في مؤثرات اجتماعية وثقافية، انه المجتمع دايما حوالينا بيركز على انه بيدي اهمية كبيرة جدا للشكل والجسم خاصة بين البنات، وكأنه شكل البنت وجسمها هو كل حاجة فيها، وانها لو ما كانتش بالشكل ده والجسم ده فهي قيمتها قليلة، وكأنه شكل الجسم مرتبط بالقيمة ومرتبط بالقبول من الاخرين، مع انه لو فكرنا شوية هنحس ان ده مش حقيقي. في كمان سبب مهم ليه علاقة بجذور الالم العميقة في الحياة، إنه مثلاً في دايرة ألم قديمة من إساءات أو تربية سببت نظرة متدنية للذات، صورة مشوهة عن النفس، زي مثلاً خبرات الإساءات والإهمال. في خبرات من الإساءات كده زي أنت تخينة، أنت محدش هيرضى يبصلك، أنت شكلك وحش، أنت مش عارف إيه، مقارنات بينها بتقولها الأم لبنتها، بينها وبين أختها، بينها وبين بنت عمتها، بينها وبين بنت الجيران، أو إساءات حتى ملهاش علاقة بالشكل والجسم، لكن إساءات جسدية زي الضرب، إساءات من الكلام السلبي، الحاجات كلها اللي بتقلل القيمة وبتحسسني إن صورتي الذاتية عن نفسي وحشة، دي إساءات ممكن تبقى جذور ليها علاقة بالألم، والألم ليه علاقة بالهروب ناحية إدمان حاجات معينة اللي من ضمنها إدمان النحافة أو تجنب الطعام. الإهمال كمان من الحاجات المهمة قوي في الصغر، إنه بابا وماما مشغولين، ماما برة بتهتم بأختي الصغيرة بأخويا عشان هما بيحبوا الولاد أكتر من البنات، بابا دايما مسافر، إهمال إهمال إهمال، بيقلل صورتي وقيمتي عن نفسي فيمشي في نفس السكة. في كمان أسباب ليها علاقة بأنماط تفكير خاطئة ممكن تكوني بتقوليها لنفسك، زي مثلا إنه أفضل طريقة عشان أفضل نحيفة هو اللي أنا بعمله دلوقت، هذا النوع من السلوك القهري المتعب المؤلم المرعب هو ده أفضل طريقة عشان أكون نحيف، وده طبعا نمط تفكير خاطئ. أسوأ ما يحدث لي هو أن وزني يزيد، دي أوحش حاجة ممكن تحصل لي أن وزني يزيد، طبعا ده تفكير خاطئ. النمط من الرجيم ده هو ده كل حياتي، يعني الطريقة دي في الدايت أنا عايش عشان كده، هي دي كل حياتي، أو أقول لنفسي أن الناس مش هتهتم بيا إن ما كنتش نحيفة، ده نمط تفكير غلط. مش هحاول التوقف لأني مش هنجح، عندي شعور باليأس أو الإحباط، برضو نمط مش كويس من التفكير. العواقب إيه بقى؟ غير الأضرار الصحية الجسمانية اللي هو نقص الفيتامينات بقى
وضعف في الجسم وضعف في العضلات وعدم اتزان كده ما بين أو توازن ما بين العضلات والمية والدهون، بتبقى النسب متلخبطة ونقص المعادن، وطبعا أضرار على القلب وأضرار على الكلى وحاجات كتيرة. لكن كمان في أضرار نفسية، يعني غضب، ببقى غضبانة، توتر، عدم سيطرة على الانفعالات، علاقات مكسورة، شعور بالذنب، أحكام مغلوطة، كذب، تشويش للذهن، انعزال اجتماعي. فكري كده في كل دول فيهم حاجات عندك ولا لا، عشان تقدري تعرفي انا بسلك سلوك الادماني بطريقه ادمانيه ولا انا بعمل دايت بطريقه صحيه. كده اكيد انت وانتي ادركتوا اسباب ادمان الطعام، سواء الافراط في الاكل او تجنب الطعام. والاسباب اغلبها مرتبط يا اما بالتخلص من التوتر والضغوط، يا اما خبره استمتاع ما عرفتش اسيطر عليها وتحولت لادمان علشان خروج الدوبامين بكميه كبيره، يا اما مشاكل الصوره الذاتيه والاحساس بالقيمه. طيب أتعافى إزاي؟ تعالوا نعرف الخطوات مع بعض، لكن بعد الفاصل.

بما أنه إدمان الطعام متعلق بالقيمة والصورة الذاتية بالإضافة للتخلص من التوتر والضغوط، يبقى أكيد التعافي هنحكي فيه عن الحاجتين دول. خلينا نبدأ بالكلام عن القيمة والصورة الذاتية. أحب أقولك أنك محتاج تراجع مصادر القيمة في حياتك. بالتأكيد صورة الناس عني وصورتي قدامهم مش ممكن تكون مصدر حقيقي للقيمة لأسباب كتيرة. تقييم الناس لشكلي على أنه مصدر للقيمة دي مسطرة فيك مزيفة، ما تنفعش تكون مقياس، لأنه معنى كده أنه الناس اللي شكل جسمها مش عاجب بعض الناس يبقوا ناس عديم القيمة، وعيب قوي أني أمر بوقت أكون فيه إنسان زيرو قيمة لمجرد أن جسمي مش عاجب بعض الناس. السبب التاني أن الناس غير بعض، حد شايف جسمي حلو يبقى أنا قيمتي كبيرة في عينيه، وحد شايف جسمي تخين أو مش أجمل حاجة يبقى أنا عديمة القيمة في عينيه، وأفضل أنا أتمرجح بقى أنا جسمي متشاف إزاي فقيمتي متشافة إزاي فأنا أقيم قيمتي إزاي، وأفضل أنا أتمرجح كده طالع نازل بناء على نظرة الناس. السبب الثالث أن الشخص نفسه تقييمه بيتغير، مرة يقيمني على شكلي ومرة على فلوسي، يعني هفضل أنا أتمرجح برضو بناء على مقاييسي. خليني أقول لك صديقي وصديقتي أنه قيمتك وقيمتك جاية من جواك ومن جواكي. خليك فاهم أنك غالي جدا، تكوينك عامل زي نسيج السجاد اليدوي معمول هاند ميد، كل خلية فيك وكل دي ان ايه في خلاياك ما يشبهش ابدا اي خليه شخص تاني في المليارات اللي موجودين في العالم. يعني انت حد متميز متفرد ما بتتكررش، انت باكج ماستر سين، انت غالي قوي من جواك مش من حاجه جايه من بره. عيش غالي زي اللؤلؤه اللي طالعه من محار البحر والمحيطات، غلاوتها جواها حتى لو الناس ما قدرتهاش فتمنها ثابت، وحتى لو اتحطت في الدرج او على الرف فتمنها ثابت، وحتى لو محل الجواهر جي ضلمة أو منور فتمنها ثابت. هتلاقي غلاوتك دي ظاهرة في حاجات كتير في حياتك. تعال شجعك تعمل تدريب ممكن تعمله دلوقتي معايا أو ممكن تعمله بعد لما نخلص الحلقة. تعال اكتب الصور والصفات والنجاحات اللي عملتها في حياتك، صفات نجاحات حلوة، صور حلوة عنك انت عارفها عن نفسك في حياتك كلها من زمان لغاية دلوقتي. هي مش مصدر قيمتك لكنها بتعبر عن قيمتك الغالية.

عشان التوتر اللي جاي منها بيجرجرني لإدمان الطعام. تعال نتكلم شوية عن اتزان الحياة. وفي اتزان الحياة تعال نتكلم عن نقطتين: اتزان الحياة بين المتعة والانضباط، إزاي يكون عندك متعة 100% وانضباط 100%، والاتزان التاني ما بين معرفة نفسي ومعرفة الآخر، إزاي تعرف نفسك وتكتشفها بس كمان تبقى متفاهم الآخر وحاسس بيه ومتقبل الاختلاف بينك وبينه مش متوحد معاه. تعال نحكي عن دول شوية. أول اتزان في الحياة يظبط لك فكرة الضغوط وإزاي تبقى قادر تتعامل مع الضغوط. أول اتزان فيهم هنتكلم عنه هو الاتزان ما بين المتعة والرغبة من ناحية والانضباط من ناحية. إحنا بنتخيل إن أنا محتاج أكون مستمتع 100%، فده هيخليني مش منضبط، فأنا عاوز استمتاع استمتاع استمتاع، وبيبقى الاستمتاع عندي قاصر على المتعة الجسدية، وطبعا الطعام والجنس والرياضة أو الحاجات الممتعة جسديا فيزيكلي هي اللي إحنا بنتخيل إنها ممتعة، فبنفضل نفرط نفرط نفرط في المتعة اللي جاية من الحاجات الجسدية اللي هي من ضمنها الأكل مثلا زي ما اتفقنا. وأنا متخيل أنه أنا عشان يكون عندي اتزان كأنه المتعة دي في اليمين مثلا والانضباط ده في آخر السهم في الشمال، فالاتزان معناها أن أنا أكون موجود في النص، أن أنا أقلل المتعة وزود الانضباط. يعني الاتزان أن أكون موجود في حتة في النص، متعة أقل وانضباط أكتر. الحقيقة أنه الفكرة دي مش مظبوطة، لأن إحنا مدعوين أن إحنا نستمتع 100% وننضبط 100%. أنت ممكن تيجي تسألني هو أنا إزاي أستمتع 100% وأبقى منضبط 100%؟ ما هما الاتنين شكلهم مش ماشي مع بعض. ما أنا لو قللت المتعة وزودت الانضباط يبقى المتعة قلت والانضباط زاد. هو أنا مش بدعوك تقلل المتعة ولا تزود الانضباط، أنا بدعوك تعمل الاتنين. وتعالى أشرحها لك بطريقة سهلة. أنت لو قعدت تستمتع تستمتع تستمتع بالحاجات الجسدية قوي وبعد كده بقى مفيش انضباط في حياتك، طب على فكرة في متعة انت فاقدها، انت كده ما جبتش كل الماكسيمم بتاع المتعة، انت كده ما استمتعتش برضو 100%. على فكرة دي المفاجأة، انك انت ما استمتعتش زي ما انت عاوز. ليه؟ لانه مثلا الانضباط دو بيخلق لك متعة انت ما تعرفهاش وما جربتهاش مثلا في الوقت اللي فات. يعني مثلا هو الانضباط دو ملوش متعة؟ يعني ما فيش متعة مثلا تحقيق الهدف؟ في متعة تحقيق الهدف وده بيتطلب انضباط. مفيش متعة التضحية لأجل آخر؟ في متعة في التضحية لأجل آخر وده معناها أنك أنت محتاج تنضبط. طب مفيش متعة العطاء؟ في متعة العطاء. طب مفيش متعة النجاح؟ في متعة النجاح. طب مفيش متعة الإنجاز؟ في متعة في الإنجاز. طب الإنجاز والنجاح والعطاء والتضحية والهدف مش دي حاجات محتاجة انضباط؟ إذن أنت لما بتدور على المتعة الجسدية بس وبيتخيل لك أنك أنت وصلت 100% من المتعة الجسدية، انت فقدت متع كتيرة جدا في الانضباط، فما بقتش انت مستمتع 100%. لانه ماذا عن متعة تحقيق الهدف ومتعة العطاء ومتعة التضحية ومتعة الدعم والمساعدة للآخرين؟ يبقى تعالى نقول مرة تانية، انا بدعوك انك تستمتع 100% بما فيها المتع المرتبطة بالانضباط. إذا أنا بستمتع 100% بنضبط 100%، فخلينا نسميها المتعة المنضبطة. المتعة المنضبطة هي دي المتعة اللي 100% وهي في نفس الوقت اللي معاها انضباط 100%. تعال فكر في الاتزان ده في حياتك، شوف إيه الحاجات اللي محتاج تستمتع فيها ومش بس تبقى حاجات جسدية لكن حاجات تانية تتطلب انضباط فتبقى مستمتع ومنضبط 100%. قال مرة واحد من الفلاسفة عن الناس اللي هما بيفكروا في المتعة فقط الجسدية، قال فقراء هؤلاء البشر فهم قنوعين جدا في المتعة وقد قننوها فيما هو جسدي. يعني فقير قوي البني آدم اللي بقى مقتنع قوي من ناحية متعته إن هو يقللها جدا لدرجة إنها تبقى حاجة جسدية بس، انت كده فقير في المتعة لأنك فقدت متعة كتيرة جدا مش جسدية. الاتزان التاني اللي احنا قلنا هنفكر فيه هو ازاي اعرف نفسي جدا وازاي اعرف الاخر جدا. الشخص المدمن، الشخص المتجرجر او مزقوق لسلوك ادماني قهري غالبا منحصر في نفسه قوي، فبتبقى مش قادر تفكر غير في نفسك، بتبقي مش قادرة تفكري غير في السعرات والرجيم والدايت وجسمي وتخنت وما تخنتش وقالوا عليا وقال عليا وقالت عليا، وبقارن نفسي باختي وبنت عمي وصاحبتي وجيراني والفصل والكلية والدراسة وكل الكلام ده. فأنا منحصر في نفسي بس. حتى وأنا منحصر في نفسي أنا منحصر في حتة واحدة بس، ليها علاقة بالشكل والجسم، ليها علاقة بالسعرات، ليها علاقة بالقبول من الناس. أنا حتى مش منحصر في نفسي درجة أني مكتشف نفسي، لا أنا حابب أقولك أنك مش مكتشف نفسي. عشان تعرف نفسك اعمل حاجة بنسميها الذكاء الوجداني، اقعد اكتشف أفكارك، اكتشف مشاعرك،

اعمل لحظات ميديتيشن، اكتب أفكارك، اكتب مشاعرك، اعرف انت واقف فين، اتكلم عن طموحاتك، فكر انت بتحكم على الأمور ازاي، بتحكم على المواقف والأحداث اللي بتدور حواليك في العالم ازاي، ايه وجهة النظر بتاعتك في الحياة، ايه الولاء، الولاء بتاعك بينتمي لمين، انت منتمي لإيه معتقد أو منتمي لإيه فكرة أو منتمي لإيه هدف. يعني وسع مداركك وخيالك عشان تعرف عن نفسك أكتر. واعرف الآخر، انت لما تتواصل مع الناس انت هتقدر تعرف الآخر ده بيفكر ازاي، ازاي تحترم الاختلاف وانت بتعرفه، ازاي ما تبقاش مسيطر عليه وما تسمحلوش يسيطر عليك وانت بتعرفه، ازاي تقول لا للآخر لو حاجة ضد مبادئك او رغباتك او احتياجك، وازاي تبقى موافقه لو حاجة انت حبيبها، ازاي هو ما يسيطرش عليك، ازاي تدعم من غير لما تستحوذ، ازاي تبقى بتضحي من غير ما تيجي على ده معرفة الآخر. اني اعرف نفسي بس ده تطرف، اني ادوب في الآخر ده تطرف. انا عاوز اكون متزن، اكون بعرف نفسي كويس وبعرف الآخر كويس. دول الحاجتين اللي احنا محتاجين نبقى متزنين فيهم في الحياة، وبنسميهم جزء من اتزان الحياة. يلا بشجعك صديقي وصديقتي انك انت تبدأ تتكلم عن ادمانك، واحنا برنامجنا اسمه اتكلم، فانت محتاج تشارك ممكن طبيب نفسي او معالج او صديق بقصتك مع ادمان الطعام. ابدأ خد خطوات اشتغل بيها على نفسك من ناحية تغيير مفهومك عن القيمة او عن ازاي تتزن في الحياة فتكون اكثر قدرة على مواجهة الضغوط. تعالوا نختم وأقول لك شكراً لوجودكم واستماعكم معايا. هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جداً وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة، لغاية ما نتكلم تاني.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح 23.
2: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
3: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: صباح 21.
2: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع 2 من تلاميذه وقال لهما:
3: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
2: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
4: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
2: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
5: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
2: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
6: من هذا؟
2: فأجابت الجموع:
6: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
2: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
3: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
2: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
7: المجد لابن داود.
2: فقالوا له:
8: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
2: فأجابهم:
3: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
2: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
3: لن تثمري إلى الأبد.
2: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
9: كيف يبست التينة في الحال؟
2: فأجابهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
2: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
10: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
2: فأجابهم يسوع:
3: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
2: فقالوا في أنفسهم:
10: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
2: فأجابوا يسوع:
10: لا نعرف.
2: فقال لهم:
3: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
2: قالوا:
10: الأول.
2: فقال لهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جبات الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
11: قالوا له:
10: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
11: فقال لهم يسوع:
3: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
11: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: شباب اخباركم؟
1: الان كيف
2: هيثم؟ كيفك؟
0: ان شاء الله كويسين.
3: تمام الحمد لله.
0: كيف كان الامتحان؟
3: تمام نشكر ربنا.
1: جميل جدا.
2: ما بطال صدي الحمد لله.
0: يعني في بطال وما بطال والحمد لله. هيا اخوانا هنعمل شنو؟
2: انا في رايي انه احنا ما نفوت الدراسه بتاعتنا مره واحد حتى لو كان امتحانات. خلونا نعمل دراستنا وبعدك فعلا نمشي طوالي اي واحد يشوف دراسته.
3: وعلى ذكر كلمة امتحانات دي الليلة احنا حناخد كلمة في الكتاب المقدس بتتكلم برضو عن الامتحان.
2: واو تمام جدا. ظهر عليها هادية جاهزة جدا يعني.
0: خليها هي تبدأ زي طالما تبدأ الكلام ده قري لنا.
3: تمام احنا حنقرأ الآيات في سفر التكوين إصحاح 22 بيبدأ من آية 1 لحد 19. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما ها هنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونزيد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين فذهبا كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي، فقال ها أنا ذا يا ابني، فقال هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب، ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر إذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرى، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لي قولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع، وسكن إبراهيم في بئر سبع.
0: يا سلام، قصة جميلة وقراية جميلة،
2: وفعلا زي ما قالت هذه امتحان صعب، أصعب من امتحاننا يا شباب.
0: طيب ممكن أيمن تحكي لنا القصة عشان تكون مبسطة كده الناس يسمع.
2: أوكي. فعلا زي ما قال أخوتنا هادي أنه كان امتحان صعب. قصة رهيبة أنه الله ظهر لإبراهيم قال لي إبراهيم أنا عاوزك تقدم لي ابنك وحيدك محرقة وتمشي تقدم لي في جبل المريا. إبراهيم قام صحى الصباح بدري، شال ولده وشال الحمار وخط فوق الحطب وشال سكينة وشال معه اثنين من القلمان بتاعينه ومشوا. وهم ماشيين وكت وصلوا مسافة محددة، بعد ذاك إبراهيم قام قال للغلمان قال لهم يا أخي انتظروا هنا أنا وولدي حنمشي ونقدم محرقة ونجي. قام شال الحطب من الحمار خطه على ولده وقام شال السكين، إبراهيم شال السكين والنار معه. وهم ماشيين كده قام ود إبراهيم قال لي أبوي أبوي، قال لها قال لي أخذ الحطب وتسكين وين الخروف أنا نحن نقدمه. قام أبوه قال لي يا ولدي الله شايف الخروف اللي نحن هنقدمه. مشوا مع بعض وكنت ماشي هناك، فعلا إبراهيم عمل المذبح وخط الحطب وجا خط ولده وشال السكينة دار يطبح ولده. بعد شوية سمع في صوت بوراه اللي هو ملاك الله بيقول له إبراهيم إبراهيم ما تطبح ولدك. قال أنا عرفت مدى محبتك لي، حتى ولدك أنت ما مسكته عني. قال عشان كده إنه ما تطبحه. إبراهيم قام يتلفت ورا عين في الغابة، لقى في خروف معلق يعني مثبت بقرنينه في واحدة من الأشجار. إبراهيم مشى جاب الخروف وقدم الذبيحة لله، وبعد ذاك أطلق اسم على المذبح بتاعه ده يهوى يرأى، لأنه قال الله بيرى. وبعد ذاك قام مشى ورجع للقلمان بتاعينه ومعاه ولده، ومنه قاموا بعد ذاك سكنوا في المنطقة اللي اسمها بئر السبع.
0: وفي إضافتنا كمان للقصة في عدد 15 بنشوف الملاك ظهر له تاني من السماء وقال له يا أخي بذاتي أقسمت، يعني الله بيقول عن نفسه كده إنه أنا حبارك وباركيك وأكثر نسلك كنجوم السماء وكالرمل على شاطئ البحر، وكمان نسلك حيرث باب أعدائي. وقال له كمان إنه حيتبارك في نسلك جميع أمم الأرض عشان انت سمعت لقولي او سمعت لكلامي. بعد ذاك زي ما قال ايمن ابراهيم قام ورجع ومشى سكن في بئر سبع. دي قصة جميلة جدا، واكيد بقت اوضح لما ايمن حكاها، وكمان قال له انا حازيد. في النقطة الثانية حنعرف وين الله في المقطع من 1 لغاية 19. اخونا سرب فرصة كويسة انك انت تدينا وين الله في المقطع ونتشارك فيه مع بعض.
1: طيب اول موقف انا شفته من الله يعني هو نادى ابراهيم عشان يقدم جناه، وده انا كان شفته في القطعة دي.
0: جميل، دي نقطة من النقاط اللي ظهر فيها الله. وكمان في العدد الاول الله نفسه بيمتحن إبراهيم فبيقول له إبراهيم أو بناديه، فبنسمع الرد بتاع إبراهيم نتيجة صوت الله اللي ناداه به.
3: ومكمل برضو لسه في عدد 11 مناداة الملاك بتاع الرب تاني لإبراهيم، بيتكلم معاه بيقول له إنك وقف الحاجة ظهرت في اللمحة دي يعني. وبعدين تاني جاء في حتة إنه بيكلمه تاني من جديد للمرة الثالثة في المقطع، إنه يقول له إنه أنا حعمل لك وأنا حعمل لك يعني نتيجة للحاجة اللي حصلت يعني.
0: جميل.
2: أنا بس دار أزود نقطة تانية، يمكن ما الله يعني كظهر لكن إبراهيم ذكر عنه في الآية 8 وكت أول ولد وكسأله قال لي أبوي ضل حطب وضل النار وين الخروف؟ قال لي يا ولدي الله هو شايف الخروف بيقدم، يعني ظهر اسم الله هنا انه هو شايف، الله شايف الخروف ان حنقدم محرقه له.
0: يعني اذا احنا شفنا الله في 3 مقاطع في الاصحاح وفي العدد اللي احنا قريناه، يعني احنا شفنا في النقاط اللي احنا ذكرناها ظهور الله هنا في 4 نقاط مع بعض اللي احنا ذكرناه. طيب تعالوا نشوف الإنسان في المقطع اللي إحنا قريناه. وين الإنسان هنا؟
2: أنا أول حاجة أنا حبدأ حسي بما كل مرة سرب، أنا المرة دي حبدأ اليوم. الشخصية الأساسية في المقطع طبعا من بين الشخصيات الأساسية إبراهيم طبعا. في كل المقطع ده إنه إبراهيم الله تكلم معه، إبراهيم شار ولده، يعني دي الشخصيات الواضحة إن إبراهيم وينفذ الحاجات الطلبة منه الله.
0: عظيم.
3: زايد برضو الإنسان ظهر بالإضافة لإبراهيم إسحاق والغلمان الاثنين يعني اللي كانوا أمروا منه يقعدوا وإنهم بسمح كلامه له وإسحاق إنه يمشي يتقدم معه، وده شكل الإنسان اللي كان ظاهر في المقطع برضو زيادة على إبراهيم.
0: عظيم، يعني إحنا عندنا إبراهيم وعندنا ابنه وبعدك عندنا الغلامين اللي كانوا ماشي مع إبراهيم وكانوا قاعدين منتظرين رجعة إبراهيم. طيب خلونا بعد حسب المقطع إحنا قرينا نشوف تعاملات الله ونظرتنا لله في المقطع إحنا قريناه وحكينا مع بعض. شنو النقاط الممكن نشوفها مع بعض في نظرتنا لله؟
1: أنا ممكن أرجع بالهدى دي أقول بأنه الله طبعا هو عمل امتحان يعني إبراهيم، و يعني برضو الله عنده المحبة، يعني لأن بعد الامتحان إبراهيم حتى إبراهيم استجاب، و يعني لما هو بدأ عشان يذبع ولده الله وقفه وجاب له كرومنا، الله هنا برضو بيحب يعني محبة. فده الحاجتين اللي أنا شفت به المقطع بالنسبة لي نظريتي لله.
0: عظيم.
2: أنا بس دار أواصل في كلمة الامتحان بتاع قال أخوي سرب، أنا محتار بكل صراحة مرات، يعني حتى ربنا ذاته كطلب منه الطلب، لو شفنا الآية واحد قال شيل ابنك وحيدك الذي تحبه، يعني زي ربنا دار يهبش في الجرح، يعني زي ما نقول عندنا إنه يا أخي أنت قاعد تدوس في الجرح بتاعي صح. يعني إبراهيم عمره 100 سنة جابوا له ولد، قال لي يا إبراهيم شيل ابنك وحيدك اللي أنت بتحبه ده أمشي قدم لي، وبعدها قال لي أمشي قدم لي في شنو؟ في إحدى الجبال. يعني يا ربنا يا أخي أنت لا يقدر تطور المشوار دارني أفكر، لا قال لي يعني ما طوال، لأنه قال لي أمشي قدم في المسبح هنا أو قدام البيت أو أمشي بعد كيلو واحد أو كده في إحدى الجبال. يعني على حسب المفهوم يمكن أنا حاسي أنه يمكن الجبل ده حيكون بعيد جدا
3: إبراهيم، والدليل على كده 3 يوم بيقول لك بعد 3 يوم
2: ماشيين 3 أيام زي ربنا هنا صعب
3: المسألة
2: شديد. بالضبط كده صعب المسألة شديد
3: يا أخي، ولدي ووحيدي وكمان قاطع فيافل وأنا ماشي معاه، يعني
2: 3 أيام وأنا قاعد أفكر إبراهيم كان يفكر في ظروف 3 أيام دي
3: أتراجع ولا لا.
2: بالضبط كده، يعني كان امتحان فعلا ربنا صعب له شديد.
0: الامتحان من أي زول يعني يعني تقدر تزوغ منه ولا تطلع منه، لكن الله نفسه.
3: تخيل معي يعني بعد المسافة بتاع 3 يوم والتجهيز والإعداد والضبيحة وكل الحاجات، يعني يظهر الله في اللحظة اللي تنزل فيها السكينة يقول له وقف. يعني الله يعني قدر شنو شايف وعارف قلوبنا، يعني بتكون معاه ولا لا، يعني امتحان لنا، هو عارف ومتأكد الله من الحاجات، يعني لأنه عنده نظرة بعيدة من نظرنا إحنا البشر العادي، يقول له لا انت أجيب. والدليل على إنه إنك انت ماشي معايا هو انت عايز تقدم ولدك، يعني زي زول شايف في الأول إنه هذا قاسي جدا جدا يا أخي، بعد ما أداني الولد بعد العمر ده كله دايرني أنا أضبح، وكمان أحس بذل
0: وألم
3: المسافة دي كل يعني. أيوة
0: موضوع إنه كونه الذي تحبه بالتحديد، يعني ما في غيره
1: ولدك الوحيد
3: يجي في لحظة يقول لك خلاص أجيب يا هيثم.
2: لكن فعلا أنا داير أعيد الكلام بتاع أختي هادية، إنه الله في البداية في بداية الآيات اللي نحن قريناها إنه كان تحسبه شوية مؤلم أو صعب، أمشي وحيدك وابنك وقدمه محرقة أو مذبحة، وبعد ذاك بعد ما إبراهيم فعلا أطاع الله جا قال لي أنا أباركك أكسر نسلك إنه أنا أخليك كرمل البحر. ربنا شايف، ربنا وضع الامتحان بصورة، ربنا قادر. حتى الخروف جاء من وين؟ إبراهيم أنا في رأيي وهو جاي إبراهيم مع ولده، ولو فعلا الخروف كان فيه من البداية ولا داعي أبوي هنداك الخروف، لكن لا ربنا كان ما في خروف، لكن الله قدر قادر إنه جاب الخروف من العدم ثبته في الشجرة دي عشان إنه إبراهيم بعد ذاك يقدمه.
3: عارف في الحتة دي لفتني لي حاجة، يعني أمشي المكان اللي أنا حقوله لك، لما نمشي المكان المسافة بتاع 3 يوم وفي جبل، أكيد الجبل صحراء وحجار وكل حاجة، يعني زي ما قلت ما في طريقة لأنه يكون في راعي ولا حاجة خلى نسى خروفه هناك، مكان بعيد جدا جدا. تتخيل ده عشان يقول لإبراهيم قدر شنو أنا عندي قدرة، زي ما قلت العدم، يعني أنا أجيب لك حاجة من ما في. أنا تخيل لي ده هو درس ذاته لإبراهيم ولولده أصلا، يعني امتحان كان يعني في محله، الله عارف بيقدر يكشف قلوبنا كويس، يعني لدرجة عارف إنه قدر شنو هو خايف منه، مش الخوف اللي فيه التعقيد بتاع مفهومنا البسيط، الخوف اللي أنت خاف من الإله القادر في الحتة دي. يعني أنا عارفك أنت خفت قدر شنو وبتخشاني قدر شنو قاتلية حساب، عشان كده أنت عملت كده، عشان كده أنا بقول لك وقف
2: بالضبط.
3: والبركة اللي اداها له يعني تخلينا احنا قاعدين نتمتح فيها
2: بالضبط.
0: طيب خلونا نشوف نظرتنا للإنسان في المقطع.
3: لو شفنا الإنسان بنشوف إنسان فريد في كلمة الطاعة هنا، يعني تفرد بها رغم إنه في ألم وفي جرح وفي خلع من أقرب الحاجات ليك اللي أنت كنت منتظرة طول حياتك، يعني عمرك اللي بقى متقدم ده، يعني فجأة يقول لك يا هيثم تخلى عن الحاجة دي، أكيد طبعا بيكون صعب عليك، لكن الطاعة اللي في جواك وإنك أنت موجه نظرك لله خلت إنه لما يقول لك شيله تتحرك، وكمان مش تقول لا خلاص ما أمشي بعدين الشمس لما تبرد أشيل، لا على طول جهزت وعديت تماما الإعداد بتاعك، شلت الحاجات بتاعتك وتحركت، شلت أغلى الحاجات النفيسة اللي عندك دي وتحركت بيها، طلعت بدري، قمت، مشيت، وكمان في نفس الوقت ما اخترت انت المكان، لا خليت المكان اللي قالوا لك هو ذاته، رغم انه قال لك المكان بعيد لكن انت ما قلت لا لما انا امشي ورا البيت. يعني بقيت برضو في الحتة دي انك تعطى الموضوع لآخر لحظة، وفي نفس الوقت يعني كان ماشي وعنده يقين انه الله قادر ها يمشي معاه خطوة بخطوة، كان مسلم حياته تماما، يعني تسليم، طاعة، امتثال، كله نقول لأنه كان مصدق في جواه وفي المبدأ بتاعه. أحيانا كثيرا نحن المبادئ بتاعتنا بتتهزى لو أقل حاجة كده زي بيقولوا شوائب بتتهزى، لكن إبراهيم كان ماشي من غير ما إنه يتهزى.
0: عظيم. زي أنت لخصتي القصة كلها بتاعت الإنسان في الموضوع بتاعت النقطة اللي أنت قلتيها، لكن الحاجة الثانية اللي استمر فيها إبراهيم بيظهر فيها طاعته، مش طاعته كمان، بيأكد إنه أنا مستمر أعبدك رغم الامتحان الصعب رغم الشيء. فإبراهيم ما نسى إنه يقدم شكره ويقدم ذبيحة دي ويكمل المشوار اللي قاله الله، ما غير اتجاهه حتى من الوقت داك سمى المكان الله يعلم، يعني شاف فيه لمسة الله، شاف فيه أمانة الله وتدخلاته في الامتحان اللي هو كان فيه.
2: تمام جدا. أنا برضو لكن دار الشارك تخيل إنه إبراهيم قبل كده قدم محرقة، صح ولا ما صح؟ وجاب الخروف وضبح وشاف النار بتولع فوقه وتاكله، يجي الله يقول له في الآية خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وأمشي لهنا أرض المورية وأصعد هناك محرقة. يعني أنا لو دار أجي أخذ نفسي حسي في محل إبراهيم يقول لك شيل ولدك أمشي قدم لي محرقة أضبحه أولع فوق النار، يمكن أنا حسب نقول القصة دي لأن عارفين نهايتها، لكن يا جماعة بجد أنا بقول لو رجعنا لإبراهيم ذاته وخطينا نفسنا محل إبراهيم الموضوع ده ما سهل.
3: ما في عزيز عليك من ولدك.
2: بالضبط كده، صعب. ولدك لو بكى أو ولدك لو يتعوق ساكت أنت قلبك بيتجرح بتتألم. خليك من إنه ربنا يجي يقول لك أضبحه ولع فوقه نار. يعني أنا لو محل إبراهيم، يعني أنا حسي بإحساسي لو في محل إبراهيم ده حكون عندي رأي تاني. ويمكن قبل برضو قلنا النقطة كان ذكرناها وكنت تكلمنا عن الله، ربنا ما قال له مشوار قريب، مشوار طويل جدا. يتخيل معي 3 يوم إبراهيم ماشي في الشارع

0: في أكيد هتوجعك.
1: بالضبط كده.
2: وأنا نظرتي برضو لإبراهيم طبعا أنا بشوف بأنه إبراهيم أمين جدا. أنا ربنا يعني بعد الكلام كله هو ربنا قاعد يتكلم معه وما ما ما ما, ما رفض الكلام وما قال لي زول تاني، لكن هو بدأت بتنفس الأوامر الله بخطوة خطوة. حتى ربنا طلب منه عشان يصبع ولده برضو لسه ما قال حاجة لولده، لسه هو معتفز بالكلام ده ولغاية آخر المطاب. وبرضو هنا نشوف بأنه إبراهيم عنده أمانة.
1: الكلام كله جميل، يمكن ملخص اللي احنا قلناه، لكن شنو احنا استفدنا من القصة دي مع بعض؟ يعني شنو ممكن كل زول يكون يتعلم من امتحان إبراهيم والنتائج اللي فيها الله بيستجيب وبيتدخل بطريقته بحكمته وقدرته في الملخص بتاع القصة بتاعت
3: انه انا غايت شايف من بين الحاجة ممكن نستفيد فوق انه واحد نثق في الله. حتى لو شفنا الامور ممكن نتيجة انه انا دار اطيع الله الامور ماشية لأسوأ، ماشية بلاحة تكون اسوأ من انك انت تشيل ولدك در تقدم محرم، يعني الظروف النمر بها. حتى لو بقت الامور ماشية لأسوأ خلينا انا اثق في الله، انا بؤمن فوقه زي ما قال لي ولده كده. الولد قال لي أبوي وين الخروف؟ قال له الله شايف. الله شايف كل شيء، الله يعني شايف ما بس شايف، هو شايف وقادر. وزي ما قال أخوي سرب قبيل الله بيحب برضه في نفس الوقت.
1: أنا النقطة اللي ممكن رغم أنه الله داري يعني زي الحاجة أنا تعلمتها كده، أنه في أشياء كثيرة بتكون في حياتنا ماخذة الحيز الكبير في حياتنا، لكن الله بيجربنا بعض مرات أو بيمتحننا في أنه هل الحاجة دي هتكون أغلى مني ولا لا. يعني بالرغم أنه ممكن نقدمها لكن بنقدمها بالتذمر، ممكن نديها لربنا لكن بعد عناء بعد تفكير. يعني وزي ما قلت في القصة إنه أخذ 3 يوم كأنه مساحة بإنك تراجع فيه نفسك وإنت ماشي في الحاجة، في حرية اختيارك. بس الحاجة إنه هل الحاجة دي فعلا أغلى مني ولا؟ فدي نقطة ممكن تكون مهمة أنا تعلمتها في المقطع.
2: وأنا كمان اتعلمت برضو في المقطع دي بيوم قدرة الله. يعني الله عنده قدرة ما فوق لنا نتخيل. يعني في وقت كان قال لي إبراهيم عشان يصبع ولده وقال الزهر له شنو زهر له الخروف، ويبقى هنا قدرة الله غير محدود. فده اللي أنا اتعلمت منه.
1: عظيم.
0: دي معناته بتخلينا إنه نرجع لبداية قصتنا مع إبراهيم في الدعوة بتاعته. معناته أنا لما عرفت أنه ده الله وتأكدت أنه دي دعوته لي وأنا بقيت مسلم حياتي تامة له، أكيد أنه حتجي لحظة أنه الله حيختبرني فيها. ما أنا ما أقول لحد هنا خلاص كفاية أنا دعاني وسمعت صوته وخلاص كده أنا ماشي معه، لا، في حاجات الله زي ما أنت قلت أنه إحنا شايفينها كبيرة وبنحبها شديد متعلق بها شديد، لو كان مال لو كان أطفال لو كان صحة لو كان مكانة في العمل أو كذا متمسكين بها لأبعد الحدود، وشايفين إنه إحنا دي اللي رافعانا دي اللي ماسكانا، بنسقط في فكرنا إنه الله هو اللي ماسك كل شيء. وكمان في نفس الوقت بنقول دي قوتنا إحنا، يعني أنا مسيطر على الوضع بتاعي. فعشان كده احنا محتاجين للامتحان اللي بدينا له الله عشان احنا كمان نمتحن نفسنا انه احنا نسير معاه، وكمان في نفس الوقت نقدر نطيعه ونسلم له حياتنا الكامل، هو يقدر يحركه للافضل وللاحسن.
3: انا برضو دار يعني فعلا يمكن مؤثر فوقي او نيتي ان اطلب انه انا بطلب من ربنا ان يديني نعمه فعلا أقدر أعبر كل الظروف اللي أنا بمر بها في حياتي. يعني تخيلوا معي إبراهيم ربنا دعاه من وسط أهله قال له خلي أهلك عشير

0: حياتك شنو مشى وحيد، خلوا كل شيء وراء. يا ربنا انت حقه تجازيني لحاجة احسن. قام ربنا جازاه شنو، ما اداه عيال الا بعد 100 سنة. يا ربنا خلاص الواحد الفدا حقه انت تباركه يكون، لا الواحد ده ذاته قال لا امشي اطبحه، يعني زي
1: امتحانات
0: كل مراحل حياة ابراهيم. لكن ربنا كان بيدي في كل امتحان او كل ظرف يمر به يدي نعمة خاصة، يدي قوة تحمل خاصة انه يتخطى كل امتحان. انا شي دايره فعلا، انا عاوز نعمة ربنا يديني اي مرحلة من مراحل حياتي. انا عاوز اطلب من ربنا، يعني يا ربنا عاوز قوة من عندك، انا عاوز نعمة من عندك. زي ما قالت اختي هادية، انا ما بقدر براي ما لم انه الله هو اللي بيديني النعمة والبركة. انا ممكن اتخطى بها الظروف اللي انا بمر بها.
1: الحاجة الثانية ممكن نشوف يعني في امتحانات بتجي كثيرة في حياتنا، هل يعني بتكون دي من الله ولا لا؟ احيانا ما بتكون معاها النعمة زي قال ايمن، او ما بنعرفها لانه ما بنصبر فيها، ما بنتحمل فيها، بس بنقول بنتذمر فيها رغم انه يكون من وراها في خير، من وراها في بركة لأجل حياتنا. ودي اللي بنتمناه زي ما قال ايمن، ربنا يدينا فيها نعمة ونشوف يده ونشوف كل شيء بيعمله عشان هو يتمجد. طيب احنا هنسمع ترنيمة ونرجع مع بعض، واحد يصلي لنا من اجل اليوم بتاع الليلة والموضوع اللي احنا ناقشنا. خلونا نطلع منو بجهز لنا ترنيمة؟
0: اخونا السرب.
2: اخونا
1: السرب مجهز لنا ترنيمة، خلونا نطلع كده نسمع ونرجع مع بعض.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: حور رابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب افتح عيني إلى ما وراء الأيام، ابعث في عقلي أفكار الأبد، عمق في داخلي الوعي الروحي، ازرع في قلبي بذرة الإيمان الحقيقي، أنر بصيرتي فأكتشف قصدك، هيئ نفسي لمعرفة حقك، أعطني شفافية الروح فأسامح المذنبين إلي وأنسى كل إساءة في. يا الله أعطني أن أدرك همسات حبك، أن أسمع في وعي صادق صوت روحك القدوس، أنت صانع نفسي وحدك تعرفني، فاصنع مني إنسانا جديدا، إنسانا عطوفا ومتسامحا يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين، كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا، الفائدة الذي احنا بنستفيد منها الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندهش كتاب مقدس ياخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة احنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. بنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

كتاب أيوب الفصل 28. توجد مناجم لاستخراج الفضة وأماكن لتنقية الذهب، والحديد يؤخذ من الأرض، والنحاس يصهر من الخام. طردوا الظلام ليبحثوا عن الخام في أعماق بعيدة، في الظلام الشديد. حفروا عميقا بعيدا عن مساكن الناس، في أماكن لا يسير فيها إنسان، وبعيدا عن الناس يتدلون بالحبال ويتأرجحون. والأرض التي يخرج منها الخبز ينقلب باطنها كما بالنار، في حجارتها ياقوت أزرق، وترابها فيه ذهب. هذه الطريق لا يعرفها طير جارح، ولا تراها عين صقر. الوحوش الضارية لا تسير فيها، والأسد لا يعبر هناك. أما الإنسان فيمد يده إلى حجر الصوان، ويكشف أساسات الجبال، يحفر ممرا في الصخر، ويرى الكنوز بعينيه، يفحص منابع الأنهار، ويخرج ما هو خفي إلى النور. ولكن أين توجد الحكمة؟ وأين يسكن الفهم؟ الإنسان لا يعرف قيمتها، فهي لا توجد بين الأحياء. أعماق الأرض تقول ليست هنا، والبحر يقول ليست عندي. الحكمة لا تشترى بذهب خالص، وثمنها لا يقدر بفضة، لا تشترى بذهب جيد، ولا بجزع كريم، ولا بياقوت أزرق. لا يعادلها ذهب ولا بلور، ولا تستبدل بمجوهرات من ذهب. هي أغلى من المرجان والماس واللآلئ، بل هذه لا تستحق أن تذكر بالمقارنة مع الحكمة. الياقوت الأصفر لا يعادلها، الحكمة لا تشترى بذهب نقي. إذن من أين تأتي الحكمة؟ وأين يسكن الفهم؟ إنها أخفيت عن عيون الأحياء، وسترت عن طيور السماء. الهلاك والموت يقولان بلغنا فقط أخبار عنها، إنما الله وحده يفهم الطريق إليها، هو وحده يعرف أين تسكن، لأنه يرى آخر الأرض، ويلاحظ كل شيء تحت السماوات. لما أعطى الريح قوتها، وكال المياه بمكيال، وجعل للمطر نظاماً، ورسم للرعد طريقا، بعد ذلك نظر إلى الحكمة وقدر قيمتها وأقامها واختبرها، ثم قال للإنسان: مخافة الله هي الحكمة، والابتعاد عن الشر هو الفهم.

كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان عتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.

0: ملا بس سلبت نظافة يمه، حرم عليك.
1: هيا هيا ها، هالآن بس بمسح الأرض بالماء بعد الصابر اللي عملته.
0: قدو شرق، متى بنروح بتخالي ومتى بنرجع؟
1: اسمعيني وال، نظفتي غرفتك اليوم، مسحت الغبار.
0: أيوة يمه، النظافة حق كل يوم.
1: كما يا ويلك يا سواد ليلك، لو أدخل غرفتك وأشوف حتى قليل غبار.
0: طمني، غرفتي المعلم من النظافة.
1: من اللي قتل بالقرطاس هذا هنا؟ من اللي قتل به؟
0: يا الله خراقك، إحنا والنظافة حق أمي. يمه سريع، مرت خالي والمرة نروح بيت الجديد، عيب لو تأخرنا عليه.
1: عادي عادي، خلينا نتأخر يا ذي، هناك بيكون جهال والوسخ حقهم.
0: يمه أذاني حذرك من الآن، لما ندخل بيت خالي لا تدخليش نفسك بنظافة البيت، ولا أدخل أشوفك ترفعي ولا تمسحي شي.
1: لا لا لا لا، بس كم من مرة خالك يجي لعندي ويقول يا ريت مرته تتعلم النظافة مني.
0: هي بس النظافة الزايدة حقك، هذه هي اللي بتودف بك اليوم، زي كل مرة نزور في بحد، الله يستر. بس
1: خلاص، هي كملت ونظف، باروح بس أغسل يدي قبل مخروق.
0: يدك هذه واحدة تتغسل باليوم 166 مرة.
1: امشي قدامي، يلا روحي غسلي يدك بلا فلسفة، خلينا نخرج. هي

0: وسهلا بحليتي، نورتي بيتي.
1: الله يحفظك يا سميحة، البيت منور بأهله.
0: كيفك يا أحلام؟ إيش عليك؟ الآن موجز من المدرسة؟
2: الحمد لله يا خالة.
0: تعالوا يا عيال سلموا على عمتكم، بنت عمتكم.
1: لا لا لا لا لا لا لا، ما فيش داعي، ما فيش داعي، خليهم يلعبوا. وليش تذبين كذا بيتك كثير؟
0: يماه، ها عادي، قد نحن وهم أصحاب. ملي كيف الحال؟ كيف أنتي؟
1: أنا الحمد لله تمام.
0: ملي كذا أول مرة تقيلة عندي. كما هذا بيت أخيك، تعالي بأي وقت، البيت بيتك.
1: شوفي شوفي شوفي ذا الشعمال.
0: والله يا مرتضى، مرتضى مش أقول لك دائما كن بول بالحمام يا وسخ يا أختي. قهال قهال، ملي ما قلتي ليش كيف زوجك والعيال؟
1: ذا الحين البول بيجلس كذا بالأرض فوق الموكيت.
2: يماه خلي المرح عليه، كلهم بخير يا خالة، أبي والعيال كلهم بخير وسلموا عليك.
0: ملي يا أم حلم ما قمناش نضايفك.
1: لا لا لا لا، تعبيش نفسك ولا شي.
0: إلا لا، باقوم عمل لك عصير سريع. ها أنتي بس امسكي بحسام الصغير، بإذا ما أعمل لك عصير كما عادوا ما يحبيش، خلو بحدفك.
1: أوه يا حلم الحقيني، شوفي شوفي إيش يمشي هناك، شوفي بسرعة
2: شكله صرصاري. أوه يماه في صراصير، أني خاف منهم.
1: إيش هذه الريحة كمان؟ تشمين تي ولا أني بس اللي شم؟
2: إلا الآن الريحة قتلة عندي، الريحة جاية من حسام يمه، شكله عمله بالحفاظة، ريحته براز.
1: أوف على ريحة، مسك مسك انتي، أنا ما قدرش أستحمل.
2: لا لا لا لا، ما بمسكوش، ما ليش داخل.
1: أقول لك بروح لمون المطبخ وأجيب له بسرعة.
0: عادني الله جالس أعمل لك عصير، ليش تتعبي نفسك تقيل المطبخ؟
1: لا لا عادي مش مشكلة، بس أقول لك حسام شكله عمله بالحفاظة، أتبرز ويحتاج غيار.
0: أيوة قادني داري، بس خلو يزيد قليل. أقول لك عادني لبست الحفاظة قبل ما تقوب ساعة، وهو الوسخ عمله على طول، قلت خلو يزيد قليل يمكن يتبرز مرة ثاني، كما الحفائظ غالية خسارة.
1: أوه إيش هذه الكدافة كذا داخل المطبخ يا مرة أخي؟
0: عيالي ما يسمعوش الكلام، يخلوا القدادف بالأيام لما تكون رايحة مليانة البيت، ويرجع أبوهم المسكين يخرج بالليل. ذا الحين شوفي كم منه، ولا واحد بيخرجه.
1: الله يهديهم بس، وهذين الصحون شكلك ما صفيتش اليوم.
0: ملا ما فضيتوش، وبعدين أنتي من أهل البيت. من اللي كرع بالشاهي هنا؟ يا عيال شوفي ها، يأكلوا ويكرعوا بالأكل الأرض،
1: عشان كذا في ريحة مش تمام بالبيت.
2: يما عيب يا خالة، بيتك كبير، كم من هالغرف بالبيت؟
1: اسمعي مني يا مرت أخي،
2: ذا الحين بتبدأ محاضرة النظافة حق أمي،
1: بيتك يحتاج اهتمام.
0: قد يهتم بابا واشتري له الحاجات.
1: مش قصدي تشتري له حاجات، لكن انتي معك جهال ولازم تهتمي بنظافة بيتك أكثر.
0: الصدق أخيك توفيق دائما يقول لي تعلمي النظافة من أختك أم أحلى.
1: أنتي مرت أخي وتعزي عليا، وأعرف أنك تشتي بيتك يكون أحسن بيت، لكن بصراحة البيت يحتاج ترتيب ونظافة.
0: ما أعرفش كيف أخلي بيتي نظيف، أشتي بيتي يكون زي بيتك، بيتك ما شاء الله يلمع لميع من النظافة.
2: لا لا يا خالة، كما بتكوني زي أمي مجنونة نظافة، الاعتدال حلو، النظافة مطلوبة بكل بيت بس بعاقل.
1: اسمعي، البيت النظيف يجي براحة للناس اللي يعيشوا فيه بو، وحتى للناس اللي يزورنه. وما تنسيش إن البيت النظيف عنوان أهله اللي ساكنين فيه بو، وهو ركن أساسي من أركان سعادة أسرتك.
2: ومش بس سعادة أسرتك، لكن كمان صحتهم ومستواهم العلمي والعملي.
0: كلامك صح، قد أن يشوف عيالي ما يمر عليهم أسبوع إلا واحد منهم مريض، ساعة إسهال ساعة ملاريا، كذا المرض ببيتي واصل. لكن علميني كيف أعمل، ما فيش معي وقت أنظف.
1: أنت متى تقومي الصبح؟
0: أقوم الساعة 10 وإلا 11 الظهر، هذا لو خلوني العيال أقع ورقود.
1: اسمعي، أول شي لازم تعمله هو إنك تقومي بدري، حس بيومك، استغلي الوقت بدري بالتنظيف وترتيب البيت، رتب الحاجات بمكانه، لأنه لما يكون في حاجات كذا مقدرة بكل مكان تحس إن البيت مش مرتب أبدا.
0: صدقك، شوفي كيف ثياب عيالي مقدلين بكل غرفة على خزاء.
2: حتى يا خالة هذوم القراطيس اللي مقدلين بالأرض

0: الذباب، كيف أخرجهم من بيتي؟ تخيلي بيتي دائما كذا مليانة ذباب وقمع.
1: عالقي السبب اللي يجي بعدين الذباب لبيتك.
0: إيش قصدك؟
1: الذباب يحبن الأوساخ والقمامة. شوفي شوفي كم قد فيه قمامة مولفة داخل المطبخ. كيف ما تشيش الذباب والقمع يكونوا مليانة البيت؟
0: بل عيالي ما يرضوش يخرجونه. أقول لك يا خالة، أمي زمان كانت تعمل لي ولأخواني جدول عشان تخريج الكدافة من البيت، كل يوم على واحد. كلنا تعلمنا نلتزم بهذا الجدول. جربي معاهم وحاولي تخليهم يشاركوا بتنظيف البيت.
2: ما عيالي قلبوني شغالة عندهم بالبيت، ما يشتوش يعملوا حاجة.
1: لا، علميهم أنك أمهم مش شغالة عندهم، يعني لازم كل اللي بالبيت يتعاونوا معيك. عودي جهالك على النظام والترتيب، حتى بنفوسهم وثيابهم. عوديهم يرفعوا المكان اللي يناموا فيه ومخداتهم والطراريح، حتى الألعاب هذه المقدرات بالأرض والكتب حق المدرسة والدفاتر، هذا كله يكون على الأولاد.
0: كوني كمان هوي البيت وافتحي الطواق بالصباح بدري وخلي الشمس تدخل. المهم كمان الطواق يكون في بهم شبك عشان ما يدخلش النامس والذباب.
3: وقفة طبية.

0: أتعلمنا من لما كنا صغار إن النظافة من الإيمان،
1: وزي ما قلنا لكم البيت النظيف يجيب إحساس بالراحة للناس اللي يعيشوا في بو وللناس اللي يزورونه كمان،
2: وفي علاقة قوية بين نظافة البيت وصحة الناس اللي يسكنوا في بو، لأن البيت النظيف هو بيت صحي،
1: ونظافة البيت تجيب الوقاية والعلاج. والوقاية يعني إننا نتجنب أي شيء ممكن يوسخ البيت، والعلاج يعني إن ننظف البيت بشكل دوري وعلى حسب احتياج البيت.
0: ننصح اليوم كل ربة بيت إن تعمل برنامج نظافة، وهذا البرنامج يبدأ دائما بترتيب الغرف وتنظيف مكان النوم وترفيع الملابس الوسخانة أو أي شيء على الأرض، لأنه لو في ملابس وقراطيس وأوراق مجدلة بالأرض هذا بيخلي منظر البيت مش مرتب.
1: عشان كده نقول لك حددي لكل شيء مكان ثابت، ولا تخليش أي شيء بدون مكان معروف له، لأن أكثر شيء يسبب عدم ترتيب ونظافة البيت هو وجود أشياء مبعثرة أو مكومة بأي مكان، زي تحت الطاولة أو بزاوية المكان وتحت الكراسي والأسرة. اتعودي إن كل شيء يكون له درج أو رف أو حتى صندوق، المهم إنه يكون بمكان محدد والخاص من غير تكديس.
2: الأتربة والغبار لازم تنظف من البيت، لأن البيت النظيف من أي غبار يكون صحي وحيوي.
1: خلي رائحة البيت تكون حلوة، خرج القمامة أو الكدافة من البيت أول بأول، لأن لو تكدست بالمطبخ وتجمعت بتطلع ريحة مش حلوة وبتجمع الذباب والقمع بالبيت. ولا تنسيش إن ريحة البيت العطرة والحلوة تجيب انطباع عن نظافة البيت.
0: من الحاجات اللي تطلع ريحة مش حلوة بالبيت كمان هو لما الأطفال يبولوا بأي ركن بالبيت. علمي أطفالك استخدام الحمام عشان تحافظي على نظافة البيت وصحتهم كمان،
2: لأن الحمام عزكم الله من أهم وأخطر الأماكن بالبيت. اعرفي كيف تنظفي الحمام وعلمي أولادك كيف يستخدمونه.
1: ولو في صراصير بالبيت عالجي سبب وجودهم وبعدين تخلصي منهم، لأنك لو تخلصتي منهم ما عالجتيش السبب اللي يجمعهم ببيتك، اعرفي إنهم 100% بيرجعوا يتجمعوا من جديد.
0: حافظي على مطبخك، نظف الصحون والدسوت أول بأول، أي أوساخ أو بقايا أكل متجمعة لازم تتخلصي منه عشان ما تجمع لك شذار والصراصير.
1: إذا كان تنظيف البيت كله عمل شاق وصعب عليك إنك تعمله كله بيوم واحد، ننصحك اليوم إنك تخصصي لكل غرفة أسبوع علشان تنظفيها بشكل كامل نظافة عميقة، وبقية الغرف نظفيهم نظافة عادية للما يجي دورهم بالنظافة العميقة أسبوع ورا أسبوع. بتنظف البيت كله وبيكون بعد كذا سهل عليك إنك تتابع عملية التنظيف الروتينية اليومية.
2: لازم على ربة البيت إنها تتعاون مع أفراد الأسرة بتنظيف البيت علشان يكون البيت مكان مناسب للسكن النفسي والراحة.
1: وعلى ربة البيت إنها تحاول تصحى من النوم بدري بالصباح، لأن كلما صحت من النوم بدري كلما كان عنده وقت تكمل شغله بالبيت. وإذا ما تقدرش إنها تقوم بدري كل يوم، على الأقل تعمل وقت ثابت تصحى فيه به، وعلى هذا الأساس تقدر إن ترتب يومه وترتب ساعات عمله وتنظيف البيت. العناية بالبيت والاهتمام فيه وتنظيمه هو من أبسط أساسيات الحياة الأسرية الصحيحة.

0: بيتك هو مملكتك، هو السكن اللي يلقاه له كل أفراد العائلة عشان يرتاحوا في بو من تعب العمل والحياة. والزوج بالذات يستمد من هذا السكن حيويته وطاقته ونشاطه، وهذا يساعده يكون ناجح بعمله.
1: وصدقيني، العيش بخيمة نظيفة ومرتبة أحسن من العيش بقصر وسخان ومليانة قمامة.

حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا للترنيمة أغنية يمنية، بحيث إن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: عزيزتي المستمعة، أحييك تحية الاحترام والتقدير والمحبة. أرحب بك لتكوني رفيقة معنا في برنامجنا الأسبوعي المرأة اليوم مع الأخت ربا سالم. يتناول هذا البرنامج أهم القضايا والتحديات التي تواجه امرأة العصر على كافة الأصعدة الاجتماعية والنفسية والروحية، آملين أن تجد الفائدة لك ولأسرتك.
1: عزيزتي المستمعة، ظاهرة انحراف الأطفال أصبحت قضية كل المجتمعات العربية، فهي تهدد كيان المجتمع وتعرض حياة أفراده وسلامتهم للخطر. وهناك عوامل متعددة تلعب دوراً هاماً في وجود هذه المشكلة في المجتمع، منها عوامل اجتماعية ونفسية. ما هو المفهوم الحقيقي للانحراف من وجهة نظر علم النفس والاجتماع والقانون؟ وما هي الدوافع والأسباب الحقيقية التي تزج بالحدث لارتكاب فعل غير مشروع؟ كيف نحمي هذه الفئة؟ وكيف نوجه الأهل نحو الأسلوب السليم في التعامل مع أبنائهم؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو بعنوان الأطفال والانحراف.

0: عزيزاتي المستمعات، ضيف حلقة اليوم هو الأستاذ كمال نظمي، مستشار قانوني من الأردن، له دراسة مكثفة حول موضوع الانحراف. أهلا وسهلا أستاذ كمال.
1: أهلا فيك.
0: السؤال الأول اللي منحب نسألك إياه اليوم، ما هو مفهوم الانحراف من وجهة نظر علم النفس وعلم الاجتماع والقانون؟
1: شكرا جزيلا لهذا اللقاء الذي أعتقد بأنه يهم كل أسرة وبهم المجتمع بشكل كبير ويهم كل أم وكل أب. بداية نطلع على تعريف علم الاجتماع وعلم النفس لمفهوم الانحراف. لو نظرنا إلى علم النفس وتعريفه لمفهوم الانحراف، هو نشاهد بأنه اضطراب في شخصية الطفل نتيجة ظروف جاء منها هذا الطفل، وبالتالي صبغت عليه صبغة أدت بالتالي إلى أن يكون مضطرب وانتهك قواعد وقوانين المجتمع. وهذا ما نظر إليه أيضا علم الاجتماع، حيث قال أنه أن الطفل عندما يرتكب فعل فأنه بذلك ينتهك المعايير الاجتماعية. واعتقدوا بأنه البيئة والنشأة والتربية البيئية لها دور كبير جدا في انحراف الطفل. أما بالنسبة لوجهة نظر القانون، أشار إلى أنه الانحراف هو القيام بفعل إذا ما اقترفه الشخص بالغ يعتبر بالتالي جريمة.
0: ما هي الفئة العمرية التي يبدأ فيها السلوك بالانحراف؟
1: في الواقع أنه تحديد المرحلة العمرية للصغير وما هو السلوك الذي يدل بالتالي على الانحراف يخضع لجوانب بالغة التعقيد، لكثافة وسرعة المتغيرات اللي بتعرض إلها الصغير نتيجة الأمور اللي تحدثنا عنها، الأمور النفسية والاجتماعية. ولكن يمكن أن نقول بأنه الصغير الذي لم يصل بعد إلى الحد الأعلى لسن المجرمين، ولما نتحدث عن الصغير ونتحدث عن الطفل فنتحدث عن فئة عمرية من 7 إلى 18 سنة، فهذه هي الفئة اللي موضوع حديثنا في هذا اليوم.
0: أستاذ كمال، أسباب الانحراف إيش هي؟
1: أسباب الانحراف كثيرة، ونبدأ بالإشارة إلى بعض منها. أولها العوامل النفسية التي تدفع الطفل إلى الانحراف. العوامل أيضا، هناك عوامل اجتماعية. العوامل الاجتماعية نعطي أمثلة على ذلك، اللي هي تتمثل في البيئة العائلية، المدرسة، ممكن

0: تكون من خلال عدم احترام سلطة الأب، عدم احترام سلطة الأم، انعدام المراقبة من قبل الوالدين، غياب الحنان من قبلهما أيضا، عدم التماسك العائلي. كل هذه الأمور من العوامل الاجتماعية، بالإضافة إلى هناك التسليات الباطلة من خلال المقاهي، من خلال النوادي، من خلال صالات الألعاب الحديثة. ونشير إلى بعض من هذه العوامل الاجتماعية وهي مهمة كثير، اللي هي وسائل الإعلام، حيث أصبحت تتوجه السينما والتلفزيون والصحافة باستمرار إلى الجريمة الكامنة عند الطفل، عند الفرد، وكأن هذا الوعي الداخل عند هذا الطفل يسر ويفرح عندما يشاهد شيء يعكس ما في داخله. فمن غير المقبول أبداً أنه توزع على المنازل مادة إعلامية تشوش الطفل وبتأثر على أدمغة غير مهيئة، مشاهد العنف والأقوال اللا أخلاقية وكأنها تمجد القتل وتمجد النهب والنفاق. لا ننسى أبداً دور أشرطة الفيديو، الستلايت، السي دي، الإنترنت، وكأنه الجو أصبح حولنا ملوث بالخطية والشر.
1: تقدر تعطينا مثال على هذا الإشي؟
0: في الواقع هناك أمثلة عديدة شفناها من خلال الواقع العملي. ممكن أنه بعض الأفلام اللي عرضت على شاشات التلفزيون وبعض الأفلام اللي عرضت على شاشات في السينما، وجدنا أنه بعض الأطفال ارتكبوا جريمة سرقة تماما كما هو في بعض الأفلام اللي عرضت على شاشات السينما. فكان هناك شاهدوا فيلم سينمائي، وكان هناك في رئيس عصابة، وكان هناك في مراقب، وكان في إنسان بنفذ، ونفذت الجريمة كاملة من قبل هؤلاء الأطفال. لما سألناهم من وين جاءت الفكرة، فقالوا إنه إحنا شاهدناها في شاشة السينما. وهؤلاء الأطفال متحدث عنهم هم فئة عمرية صغيرة جدا، يعني 15 سنة، بالإضافة إلى أنه هناك حالات كثيرة جدا، حالات لأطفال سقطوا من منازلهم من الشبابيك لمشاهدتهم لأفلام أنه ممكن يطير في الهواء، ممكن أنه كان يفتح الشباك ويرمي حاله من خلال النافذة، وبالتالي أدى إلى وفاة كثير من هؤلاء الأطفال لمشاهدتهم بعض المسلسلات. لذلك أنا أتحدث وأقول لابد من هناك من رقابة وإيجاد دائما البدائل. أشير أيضا إلى من العوامل التي تؤدي إلى الانحراف التربية الدينية، التي تسهم بقوة وبشكل كبير جدا في بناء شخصية الأفراد الأخلاقية. فكل الديانات اهتمت بالتربية وخضوع الأولاد لوالديهم. ونشير إلى ما ذكر الكتاب المقدس عندما قال: يا ابني احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك، اربطها على قلبك دائما، قلد بها عنقك، إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة. وذكر أيضا الكتاب المقدس: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. أيها الآباء لا تغيظ أولادكم لئلا يفشلوا. التربية الدينية لها دور كبير جدا في تقليل الجريمة وفي تقليل الانحراف عند الأسرة وعند الطفل بشكل خاص. لا ننسى أيضا هناك كثافة السكان من خلال الازدحام وما يحدث ذلك من انحراف عند البعض. نشير أيضا إلى من أسباب وعوامل الانحراف الكثيرة جدا اللي شاهدناها من خلال واقعنا العملي، اللي هي العامل الاقتصادي، متمثل في كلفة المعيشة المرتفع باستمرار. وكأن هذا الطفل عندما يرى أقرانه في المدرسة وكيف فلان يشتري وهو لا يشتري، والحرمان الذي يعاني منه الطفل، فتبدأ النفسية هذا الطفل وكأنها نفسية حزينة محطمة بين ضلوعه، ويبدأ يتساءل في قرارة نفسه من ناحية نفسية: أين التعاون؟ أين التضامن؟ أين اختفى قانون الأخذ والعطاء؟ أما أنا لهذا المجتمع أن يرفق بطفل لواه الجوع وجعل نفسه البشرية محطمة؟
1: هل يقتصر الانحراف على طبقة اجتماعية معينة؟
0: من خلال التطبيقات العملية اللي شاهدناها لا توجد هناك فئة اللي هي اللي منسميها الفئة المنحرفة. فهناك طبقة الأغنياء ممكن يكون فيها انحراف، طبقة الفقراء فيها يمكن أن يكون انحراف، يمكن أيضا العلم ليس له أيضا دور كبير جدا في أن نقول بأن هذا الطفل منحرف أو لا. بالعكس يمكن أن يكون العلم دافع أحيانا إلى أنه تكون الجريمة بشكل آخر، بصورة أخرى، بتقنيات حديثة كما نشاهدها دائما في الواقع العملي. فهذا يمكن أنه ما في هناك فئة ممكن أن نقول بأن هذه الفئة منحرفة وتلك الفئة غير منحرفة. بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى عديدة جدا، منها البطالة، عدم التكيف مع الحرفة، بالإضافة إلى العوامل السياسية، الحروب الحديثة، رحيل الآباء وغياب الأم عن الساحة الأسرية.
1: أستاذ كمال، بتقدر تساعدنا اليوم نفهم شخصية المنحرف من ناحية نفسية واجتماعية؟
0: علاقة الحدث دائما تمتاز الحدث الجانح، نتحدث عن الحدث الجانح، بالاضطراب وعدم قدرته على إقامة علاقات إنسانية سليمة مع الغير، عدم شعوره بتأثير الجماعة، دائما يحتاج إلى أنه يرتبط فيها، أو الحاجة تؤدي بالتالي إلى سوء توافقه الشخصي والاجتماعي، وهذا يؤدي إلى زيادة عدوانيته تجاه الآخرين. دائما الجانح أو هذا الطفل يحس بسوء معاملة والديه، شعوره بعدم التقبل والحرمان، الإهمال الشديد، القسوة، وأن لا دور له أبدا في الأسرة أو المجتمع. دائما يشعر بعدم حب ورعاية الآخرين له، وبالتالي فيشعر بالعداء الصريح الواضح، يؤدي بالتالي هذا إلى عجزه في تكوين علاقات سوية مع الآخرين.
1: نشكرك أستاذ كمال على تلبية دعوتنا لهذا اليوم، ونظرا لأهمية هذا الموضوع عزيزات المستمعات سيكون لنا لقاء آخر في حلقة مقبلة مع الأستاذ كمال نظمي حول موضوع الأطفال والانحراف، وسنتطرق إلى ظاهرة انحراف الفتيات القاصرات وأسبابها، وأيضا سنتحدث عن ظاهرة التشرد. وحتى نلتقي ثانية، أصلي بأن تنال عزيزة المستمعة نعمة وبركة خاصة لحياتك.

أختي المستمعة، أرجو أن تكوني قد استفدتي من حلقة هذا اليوم. تابعي معنا حلقتنا المقبلة لنبحث معا في موضوعات أخرى. نحن نرحب بأي سؤال حول هذه الحلقة. إن كان لديك أي أمر أو مشكلة تودين مشاركتنا بها، نرجو الكتابة لنا. وحتى لقاء جديد بنعمة الله، لك منا كل حب وتقدير، وإلى اللقاء.

أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

كان الطبيب الشاب يدرس جراحة المخ مع أستاذه، وكان الشاب يحمل قدراً كبيراً من الإعجاب للأستاذ النابغ المشهور، ويحسب نفسه سعيداً أن يكون من ضمن من يعملون تحت إرشاده. وذات يوم في إحدى العمليات تم نشر جزء من الجمجمة لمريض لإجراء عملية دقيقة في المخ، وتساقط بعض الشعر على أرض الغرفة، فطلب الطبيب الأستاذ من مساعده أن ينحني ويجمع الشعر بيديه. امتعض الطبيب الشاب في نفسه واستكثر أن يفعل ذلك، لكنه انحنى وأخذ يجمع الشعر، وإذا بأصابع أخرى تجمع الشعر المتساقط معهم. رفع الشاب رأسه ورأى أستاذه يجمع الشعر بكل دقة وتأنن، وقال الأستاذ: لا أريد أن أعرض المريض إلى أي نوع من الميكروبات. ثم طهرا أيديهما واستكملا العملية. لقد تبدل امتعاض الطبيب الشاب من أستاذه إلى احترام وتقدير كبيرين. أليس هذا هو ما فعله الرب يسوع المسيح من أجلنا؟ مع الفارق الكبير طبعا. يقول عنه الرسول بولس أحد رسل المسيحية الأوائل وبوحي من روح الله القدوس هذه الكلمات: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إن العالم لا يفهم هذا الفكر، العالم يفهم منطق القوة والعنف، لذلك لا يفهم منطق الله، منطق الغفران والمحبة.

0: أمام المحيط الكبير وعند شاطئه الفسيح وقف طفل صغير ونظر إلى نجمة البحر التي قذفتها الأمواج الهائجة. وبعد ثوان من التأمل قرر الصبي أن يجري نحو النجمة ليعيدها إلى المحيط قبل أن تموت. وكلما أعاد نجمة إلى البحر قذفت الأمواج بالعشرات، ولكن الصبي لم يكترث بذلك وراح بجد ونشاط يقوم بدوره الإنساني الإيجابي نحو نجوم البحر. وفجأة ناداه رجل كان يتابع نشاطه وقال له: يا بني، ألا ترى ملايين النجوم قد تناثرت على الشاطئ؟ ألا ترى أن عملك هذا لن يغير في مصيرها شيئاً؟ ابتسم الطفل وانحنى ليلتقط نجم بحر آخر، ثم ألقى به إلى البحر قائلاً: لقد تغير مصير نجم البحر هذا على الأقل، أليس كذلك؟ صديقي، إذا لم تستطع القيام بأمور عظيمة، اعمل الصغير منها بشكل عظيم. سهل جدا أن تجلس وتراقب ما يحدث، ولكن الصعب هو أن تقوم وتفعل شيئا بناء حتى وإن بدا بسيطا.
1: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك، البركة، يوم الأحد. بنستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف ناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غطوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير، المزمور 86.

اسمع يا رب واستجب لي، لأني مسكين وفقير. احفظ نفسي لأني تقي، أنت إلهي أنقذ عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب لأني أدعوك طول النهار. فرح عبدك لأني إليك يا رب أرفع قلبي. أنت يا رب غفور وطيب ومحب جدا لكل الذين يدعونك. أصغي إلى صلاتي يا رب، اسمع صراخي. في يوم ضيقي أدعوك لأنك تستجيب لي. لا يوجد مثلك بين الآلهة يا رب، ولا يوجد مثل أعمالك. كل الأمم التي صنعتها تأتي وتسجد قدامك يا رب وتمجد اسمك، لأنك عظيم وتصنع أعمالا عجيبة. أنت الله وحدك. علمني طريقك يا رب فأسلك حسب حقك. اجعل لقلبي هدفا واحدا هو أن أخاف اسمك. أحمدك من كل قلبي وأمجد اسمك إلى الأبد يا رب يا إلهي، لأن رحمتك لي عظيمة. أنت أنقذت نفسي من الهاوية. اللهم المتكبرون قاموا علي، جماعة لا ترحم تسعى لقتلي، جماعة لا تخافك. أما أنت يا رب فأنت الله الرحمن الرحيم. أنت حليم ومحب ووفي جدا. التفت لي وارحمني. أعط عبدك قوتك وأنقذ ابن خادمتك. اصنع آية تبين لطفك نحوي، فيرى أعدائي ويخجلوا، لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: ندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
1: لقيتوا الحل؟